0: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هذا يصيب عن نجم الفنان الصاعد الفلاني وقضى عمره في سوافي في هذا الأشياء، يعني لم يكن عنصرا فعالا في المجتمع، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. جعل الدنيا عبارة عن كيف يربح، كيف يكون له صيت، كيف يكون نجما متألقا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الآية يجب علينا أن نتوسع في معرفة ما ما ما ما, ما يعني تدعونا إليه، ما ترمي إليه، أن لأن هذا تحذير شديد. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ما قدمت وردوا إلى الله مولاهم الحق. رجع الناس كلهم إلى الله المولى، والمولى بمعنى المتصرف في هذا المعنى. الحق في إشارة إلى أنه كان الناس يعبدون ويتخذون أولياء، لكن ليسوا أولياء يستحقون الولاية كما عبدوا الأصنام واتخذوا أولياء من دون الله، كما عبدوا الملوك والأمراء والسلاطين واتخذهم أولياء من دون الله، لكن الولاية الحقة هي لله سبحانه وتعالى. قال إن ولي الله الذي مه وهو الذي أنزل الكتاب وهو يتولى المه الصالحين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي والذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله مولاهم الحق أي عرفوا أن الولاية الحقة يوم القيامة، لكن المعرفة هذه لن تقدم ولن تغير من واقعهم شيئا، لن تقدم ولن تؤخر ولن تغير من واقعهم شيئا، لأن الإيمان في تلك الحال بالنسبة لهؤلاء أصبحوا ملجئين إليه وليسوا مختارين، أصبح إيمان لجأ يعني ضرورة، ما عاد أن يجي واضح. لكنه لو رد إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالتوبة بالنسبة لهم أو الإيمان بالله بالنسبة لهم يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرها. قال وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم، يعني عرفوا أنه في تلك الحال أنه ما بمولى على جهة الحقيقة إلا الله، لكن ماذا عسى أن تنفعهم تلك المعرفة يوم القيامة؟ لن تنفعهم شيئا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل بمعنى ضاع، ذهب أدراج الرياح. الأصنام التي اتخذوها آلهة وعبدوها من دون الله وناظروا من أجلها وحاربوا من أجلها ضاعت عنهم، فلم تغن عنهم من الله شيئا. الأموال التي حلفوا عليها الأيمان الفاجرة وقاتلوا من أجلها وشارعوا بالباطل من أجل الحصول عليها ضاعت عنهم. العشيرة والأولاد والأهل والزوجة الجميلة والأنساب والأصهار كلهم ضاعوا عنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قالوا هذا قائد الحماية الخاصة وهذا قائد الحماية الجسدية، وهذا ما به يوم القيامة يعني يتبرأ كل واحد من الآخر، كل واحد يتبرأ. في الدنيا كان عنده استعداد يقدم رأسه وفعلا قدم رأسه، لكن هل قدمت رأسك من أجل الله، من أجل دين الله، من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل؟ لا، كل ذلك من أجل أن يشهد لك الأمير وأن يضاعف لك الجزاء والعطاء والهبات والحوالات والبدلات والمكافآت. ما قصدت بذلك وجه الله، ولو قصدت بذلك وجه الله لعرفت أن هذا الشخص لا يستحق الفداء، لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولم يقيم حدود الله سبحانه وتعالى وتولى أعداء الله. لكنك لم تجعل لله سبحانه وتعالى حسابا، بل جعلت الدنيا أكبر همك وغاية مقصدك الدنيا فقط، وهي التي حملت الكثير من الناس على أن ذهبوا أدراج الرياح وزلت بهم الأقدام والعياذ بالله. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم حسن ابتسامي. مضحك والفعل مبكي. فقولي مضحك والفعل مبكي، مبكي الموت، يأتي الموت. وإذا الإنسان خلاص قامت، من مات قامت قيامته، ولو كان عاد حياة البرزخ سيبقى في البرزخ الله أعلم إلى يوم يبعثون، لكنها قد قامت قيامته، لأن الله تعالى يقول لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إذا عندك حق رجعها الآن، لا عدف عليه في وصية يقول رجعوا حق فلان، ما رجعها أنت، لك الأجر أنت والثواب أنت سواء. عندك زكاة، عندك أوقاف، أنت في تلك الحال. الأولاد أحيانا ما عاد يذكرك بالفاتحة، يفوتحوا لك ما عاد يلا هذه ثقيلة سواء، كل واحد يحج عن فرض يقولوا. فالإنسان إذا ما كنت متخذا وصيا فكن فيما ملكت وصي نفسك سواء. الإنسان سيحصد ثمار غرسه بيده، فالإنسان يكون حاذق في دنياه يتحقق المخلوق، يصلح ما بدر منا من أخطاء، يصلح الأخطاء، يسبرهم سواء. بعض الناس هكذا يجي وهم يعني منحاز للذكور دون الإناث، سعم قد خلق الله لها الذكر والأنثى سواء، ابتلع ما يشتي ما بالله للعياء يفعل لهم وصية، قالوا ما يجبرس وصية الوارث، قال لأولادهم سواء. رفت في عرش كان هبة كان دماغك ويدور تحايل على الم على البنات. إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه فيجور في الوصية، فيجور قد بنازع. بدل ما يعينوا على طاعة الله، الكاتب والشهود والعدول يعينوا على طاعة الله ويثبتوا ويقولوا لما بالله استقيم، لأن الله بيقول وصية غير مضار، يعني الوصية التي ما بيش فيها ضرر صحيحة، من بعد وصية توصون بها أو دين غير مضار وصية من الله، لكن في فيها ضرر. والله بيقول في الحديث الشريف إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد. قبلك السماء الباري من عنده للذكر من الحظ الانتهين إلى آخره. فيجي الإنسان قد صلى عمر طويل وحاج وزكى وقرأ قرآن اختمه بعد اختمه وسوان كله، ويجي بعدها في الأخير ما يوقع على تذكرة السفر إلى جهنم والعياذ بالله. فالإنسان يحذر يحذر، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني مش ما كانوا يعبدون، ما كانوا كل شيء ما كانوا يفترونه ويكذبون ويخدعون ويغشون ويزورون ويحتالون كل شيء. هذه الحيلة وهذا التزوير وهذا الخداع وهذا اللف والدوران ضاع أدراج الرياح، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عتقائك وضلقائك ونجدائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين غير خزايا ولا مفتونين، وثبتنا على طاعتك حتى يأتينا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا رب العالمين. اللهم اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة، لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عباد إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. اللهم اصرف عنا الغلا والوباء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في دورنا وأمنا في أوطاننا وأمنا في الدنيا والآخرة يا أمان الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بملائكة من عندك وانصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وكن لهم ناصرا ومعينا. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. وأرنا في آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم. وعجل يا الله بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرب بخير يا رحمن. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم تغش الأموات الذين بين أيدينا بواسع رحمتك وأسكنهم فسيح جنتك وتلقاهم بالرأفة والرحمة والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين. وألحقهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم وارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومهم واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم اللقاء واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة. بسم الله.
1: الموت عليك الموت إسرائيل
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
3: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
4: إذا كان الإنسان والعياذ بالله مرتكب للمعاصي تارك الواجبات لو لم يرتكب إلا معصية واصف عليها أحكامه هنا يخبر ينسى فلا يدري ما يجيب لشدة حول ما يرى فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت ولا تليت فيضربانه بمجمعة من حديد لو اجتمع عليها ربيعة ومضر ليقلانها لما استطاع أن يقلها ربيعة من ضر قبيلة من الحنز قل ايش كليب ومال ولم الحنز قل شحار وخولة يعني يجتمعوا على أن يقل لها من هذه ليش أن يقل لها هذه المدرجة ما استطاع مجتمعين أن ايش يقل لها المكان يضربان هذا المسكين الحقيق القليل الصغير فيتطاير شرار هذا قد يقول الإنسان يعني الميت قد يموت ولا يقبر قد تأكل السباح قد يكون في فلا قد يكون في مغار عذاب القبر ليس إلا لمن كان في القبر إنما سمي عذاب القبر سمي هذا عذاب القبر لأن الأقل من الموتى يكون في القبر وفي الواقع أن العذاب ليس على الجثة، الجثة هي مجرد جميل، مجرد الباب، العذاب هو على ابن آدم، الروح، النفس، النفس، النفس هي التي تحس، وتسمى النفس الدراسة، النفس هي التي تحس بالألم، بالجوع، بالشبع، بالعطش، بالظمأ، يعني النكبة، بالمصيبة، بالخير، بالراحة، هي النفس. ولذا إذا أراد الجراح أن يجري لك عملية جراحية، ما هو بلنا ممثل عند النوم بنتخذ النفس كما قال الله، الله الذي يتوفى الأنفس عند موتها والتي لم تمت في منامها، بنجي له بتنويم قهري قسري لتخرج هذه النفس من الجسد. يبقى الروح، الروح لا يحس به دوام الحياة، ولكن بالنفس الإحساس، هذه النفس هي التي تحس بالعذاب، بالألم، بالمصيبة، بالغم، بالهم. فلعل الله سبحانه وتعالى يوجعها في جسد آخر ويلقي عليها عذاب، ولعله يعذبها وهو على كل شيء جديد. هي بذاتها يجمع بين الروح والنفس فيعذبهما. المهم تألم، نكبة، غم، هم، شدة، شعور بألم لا يستطيع الإنسان تصوره. هذا إذا كان من المجرمين. أفنلقي في أنفسنا الضعيفة، المسكينة، الحقيرة، الذليلة؟ لهذا بالتعالي على إخواننا المؤمنين، بالتعالي على أوامر الله، بالرفض لها، نحن بهذه الأعمال نهديها النار جهنم، نلقيها لهذا العناء، لهذه الشدة. لكن الإنسان الذي روض نفسه وأرغمها ودللها وعودها للخير تدل ويكبح جناحها، ثم توثق بزمامها إلى العدل فيقودها العدل بقياد القرآن، بقياد السنة، بقياد طاعة الله سبحانه وتعالى، فتكون نفس مطمئنة، مطمئنة غير سواقة إلى معصية ولا محجمة عن عمل صالح، بل كلما نعتها العدل إلى عمل دعا إليه القرآن أو دعت إليه السنة أو دعا إليه العدل بما أودعه الله سبحانه وتعالى من إدراك بخيرية العمل، سارت إليه وسارعه ولم تعارف إطلاقا. أما إذا تركت لها شأنها وأردت أن تشجع رغباتها من المغريات لهذه الدنيا، فالحلال قليل إلا على قلة من الناس، وإنما الكثير هو الحرام أو الشبه. الحلال قليل نادر إلا على قليلين جدا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بكثرة الحلال ليبلوني، كما قال سليمان، أشكر أم أكفر؟ هذه كلها بلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليميز الله بذلك الخبيث من الطيب. المؤمن إذا ابتلي بالخير من صحة في جسده وعافية ومن كمال في عدله ومن كثرة في أمواله ومن كثرة في عشيرته وأولاده وأهله وحشمه، استخدم ذلك الغنى وتلك الصحة ويعني العشيرة والأموال والأهل، استخدمها في طاعة الله، فرقت به مراد عند الله سبحانه وتعالى. لكن المجرم المجبر يستخدمها فيما لا يرضي الله، يتجبر، يتطاول، يتكبر، يخاشق، يطاول، فيكون وبالا عليه ذلك الغنى. وكذلك الشر الذي نحسبه شر من فجر وبلاء في الجسد وموت للأجارب ونكبات هذه الدنيا هي شر. يبتلي الله بها المؤمن فيصبر فيزيد بذلك الصبر درجات لا يعلمها إلا الله عند الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أي مصيبة كانت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هؤلاء المؤمنون إن أصابهم شر صبروا فأجروا فكان خيرا لهم، وإن أصابهم خير شكروا فأجروا فكان خيرا لهم. والمجرم على خلاف أولئك، إن أصابه خير بطر وفجر فكان شرا له، وإن أصابه مصيبة استنكر وأنكر على الله ما أنزله به من المصيبة وسخط ما كتم الله له فخسر في الدنيا والآخرة. فهذه الدنيا حقيرة قصيرة قليلة، ينبغي أن نقطعها في طاعة الله، في الامتثال لأوامر الله، في التآمر بالمعروف، في التناهي عن المنكر، في القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. أنا أنظر لمن من الله عليه بالمعرفة، قرأ شيئا من الكتب واطلع على عرف الحلال والحرام وتفقه في الدين، يبخل عن نشره بين الناس، يتعذر بأعذار واهية. مرة يقول أبوه ما رضي يخليه يروح يمشي، ولا أبوه إلا ابنه، ولا أهمال ما به يقوم به، ولا المهم أعذار واهية، مع أنها لو هي رحلة ولا نحو ذلك من يجير فيها. لكن ده لما كان تبليغا لأوامر الله، نشرا للمعرفة، هداية للناس من الظلمات إلى النور، يكون ثقيلا على نفسه، ترفضه نفسه ويتكالب عليه أهله وأجاربه حتى يمنعوه عن هذا العمل، مع أنه عمل لا يساويه عمل إلا الجهاد في سبيل الله، بل هو نوع من الجهاد، إنما هو جهاد لسان، جهاد باللسان، وذلك الجهاد جهاد بالسنان، جهاد باللسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لعلي عليه السلام: يا علي، لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وأنت يا أخي المؤمن، يا أخي الطالب، يا ابن الطالب، عندما تنتشر للإرشاد الإنسان لأوامر الله، قد يهدى على يديك أمة جيل لو لم يهتدي عليك إلا رجل لكان خيرا لك مما طلعت عليه الشمس. أفيحول بينك وبين ذلك بريكة جار أو مزرعة أو أهل أو عشيرة أو أي شيء من متاع هذه الدنيا؟ ينبغي أن لا يحول بينك وبين الشيء إطلاقا. هذا احنا نشتين، احنا نجاهد في سبيل الله ونمشي في أعالي الجبال ونقطع الأودية يعني نبقى الليلة تلو الأخرى واليوم تلو الآخر والأسبوع تلو الآخر في عناء وفي شعث وفي بلاء وفي حرب وصادمة يعني أبصار من أجل الله، وندخل من مزيد في طاعة الله في إرشاد وعاد نستين نسوي ذا الأشياء. هذه ما يصير، يرشد في بلد يتلقاها أهلها بالترحيب ويبذلون له أموالهم وبيوتهم ويعظموه ويجلوه ويضيفوه، دي ما يصير في هذه الأشياء. بعيد عليه ان يصير هذا الشيء الصعب. نروض انفسنا ان نكون طوع اوامر الله. اولا نتعلم، ثانيا نعلم، لنتعاون على البر والتقوى، ننجي انفسنا وننجي الاخرين. ثانيا نعد انفسنا للجهاد، نعد انفسنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان بدا الرساله وهو يعبي اصحابه ومن تبعه بان يعدوا انفسهم حتى لا يبخلوا بها، يبذلوا نفوسهم ونفائسهم في سبيل الله. هذه زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول من آمن به من البشرية جمعا، بل من الجنة والناس أجمعا، أول من آمن به خديجة. ضحت بجميع تجارتها وكانت من تاجرات قريش، ضحت بجميع أموالها من أجل نشر دين الله، وبذلتها رخيصة في سبيل الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت ولا شيء لها، كل ما كان لها بدء تبت في سبيل الله. عاشت بعد البعثة تقريبا 3 سنوات، لا 10 سنوات تقريبا بعد البعثة، وهي بعد الأموال منفق على رسول الله ومنفق على من يحتاج من آمن وهو ضعيف وهكذا، حتى ماتت. وسمى العام الذي ماتت فيه عام الأحزان، ماتت فيه خديجة ومات فيه أبو طالب كافر رسول الله وحاميه، ومن بذلت أموالها لرسول الله، فسمى ذلك العام عام الأحزان. وهاجر بعده يمكن بعام آخر بعد هذا العام. الآن تأتى بهم كم لبثوا بعد ما آمنوا حتى جاهدوا في سبيل الله، حتى خرجوا مرشدين في سبيل الله معرضين لأنفسهم الخطر. كان يبعث المبعوث من لديه لتعليم شرائع الله بين أناس عاد مشركين يتربصون به الدوائر، ومنهم من اغتيل، من قتل في طريقه، كالنفر الذين أرسلهم إلى شرق الجزيرة العربية، لقيوهم في عرض الطريق وبيتوهم وقتلوهم عن القرى بيسموه عن بكرة أبيه. كان من خرج للإرشاد على العكس مما نحن عليه الآن. الآن إذا خرج المرشد للإرشاد في منطقة فهو يتوقع أن يتلقاه أهلها بالترحيب والإجلال والإكبار والإحترام، ومع ذلك يتبرم ويريد أن يعود يوم ثاني. وفي عهد رسول الله كان يتوقع من بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتوقع ممن يبعث إليهم أن يتلقوه بالسيوف والرماح، ولكن كانوا رغم هذا يخرجون مضحين بأنفسهم ونفائسهم في سبيل الله، ويفارقون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي البقاء معه لحظة زيادة في العمر، لكن انصياع لأوامر الله، انصياع لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان من آمن به بقي عنده لم انتشر الإسلام، لكن كان من آمن به كان كالخاتم الصباح، يعني ينتقل أوامره يتوجه أينما وجهه في بر أو بحر، أحيانا يوجهه وليس له عتاد وليس له جاد، يوجه بعثا سرية تقاتل في سبيل الله وليس لها شيء من الزاد، بعث بسرية إلى البحر الأحمر لتتلقى قافلة قريش، لأن قريش لما خافت من الطريق المؤدية بها إلى الشام رأسا، خافت من محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تأتي من قبل البحر الأحمر وعلى الساحل حتى تصل إلى الأردن ثم تعود إلى يعني الشام. فشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة فبعث بعثا إلى سيف البحر شاطئ البحر الأحمر كأنه قريب من ينبع. هذه السرية ليس لها من زاد إلا جراب من تمر، فنفد عليها زادها وهي بجوار البحر مع معاشي وهم يعني نفر يمكن 10 أنفار أو أكثر أو أقل مع المشاكل. علم الله منهم صدق النية والعزيمة والثبات، فأمر الله البحر أن يلقي لهم بمائدة فألقى لهم حوت. قعدوا يقتطعوا منها مدري كم، قالوا قعدوا يغرفوا من عينها 3 أيام دهن. أكلوا منها من تحت الضلع حتى جردوا هذا الضلع ووضعوه على تقنيسته ورحلوا بعيرا وركب فوق الرحل يعني رجل ومر من تحت هذه التقنيسة ما طر فيها الضلع. فأكلوا منها 3 أيام وبعدها ارتحلوا عندما شعروا بأن القافلة لم تمر وأوقروا دوابهم من هذا اللحم الذي جففوه لحم هذه اللحم ووصلوه إلى المدينة وضربوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله في ذلك اللحم بسهم. احنا بنقولوا للمرشد يروح يرشد وعاد يجي له مصروف الطريق ويوصل هناك ويتلقوه بالترحيب والإجلال ويهبوه له سكن ولا يدخلوه بيت واحد منهم وكل يوم في بيت وعلى سعده ورشده وعاده مع ذلك مقدر انه لي نصر الاسلام لا ما هو انا قلت لا يوم لا يوم لا يوم لابد ان نعاني من اجل نشر الدين سواء في ارشاد او في جهاد او في اي عمل لتنسيق قواعد الدين ولتنزيل أحكام الله سبحانه وتعالى ولنشر دين الله بين الأجيال. لا بد أن نعاني ما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عانى أصحابه وما عانى أهل بيته إذا أردنا أن نكون مسلمين بحق وحقيقة. نغتار على الإسلام، نثأر ضد الكفار، ندافع عن الحقائق، نجاهد بأموالنا وأنفسنا ونفائسنا من أجل الدين، وإلا فإنما نتغنى به، إنما يعني نستأكل به، إنما نعيش به. ومن عاش بالدين وطلب الدنيا بعمل الآخرة خسر في الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني لو لم يكن للإنسان إلا أنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر، لو عاش الدنيا هذه مجلل مكرم محترم لكنه يعلم من قرارة نفسه أن الله ما هو قادر له لأنه إنما عمل من أجل الدنيا، هذا خيبة وخسران، خيبة صعبة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه مصلحة هذه الأمة وإلى ما فيه تقوية هذا الدين وإلى ما فيه عزة هذا الدين وإلى ما فيه دفع الظالمين وإلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك الميمون أن تغفر جلاتنا وأن تقبل توبتنا وأن تمحو حوبتنا وأن تتجاوز عن خطايانا، ونسألك النصر على الأعداء. اللهم فرغ قلوبنا من حب الدنيا واملأها بحبك واشحنها بخشيتك وأطعمها بالشوق إليك حتى تتباءل كل متع هذه الدنيا في أعيننا وحتى تكون أنفسنا سواقة إلى ما عندك يا أرحم الراحمين. اللهم وإنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا. اللهم إنا نشكو إليك ما تصنعه أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما وسائر أمم الشرك أجمعين. اللهم بعينك ما يصنعون وما يجمعون وما يرومون وما يحاولون. اللهم فحل بينهم وبين ما يشتغلون. اللهم شرد بهم من خلفهم ونكتل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم أنزل بهم بعثك الذي لا يرد عن القول المجرمين. اللهم أنزل بهم بعثك الذي لا يرد عن القول الظالمين. اللهم أنزل بهم بعثك الذي لا يرد عن القول المعتدين. اللهم مدد حدودهم وأرغم آناتهم وأذل أعزهم واهتك سترهم واكشف أمرهم. اللهم اهدم كهوفهم واقمع رؤوسهم وأذل أعنادهم واقسم ظهورهم وزلزل بنيانهم واهدم أركانهم وكل حدهم واكسر شوكتهم ودمر عدتهم واهزم جندهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين أفئدتهم. اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يا قاسم الجبارين يا مجيب الظالمين يا مجيب دعاء المظلومين يا مجيب دعاء المضطرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله سبحان الله عما يشركون. اللهم وحد كلمة الموحدين واجمع شمل المسلمين وارأب صدعهم يا رب العالمين وألف بين قلوبهم وأذهب سخائم صدورهم وأجل ضغائن قلوبهم واجمع رأيهم تحت راية حق بيد ولي من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين. اللهم اجمع رأيهم تحت راية حق بيد ولي من أوليائك من أهل بيت نبيك الطاهرين تعز به دينك وتجمع به أهل بيت نبيك وتجمع شملهم يا رب العالمين وأشياعهم وأتباعهم يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أشياعه وأتباعه وأعوانه وأعضاده. اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك بعد أن نجتاح أعدائك وبعد أن نطهر بلادك وبعد أن نصلح عبادك وبعد أن تجعلنا من أوليائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أعزائنا المستمعين استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق إف إم.
2: آفاق إف إم مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وصلوا أرحامكم.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني أربعا وأربعا، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق FM. آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: التبرج. التبرج. التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياء، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كن يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

إنك أنت الكلام.

مجرمين. قال الذين أوتوا العلم نحن يا رسول

وقال الذين سمعوا ماذا أنزل ربكم؟

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

وأنزلنا إليك الذكر لتبين

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: الرحيم.
1: الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته

المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة

نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

زوجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

برحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 86 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 161 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، بعد ذكر الآية التي قبلها ذكر فيها الغلول والأمر الذي لا ينبغي للمجاهد أن يقترفه من إثم الغلول وأخذ الشيء الذي هو خاص بالمجاهدين وبالعمل في سبيل الله، لا يجوز لمجاهد أن يغله ويختص نفسه به. هنا يقول الله: أفمن اتبع رضوان الله، هذا العمل ليس من رضوان الله، الغلول ليس من رضوان الله. أفمن اتبع رضوان الله وترك هذه المسألة والمعصية وغيرها من المعاصي، هل مثله كمن ما باء بسخط من الله ومأواه جهنم؟ إذا لا يستوي، لا يسوي الله تعالى بينهما، الحكيم تعالى لا يسوي بينهما، بين من اتبع رضوان الله والتزم دين الله ومنهج الله وشرع الله في جميع المسائل، بل يجعل الله لمن اتبع رضوانه حسن الثواب، من اتبع رضوانه يجزيه الله بالجزاء الحسن ويجعله في الدنيا عزيزا كريما، فلا يحل أيضا تهمته بالغلول ولا غيره من الرذائل. من كان نزيها أمينا تقيا طائعا لله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يتهم بشيء من هذه التهم. ومن دنس نفسه وباء بسخط من الله سبحانه وتعالى فقد خسر خسرانا عظيما. من باء سخط من الله مأواه جهنم وبئس المصير، هنا ذم، بئس المآل والمرجع، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أهل الثواب عند الله درجات متفاوتة، ليس كل من كان طائعا لله، كل من كان مقبولا لله ليسوا على سواء عند الله بحسب أعمالهم وإخلاصهم وتفانيهم في طاعة ربهم وخضوعهم وانقيادهم لله، تتفاوت درجاتهم عند الله. إذن فأهل الثواب هم درجات عند الله متفاوتة، وكذلك أهل العقاب درجات متفاوتة، لكن نص الله على أهل الثواب هم درجات عند الله لأنه هم الفائزون، هم المفلحون. أما أولئك الخاسرون فدرجاتهم لا تستحق الذكر لأنها دركات في نار جهنم والعياذ بالله. والله بصير بالعباد، الله سبحانه وتعالى يجعل جزاء الأعمال بقدر الأعمال، لأنه بصير بهم وخبير بما ظاهر أعمالهم وباطنها وحسنها وقبيحها ومقادير الأعمال، وكذلك مقادير الجزاء على الأعمال وعلى الوجه الذي عملت من أجله، لأنه سبحانه وتعالى بصير بالوجه، البصر هنا بصير بالوجه الذي عملت عليه هذه الطاعة. مثلا هل عملت على وجه القربة إلى الله والطاعة لله، أم عملت لوجه غير هذا لمصلحة أو غرض منفعي أو غرض دنيوي؟ الله بصير بما يعمله العاملون، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تعالى لقد هنا يذكر الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين، هذه منة عظيمة حين أرسل الله تعالى إليهم رسولا، بعث إليهم رسولا يهديهم ويبصرهم طريق الجنة وطريق الحق وطريق الله. إذن هذه منة من الله تعالى على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين حين بعث، إذ بعث فيهم رسولا، رسولا من أنفسهم، يعني منهم عربي معروف النسب، معروف الصدق، معروف الأمانة، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرسول يتلو عليهم آيات الله الذي أنزلها الله عليه، ولم يأتي بكلام ولا أساطير الأولين اكتسبها كما يقول أهل الزيغ من الكفار والمشركين، بل هي آيات الله، آياته ويزكيهم. يسعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تربيتهم التربية الحسنة، وتعليمهم أسباب الزكاء والطهارة والطيب من الخبث والخبائث والأعمال السيئة، ويعلمهم الكتاب، هنا الكتاب هو القرآن الكريم، يعلمهم، يجعلهم يحفظون ويتأملون ويتدبرون آياته ويتبعون دلالات الآيات. والحكمة هنا من باب الترادف، ربما يكون الحكمة قد يطلق عند بعض العلماء أن الحكمة هو تعلم القرآن لأنه رأس الحكمة، وبالإمكان أن يكون مع القرآن الحكمة أنه الصواب والإصابة في الرأي، الرأي الذي أحكم صاحبه وجهه وطريقته. إذن الحكيم حينما نقول رجل حكيم أي رجل صائب في أقواله وتصرفاته، مصيب، رجل مصيب في تصرفاته وأعماله، وأنه يتصرف بها تصرفا مقبولا عند العقلاء، ممدوحا، تصرفا حسنا. إذن والحكمة أي يعلمهم الحكمة، فيجمع الله تعالى لهم بين الإيمان والصلاح والعلم المستفاد من القرآن والتزكية والحكمة المستفادة من القرآن ومن السنة، فيكونوا مؤمنين أثقياء علماء حكماء. إذن فقد وهبهم الله خيرا وفضلا عظيما. ومن العلماء من يفسر الحكمة بالعلم، ومنهم من يفسره بالفقه، ومنهم من يفسر الحكمة بمعاني القرآن ومعرفة محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، ولكن الحكمة كلمة جامعة لكل هذه المعاني. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا من قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعوهم إلى طاعة الله ونبذ طاعة غير الله، كانوا في ضلال مبين، في ضياع، في غير رشاد، في طريق الغواية، غواية واضحة لا لبس فيها، وما أعظمها من غواية، عبادة الأصنام وأكل الميتة وشرب الخمور والزنا والقتال على الأهواء وخلافات عدوانية وحمية جاهلية ووأد للبنات وتحريم بعض الأمور المحلال كتحريم بعض الأنعام وغيرها من الضلالات، التي رأس هذه الضلالات الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وما سواها من الضلالات دون هذه وقريبا منها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. عاد السياق هنا في هذه الآية إلى إكمال قصة أحد، قصة غزوة أحد، هذه إكمال لها. أولما أصابتكم، قل رجع الكلام هنا إلى يوم أحد، المصيب والمصيبة التي أصيب بها المسلمون فيها، لما أصابتكم، وما الشهداء الذين استشهدوا والذين قتلوا في سبيل الله من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم الحمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله، والجراحات التي أصابتهم جراحات كثيرة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أنتم تأملوا أنكم قد أصبتم الكفار مثليها في غزوة بدر، أصبتم مثليها وقتلتم فيهم وجرحتم، بل وأسرتم منهم عددا يزيد على 70، وكذلك قتلتم عدد 70 وجرحتم الكثير منهم. إذن فقد إذا ذكرتم وتذكرتم، فإنكم إذا كنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، بل ألمكم وما أصابكم في سبيل الله ومن أجل دين الله، وألمهم ومصابهم في سبيل الشيطان وفي سبيل الطاغوت. إذن قد أصبتم مثليها، اذكروا هذه النعمة، لا تنظروا إلى ما أحل بكم مع أن ما حل بكم كما يأتي في الآية هو من عند أنفسكم، قلتم أن هذا يعني أصبتم الكفار بمثلها، يعني الضعف، يعني أصبتم الكفار بضعف ما أصابكم، قلتم أن هذا، هذا استغراب منهم، كيف يحصل هذا لنا ونحن عباد الله ونحن مسلمون ونحن على الحق؟ أجاب الله عليهم على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يا محمد هو من عند أنفسكم، من عند تقصيركم، من عند مخالفتكم لأمر نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المخالفة والتقصير الذي حصل منكم هو الذي سبب لكم ما أصابكم من القرح. إن الله على كل شيء قدير، فلم يترك الله تعالى صرف المصيبة لأنه لم يقدر على صرفها، الله قادر على أن يصرف عنكم هذه المصيبة ولم يتركها لأنه ليس قادر عليها، الله على كل شيء قدير، وإنما تركها لحكمة قد سبق ذكرها في الآيات السابقة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وهذا وجه من وجوه الحكمة الذي ترك الله سبحانه وتعالى الأسباب الطبيعية أن تتم بعد أن حصل التقصير والمخالفة من بعض المسلمين لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تركهم كما تقدم وصرفكم عنهم، ترك الله الأمر للقوانين وللأسباب العادية الطبيعية التي جعلها بين البشر وخلى بين البشر وبعضهم البعض لتحصل وتتم، وإلا فالله قادر وهو قدير على كل شيء وعلى كل شيء قدير، قادر أن يصرف عنكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد، جمع المسلمين وجمع الكفار، هذا الجمعان، يوم التقى الجمعان الجيشان، فبإذن الله، هو بإذن الله وبعلم الله، وبهذا اللقاء يعلم الله المؤمنين. حينما تحصل الشدائد ويحصل مثل ما حصل في أحد، علم الله من خلال الواقع من هم أهل الإيمان الثابتون في إيمانهم الصابرون على دينهم، ومن فروا ولا يلوذون ولا يلتفتون وراءهم ولا يصعدون ولا يلوون، كما ذكر الله في الآيات المتقدمة، ولا يلوون على أحد فرارا وإمعانا في الفرار والهرب. وليعلم الذين نافقوا، إذن هذا وجه آخر من وجوه الحكمة في أن الله ترك الأمور للأسباب الطبيعية بعد أن حصل المخالفة. علم الله ما حصل من المنافقين في الواقع، الله عالم بما سيحصل منهم في المستقبل قبل أن يعملوه، لكن الله يريد أن يقع منهم فعل في الواقع باختيارهم. إذن وليعلم الله الذين نافقوا، يعني حصل منهم النفاق في الواقع وتفوهوا بالألفاظ السيئة والظنون السيئة في الله سبحانه وتعالى، وظنوا بالله الظنون. هذا انكشف ما كان مخبوء في صدور المنافقين بسبب هذه الشدائد التي تحصل في بعض الظروف. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، وقيل للمنافقين تعالوا قاتلوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي ادفعوا أو ادفعوا أو ادفعوا عن وطنكم وأهلكم على الأقل. إذا لم تكونوا مقاتلين من أجل الله وفي سبيل الله، فينبغي أن يبقى لديكم نخوة وحمية على وطنكم وأهلكم ومالكم وأنفسكم إن كنتم لا تريدون القتال أيها المنافقون في سبيل الله. ولكن أهل النفاق وعلى رأسهم عبد الله بن أبي لا يريدون القتال أصلا، لا لأنه في سبيل الله ولا حتى دفعا عن أنفسهم وأعراضهم وأوطانهم. فظهر أن رأيه في البقاء، لأنه كان يرى عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين كانوا من ضمن الذين يرون البقاء في المدينة، ولا ومع أن هناك بعض من أهل من المسلمين الصادقين كانوا يرون هذا الرأي، لكن تختلف النية، وهنا مهم النية والغرض الذي من أجله طرح هذا الرأي. أهل الإيمان هم يريدون القتال سواء خرجوا في معركة مفتوحة أو بقوا في المدينة، لكن أهل النفاق كان رأيهم هذا ليس لأجل أنهم يرونه صلاحا، بل لأنهم لا يريدون قتال حتى ولو دخل العدو والمدينة لا يريدون قتال. فظهر من خلال هذا أن رأي أهل النفاق في البقاء في المدينة لم يكن لأجل أن يقاتلوا فيها، وإنما ليسهل لهم، وهذا أمر عظيم، وإنما ليسهل لهم أن يسلموها للعدو عند وصوله ويتعاونوا معهم في دخول المدينة، وأن خروجه مع الجيش لم يكن ليقاتل، خروجهم لم يكونوا ليقاتلوا. إذن حينما يتحججون ويعتذرون ويتذرعون بالأسباب الواهية، هم في واقع أمرهم وحقيقة أمرهم لا يريدون قتالا لا خارج المدينة ولا في المدينة، وإنما يريدون التآمر على المسلمين، قاتلوا في سبيل الله. قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم، حينما تخلفوا، لأن هؤلاء المنافقون حينما صاروا خارج المدينة قبل أن يصلوا إلى أحد قرروا العودة، قالوا لأن النبي لم يتبعهم في رأيهم، وقرروا العودة والرجوع إلى المدينة ولم يشاركوا، ورجع ثلث الجيش المسلم، كانوا 1000 فلم يبقى إلا 700 فرجعوا. ولكن حينما قالوا لهم لماذا لم تخرجوا للقتال في سبيل الله، قالوا لو نعلم القتال لتبعناكم، كنا لا نعلم أنه سيحصل قتال، لو نعلم قتالا لتبعناكم. فهو يزعم أن اللقاء العدو إلا بمثابة انتحار وتسليم للنفس للهلاك، وهذا لا ينبغي أن يحصل من العقلاء. لكن في أفواههم يتكلمون بأنهم ظنوا أنه لن يحصل لقاء ولا قتال، ولا وإلا كانوا قد شاركوا. هذا يظنون ويزعمون أنهم أجودوا رأيا من رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصادقين معه. فوصف الله حالهم في هذه الحال بأن هؤلاء المنافقون هم للكفر يومئذ في تلك الحال أقرب منهم للإيمان، ليس لهم من الإيمان إلا الاسم، إلا الظاهر، إلا الشهادتين، إلا بعض الطاعات والفرائض الظاهرة والتي تعتبر شعارا لأهل الإسلام، كأداء بعض الصلوات وأداء الشهادتين والحضور مع المسلمين في بعض المواقف، ولكن في واقع أمرهم وحقيقتهم هم أقرب للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذا طبع المنافقين، هذه طبائعهم وهذه صفاتهم، أنهم يظهرون ما لا يبطنون، وهذا هو معنى النفاق حتى في لغة العرب وعند سائر البشر، حينما يقولون فلان نافق أو فلان منافق، أي أنه يظهر من الأمور ما لا يبطنه ويخفيه في قرارة نفسه. يقولون بأفواههم من الكلام المعسول والكلام اللين ما ليس في قلوبهم، وفي قلوبهم خلاف ما يتفوهون به، لأنهم غير مؤمنين في الواقع، والله أعلم بما يكتمون، الله عالم بما كتموه في نفوسهم من النفاق والنية الخبيثة والمغالطة والحيل وغيرها من الأمور التي يعملها أهل النفاق، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. هؤلاء من المنافقين قالوا لإخوانهم ممن هم على شاكلتهم، سواء كان ممن زعم أنه مسلم أو من بقي على الكفر في أهل المدينة وكان يلزمه بموجب اتفاق المدينة واتفاقية المدينة ويدفع كل غاز يريد غزوها لأنها موطن للجميع، قالوا لإخوانهم وقعدوا وهم قاعدون لو أطاعونا ما قتلوا، هؤلاء الذين خرجوا وأصابهم القتل، لو كانوا استمعوا لنا وجلسوا معنا لما كان وقع عليهم القتل، بل كانوا سلمت نفوسهم، سلمت نفوسهم وبقوا في أهلهم. أجاب الله عليهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد قل لهم وأجب عليهم، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، القتل في سبيل الله ليست خسارة، ليست نهاية، وفعل الإنسان المؤمن أن ينتبه، لأن الموت هو لا شك أنه سيحل بالإنسان في أي لحظة من اللحظات، لا يضمن بقاء حياته لحظة من اللحظات، إذن إذا كان الحال هكذا فعليه أن لا يحرص على أن يفر من الجهاد خوفا من القتل، لأنه لا يريد أن يموت، سوى سيموت، سيحل به الموت لا محالة دون إذن منه، ولا يحتاج إلى أن يستأذنه ولا يدري متى سيحل به، إذن ليس فراره من القتل في سبيل الله أمرا غير حسن وأمر قبيح، بل مفترض أنه يستثمر الإنسان موته، أن يكون موته وهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله على لسان المؤمنين حينما يدعو الله ومحياي وماتي لله رب العالمين، أن ممات الإنسان ينبغي أن يكون من أجل الله ومن أجل دين الله ومن أجل الحق الذي أراد الله من أوليائه وجنده وأنصاره أن يسعوا إلى إعلائه ورفعة شأنه. قل فادرؤوا عن أنفسكم، إذا كنتم تفرون من القتل خوفا من الموت فالموت نازل بكم لا شك، ادرؤوه، ادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين تستطيعون أن تدفعوا الموت عن نفوسكم وتظنون أن عدم خروجكم هو سلامة لكم من الموت، فالموت سيأتيكم، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم هذا أنهم لو أطاعون ما قتلوا، بل هؤلاء قد فازوا، الذين قتلوا في سبيل الله ماتوا وفازوا بموتهم، ولم يكن موتهم خسارة عليهم، بل كان فوزا عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله أيضا هذا الفوز أنه ليس يعني مسألة بسيطة، ليس قتلا، ليس موتا عاديا، القتل في سبيل الله ليس حتى موتا عاديا كما يموت أي إنسان يحل به الموت وهو لا شك أنه سيحل به، لا، من قتل في سبيل الله أمر عظيم، مسألة موته مسألة مختلفة عن موت سائر الناس. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن انظروا هذا الجواب المفحم، هم يظنون أن القتل في سبيل الله موت ونهاية وخسران وأنه فوات للحياة، لا، الله سبحانه وتعالى يقول ليس الموت قتلا في سبيل الله فوات للحياة. لا تحسبونهم ولا تحسبن أيها المنافق أو أيها المعترض على من قتل في سبيل الله أو أيها المتردد عن الجهاد في سبيل الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هم ليسوا أموات كسائر الأموات، بل هم لهم حياة خاصة، أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء، حياة خاصة، حياة الشهداء هذه حياة خاصة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى إلا للشهداء في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة بحقه وحق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. وإن شاء الله نستكمل الموضوع في الحلقة القادمة، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

غليظة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا

من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل

0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: لم يتسنه. وردت هذه المفردة في الآيات 59 و200 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ومعنى لم يتسنه لم يتغير بمرور السنين ولم تذهب طراوته. وجذر الفعل يتسنه السنة، لأن مرور السنين يجب التغير في الأشياء، فاشتق من السنة الفعل يتسنه أي يتغير. وقد جاءت هذه المفردة في سياق الحديث عن نبي الله عزير حين مر على قرية من قرى بني إسرائيل كان قد غزاها بخت نصر وقتل رجالها وسبى نساءها وخرب بيوتها، فقال عزير مستغربا: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ لم يشك في الإعادة، ولكنه تساءل عن كيفيتها. فأماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه ليشاهد دليلا عمليا على قدرة الله الباهرة الخارقة للعادات على إحياء الأموات. وقد جمع الله لعزير أنواع الإحياء، فأحيا جسده بنفخ الروح وأحيا طعامه. ومن المعروف أن الأطعمة أسرع إلى التغير بعوامل الزمن من الحيوانات، لكن الله حفظه فلم يتسنه أي لم يتغير. أما الحمار فقد أصبح رميما فأحياه الله وهو ينظر، فلم يملك عزير إلا أن يقر ويعترف اعترافا يقينيا بالقدرة المطلقة لله تعالى. وقد بين الحق سبحانه أن هذا الحديث ليس آية لعزير فقط بل للناس أجمعين. واختتمت الآية برجوع صادق من نبي الله عزير إذ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.
5: من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح. قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه. وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول إلى مكاسب من جانبه، كما هو الأسلوب الحاصل بالذات عندما يكون الناس في مواقع مسؤولية، يتقرب البعض إليهم بأسلوب التملق والإكثار من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله. ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه، لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارج للغاية، وأنه هو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولكان ولا. وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد على الآخرين.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب السير، وقفنا في ذكر علوي هاشمي فاطمي، وذكرنا أن المخصوص بذلك المخصوص ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت لكم فيما سبق، إذا وجدتم الحكم في كتاب الله منصوصا عليه أو من رسول الله فهو المقدم، وإن تطيعوهمه تهتدوا، ومن يطيع الله والرسول فقد، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. طيب، يقول من هم ذرية رسول الله؟ تقولوا قالوا وما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هذا نزلت في زيد بن حارثة، لأنهم كانوا يسموه أسامة بن محمد. إذا حصل لكم لبس، قلت لكم جاء في حديث عن رسول الله رواه الإمام زيد ورواه الإمام علي أنه سيكذب على رسول الله، قال ما جاءكم عني فأعرض على كتاب الله. ما بقد ألزمنا الله إلزام فردوا إلى الله، يعني إلى كتاب الله وإلى الرسول، أي إلى سنته المتفق عليها كيف ومهيمنا عليه. ولو ردوه إلى الله، هذا قال في آخر علمه وبسرته. طيب، الآية بسروا تأملوا الآية العظيمة المباركة الطاهرة الذي بيقرأها كل إنسان، بيقرأها في كتاب الله، بيقرأها في، يعني كلنا بنقرأها، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. بسروا ما أحلاها عندما تبدأ بسم الله، افتح الله، يعني واتقوا الله ويعلمكم الله الشر الذي يشتي الحق، ويشتي يفتح الله مسامعه ومداركه ويهدي إلى الصراط، يكون تعلم لله وبحثا عن الحق، لا تعصبا ولا تقليدا ولا هوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وفي آية فرقانا يوم الفرقان، لأنه الفاصل بين الحق والباطل. فهذا إن اشتينا الصدق باسمه، إن اشتين تقوى الله، إذا تشتي الصدق وتشتي الخوف وتشتي اللي قال آمن، وتشتي تحشر مع رسول الله وحفظ، لأن النبي حينما بائع الأنصار، اقرأوا كن يجمعوا ما بين الفقه والأصول والتاريخ، سوى هذا وبايعه أهل اليمن، بايعه أهل اليمن. وضعت في رواية القصة في التحاف شرح الزلاف للسيد المولى العلامة الحجة المرحوم مجد الدين محمد المؤيدي رحمه الله، وغيره وفي الشافي وفي غيره للإمام عبد الله بن حمزة إمام الأئمة. وانظروا في مؤلفات حتى من في زماننا مثل مؤلفات السيد العلامة العلم الحجة البحر أحمد ابن لطف التيلمي. انظروا إلى، يعني هناك مؤلفات له رائعة، كشف النقاب عن مذهب قرناء الكتاب واليتيمة وغيرها، وكذلك كتب لو ردنا، يعني لو مع الأنوار لسيد مجد الدين وغيره، يتبحر الإنسان. وذا بنضال حق كتب الناس كلها، ما نقولش نقرأ ونبصر ونضال، لماذا بنهرب الناس؟ ما بينكم وبينهم هذا تكليف، اسمعوا ما بيقول لنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أمان إن الذي يشتي الحق إنه أوضح من الشمس في رابعة السماء في وقت الظهيرة، استغفر الله العظيم. تركتكم على المحجة البيضاء، قال النبي لا يزغ عنها إلا هالك ليلها كنهارها. سلوكب يقول لنا إنما يريد الله، إنما حصر وقاس عاد قرأوا في الأصول هذا من

0: المري والمسافر بالإفطاء تيسي زكاة لمن لا يملك ليس عليه تيسي حج لمن لا يستطيع لا حج تيسي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ما أمرتكم في حديث منه فأتوا منه ما استطعتم تيسي خلاص نفس الفعل سر ما هي إنما يريد الله إرادة الله ليذهب أن يذهب ما يذهب عنكم الرجس الرجس الرجس والرجس هذا كلمة تحتمل الآثى وتحتمل الزاي وتحتمل النجاسة أما خروج النجاسة ما شو عيب هذه الجبليات مثل ما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وبشار هذا ما يعير فيها ولا يعني تكون نقصان هذه الجبليات ما يصح إلا به إخراج الأوساخ إخراج الأوساخ من البعض أو الأكل أو الشرب أو النوم أو الماشي عادي مثل ما الشجرة عندما يعني تميل بها الرياح أو ما بيش هذا فيها نقص أبدا ما بيش فيها نقص أبدا مثل الملائكة لهم صفات وصفات كذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت خلاص يقول خلاص سمعنا والرجس إذا عند لكم لندو تشتهوا عنده كتب اللغة بينكم افتحوا القاموس افتحوا ولا ما اشتيتوا من مراجع الأمة وأئمة اللغة الحمد لله الآن مبثوثة موجودة لا الصق تمام هذا هيبسروا هيقول واحد إذن نشتي نسمع قلنا بسروا يا أخي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بعد أكد تبسروا ويطهركم تطهيرا إذهاب وتطهير فعلا هذان الفعلاء مسندا إلى الله عز وجل إلى الله عز وجل تمام هذا ما عاد نشتي لا قالوا ولا قالت ولا تحريف ولا تبدي طيب هيبسروا هذا الحديث متواتر بالإجمع أتي لكم يعني ما يأتي لكم شال أساني عن فلان عن فلان عن فلان احفظوا قاعد أصولية إذا كان الحديث أو الخبر أو الخبر متواترا فلا حاجة للبحث عن السند ولا عن المتن ولا عن الرجال قاعد أصولية هذا الحديث متواتر هذا الحديث متواتر فهمتوا ذاعناه خلوها في بالكم والعلماء يعلموا هذه القاعدة وطلبتها العلم يعرفونها من أهل حديث ومن أهل الأصول ومن أهل الفقه إلا من لم يقرأ طيب هيبسروا أتي لكم أول ما بالذكر الذكر في أمالي أبي طالب قولوا واحدة ذكر في أمالي المرشد بالله بطرق أتي لكم هيبسروا في أزدتيها لكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الآية نزلت في حجرة أم المؤمنين إحدى زوجات النبي يقولوا إحدى أزواج النبي وغير على لهجتنا ودعا النبي فاطمة وقال لها قال لها ائتني بزوجك يعني علي وبنيك يعني الحسن والحسين فجل لهم في رواية فألقى عليهم كساء يعني قضاء دفع بلغتنا فدقيا ثم قال اللهم انتبهوا إن هؤلاء جملة اسمية مؤكدة إن هؤلاء المشار إليهم آل محمد في رواية أهلي طائف صلواتك وتحياتك ومرضاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة رضي الله عنها يعني رفعت الكساء لتدخل، فقال أنت إلى خير. وفي بعض الرواية أدخل بعدما أكمل الدعاء وأكمل التعيي. سواء هذا يا خبرة، نزلت الآية في هؤلاء الخمسة: النبي والوصي والزهراء والحسن والحسين. ولذا بعضهم يقولون تذكرهم في الخطبة الجمعة، وذكرهم الله وذا ذكرهم النبي في حديث متواتر، وهم يكتدوا بالنبي، ومن اكتدى بالنبي فهو على الحق المبين، فهو على الحق المبين. بعد هذا خاص بهم يا خبر العلم. هذا أنا بين أقول لكم هذا وفي الحديث الثاني: ثم قال الله من هؤلاء أهل بيتي فأذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال لأم سلمة: أنت مكانك وأنت على خير، هي على خير، كل قد زوجات النبي وبينتي لكم. كذا رواه في كتاب المحي للإماء الشيخ يعني، وروى أنا أتي لكم ثاحينه بالمحيط كذلك، سواء إلى الناصر، وأخرجه مسلم عن أم المؤمنين عائشة احفظوا، قالت: خرج رسول الله عليه مرض مرحل أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك أخرجه الترمذي عن أمي سلمة قالت: نزلت هذه الآية وأنا جالسة على باب بيتي الحجرة حقه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه في سورة الأحزاب، سواء هذا إلى آخره. وقلت مسلم بتقول في آخر الحديث: يا رسول الله أسلم من أهل بيك، قال: إنك على خير، وإنك وأنت من أزواج رسول الله. وكذا أخرج الترمذي عن أنس ابن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. وذكر كذلك في كتاب شواهد التنزي للحاكم الإمام أبي القاسم الحسكاني المحدث النيسابوري العالم الكبير. ثم هذا وكذلك أزدت لكم من خيرات، ويعني أكثر من 30 طريق، أكثر ابن عن إبراهيم الشامي، وعن الأسود بن عامر، وعن حجاج بن منها، وروى عن حجاج جماعة كثير سواء. وأخبرنا أبو بكر الحيري بالسند إلى أنس بن مالك، وبالسند إلى البراء بن عازب، وبالسند إلى الإمام علي، وبالسند إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، وبالسند إلى جابر بطريق الثانية، وبالسند إلى الإمام الحسن، وبالسند إلى الإمام الحسن عليه السلام. وهكذا أنا أتي لكم: وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، بنية نكال وهلاك الأعداء، ونصر المجيد وشفاء الجرحى، وعلى نية الجميع بفضل فاتحة كتاب سورة الإخلاص، وما إلى رسول وآل الطاهرين. وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي أمان الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية. سيعلمون الجاهلون. فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى. لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: يا نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود.
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين، والشهادة لله بالوحدانية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها ليوم المعاد. ونشهد أن سيدنا ورسولنا وإمامنا وقطرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أطايب أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى والرضا والرحمة والرضوان على الذين اتبعوه في ساعة العسرة وما بدلوا تبديلا. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم أينما كنتم، حياكم الله وبياكم، وأعلى الله قدركم وكتب الله أجوركم وحضوركم في حلقاتنا المتتابعة من برنامج ومضات.

0: نجدد الترحيب بكم ويتجدد اللقاء معكم دائما وأبدا. وقد أخذنا على عواتقنا جميعا منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإكمال طريق الجهاد حتى تتحرر جميع البلاد من الظلم القائم والاستبداد، وتعلو راية الحرية خفاقة علية بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. النظرة الواقعية للجهاد في سبيل الله ليست نظرية اعتباطية، وهي ليست نظرية من أجل الاستقواء والاستعلاء الدنيوي أو المذهبي أو الطائفي. الجهاد لم يشرع عبثا، شرع الجهاد ليحافظ على مكتسبات الدين. الجهاد في سبيل الله لم يشرع لتحقيق أهداف شخصية أو مطامع مادية أو مكاسب سياسية أو لبسط النفوذ وتوسيع الرقعة أو لإزهاق النفوس وسفك الدماء والتسلط على الناس واستعبادهم، لا، شرع الجهاد لتعبيد الناس لله وحده وإعلاء كلمة الله في الأرض وإظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون. هو القائل سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. لقد شرع الجهاد أحبتي المستمعين لرد اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وتجبر المتجبرين، والله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذا كان هناك من يقاتلونكم فأنتم لا تتوقفوا ولا تخافوا ولا تجبنوا، بل قاتلوا واستشهدوا من أجل كرامتكم. إن الله عز وجل يقول لنا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تحذير من الله: لا تتوانوا عن جهاد هؤلاء، لا تخافوا من الموت، الخوف من الموت موت. ما الذي جعل الأعداء يطمعون في هذه الأمة؟ ما الذي جعل الأعداء يمتهنون هذه الأمة؟ وخوفها من الموت هو خوفها من لقاء الحتوف. ما الذي جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي مثلا بنيامين نتنياهو يحمل حلمه بين يديه في مجلس الأمن بكل تبجح، يعرض الخارطة الإسرائيلية من النيل إلى الفرات، بل أوصل حدود دولته المزعومة إلى أن يستولي على مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، بل إلى ثلاثة أرباع مكة المكرمة؟ ما الذي جعل اليهود اليوم يقتلون من يريدون وفي أي مكان يريدون بلا خوف من جموع الدول وجيوشها، حينما رأوا ضعف الإرادة منا، حينما رأوا حب الحياة قد أفسدت قلوبنا، حينما رأوا أننا نكره الموت وأخلدنا للحياة؟ وصدق فينا قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ هل لأننا قليل؟ قال: بل أنتم يومئذ كثيرون، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينتزعن الله من صدور أعدائكم المهابة، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. ولذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. حينما كان المسلمون في بداية مسيرتهم الإيمانية كانوا قليلين لا ملجأ لهم إلا سيوفهم، كانوا يبايعون على الموت، بل كثير منهم كان قد أسلم حديثا، والبعض لم يسمع إلا آية أو حديث، وإذ يفادي بروحه ولا يبخل في بذلها، لأنها إن لم تحفظ نفسها فقد حفظت غيرها وأبقت لنفسها ذكرا جميلا وأجرا جليلا وعاقبة حسنا، فشيدت بذلك للإسلام مجدا لا يزال المسلمون يفاخرون به إلى اليوم. هم الذين قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حب الحياة هو الذي يجعل الإنسان دليل. يقول الإمام الحسين عليه السلام: إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالكلأ الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله؟ فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. لا يخاف من الموت، ولذلك قدم نفسه وقدم أهل بيته وقدم أصحابه وأحبته في سبيل الله. ولما طلب من الإمام الحسين عليه السلام النزول عند حكم الطاغية يزيد، قال: والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أقر لهم إقرار العبيد. أين النخوة العربية اليوم؟ أين المسلمون اليوم؟ أكثر من 2 مليار مسلم يتفرجون على مجزرة كبرى أدمت القلوب وخربت الشعوب. كذلك الإمام زيد بن علي عليه السلام حينما نظر إلى من حوله من الرجال، وإذا النفوس لا تزال بحاجة إلى شيء من الترويض والتدريب وصولا بها إلى مستوى من الحماس الذي يؤدي إلى التغيير، فحاول أن يحطم فيها أطواق الخوف والذل. الخوف والذل إذا تمكنت من الشعوب، هذه الشعوب قعدت وذلت وجبنت، ويحبب فيها التضحية والعطاء. فكثيرا ما كان يردد الإمام زيد: والله ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا، من أحب الحياة عاش ذليلا، كيف لي أن أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت؟ والله لو لم يكن إلا أنا وابني يحيى لخرجت وجاهدت حتى أفنى. يحيى بن زيد عليه السلام يحفظ الوصية من الأب الخالد: قاتلهم يا بني، والله إن قتلاك لفي الجنة وإن قتلاهم لفي النار، وإنك لعلى الحق وإنهم لعلى الباطل. فقال الإمام يحيى بن زيد: يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ظليلا؟ كن كزيد فأنت مهجة زيد، تتخذ في الجنان ظلا ظليلا. أحبتي المستمعين، نحن نعيش أوقات حرجة، المسلمون يعيشون أسوأ الأحوال والظروف، الاستضعاف، القهر، الإجرام. وما شرع الله الجهاد إلا لمنع الكفار في التمادي في الطغيان والكف من تعذيب المستضعفين من المؤمنين والتضييق عليهم ومحاولة فتنتهم في دينهم. لقد شرع الجهاد في سبيل الله لحماية الأنفس والحرمات والأوطان والأموال. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مظلومية ونصر الله وعون الله. وشرع الله الجهاد أيضا لإرهاب الكفار: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بدل أن يرهبون اليوم باستعراضاتهم العسكرية في البر والبحر والجو، كان المفترض أن يكون المسلمون هم الذين يستعرضون قواتهم يرهبوا عدوهم. أحبتي المستمعين، إن أعداءنا من اليهود الأشرار اليوم لا يردعهم إلا الحديد والنار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اليوم أصبح الجهاد في سبيل الله ضرورة ملحة لحفظ الأرواح وحماية الحقوق المنهوبة وحراسة أموالنا العامة، إذ لا يمكن للأرض ولا للعرض أن تتحرر إلا بالجهاد. الحقوق المهدورة والأرض المغتصبة المنهوبة لا يمكن أن يحررها إلا بالجهاد، فهو عز وفخر وحصن حسين ودرع متين، كما عبر عنه الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه حينما قال: إن الجهاد باب من أبواب الجنة. نحن نعلم أن طريق العزة والجهاد في سبيل الله عز وجل ليس هينا لينا، ليس مفروشا بالزهور والورود والرياحين، ولا خاليا من المكذبين ولا من المعاندين ولا من المحاربين والمنافقين، لكنه طريق طويل شاق حافل بالعقبات والأشواك، مفروش بالدماء والأشلاء، محفوف بالمخاطر والفتن والابتلاءات، يدوي في جنباته عويل المجرمين من الكفار والمنافقين من الأمريكيين والإسرائيليين. إذ لو كان سلوك هذا الطريق الكريم سهلا لينا لا يسيل عرقا وروحا ودما، لسهل على كل إنسان ضعيف أن يكون صاحب عزة وجهاد، ولا على صوته فوق صوت إسرائيل، لكننا اخترناه وارتضيناه وآمنا به ونعيشه في واقعنا بإذن الله على أن نكون أذلاء، نرى نساءنا يغتصبن، نرى أطفالنا يذبحون، نرى أرضنا تستباح، والعاقبة للمتقين. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجهاد، وأن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل التضحية في سبيله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. إلى هنا أحبتي المستمعين الأعزاء، أكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وسنلتقيكم في تتمة حلقاتنا وإلى حلقة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله. لكم مني ألف سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: التائهون مغفلون.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: لم تحذر وإذا لم تعقل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شهيد.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء،
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا
4: الجهاد. الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: خذ النار، خذ النار، خذ النار.

إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف. وإذا ما ستحصل

النار.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو ناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة. ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
6: والطفل مستغيثي وحفي يحشود، إن نويتي تموتي إذا بيت الأسد.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبداً لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع عن موقفه، وإنما ستخسر.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبدا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: جينا بعدتنا وعتادنا ويأدتنا على الجناد،
2: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
3: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن إحنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بكت الحظ علينا بطائرتها
4: هبطت إجبارية، وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما وأبدا.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر قطرة من

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوام التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائل للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777

الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وهدانا بنور القرآن وجعل في ذكره حياة للقلوب وفي طاعته سكينة للنفوس وفي القرب منه سعادة لا تزول. نحمده سبحانه على ما أولانا من النعم، ونشكره على ما هدانا إليه من سبيل الخير والرشاد، ونستعينه ونستهديه ونسأله الثبات على الحق وحسن العمل ودوام الصلة بكتابه الكريم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، سيدنا محمد ونبينا محمد الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهداية، ومن ضيق الضلال إلى رحابة الإيمان، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نحن على موعد مع آيات عطرة تقترب فيها ذكرى عظيمة، ذكرى مولد خير خلق الله ونبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكرى لا ينبغي أن تكون مجرد مناسبة تمر في صفحات الزمن، بل محطة تتجدد فيها علاقتنا برسول الله، ونستعين فيها من سيرته قيم الرحمة والصدق والصبر والعدل والثبات وحسن الخلق. ومع اقتراب المولد النبوي الشريف تتهيأ القلوب قبل الساحات، وتتزين الأرواح قبل الأماكن، ويعلو في النفوس الشوق إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن أخلاقه وعن مواقفه وعن الرسالة التي حملها وعن النور الذي جاء به والمنهج الذي تركه للأمة هداية وطريقة. إنها أيام تستحق أن نكثر فيها من ذكر الله، وأن نعظم فيها قدر نبيه الكريم، وأن نراجع أنفسنا ماذا يعني لنا أن نكون من أمة محمد، وكيف يمكن أن تتحول محبتنا له إلى سلوك وأخلاق وعمل، وكيف نجعل من سيرته نورا نهتدي به في حياتنا لا مجرد كلمات نرددها. ومن هنا نلتقي بكم اليوم في أجواء يملأها الإيمان وتسبقها بشائر هذه المناسبة العطرة، لنفتح معا هذا البرنامج مدرسة القرآن، وعلى الهداية وعلى المعنى التي تسمو به الإنسان، ونستقبل هذه الآيات المباركة بقلوب أكثر قربا من الله، وأكثر محبة لرسوله، وأكثر تمسكا بقيمه وهدايته.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن على كلام الله سبحانه وتعالى. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، قراءتنا لهذا اليوم كالمعتاد من سورة البقرة من الآية 101 من الصفحة 16. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. أرجو منكم المتابعة والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا بكتابك، ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. توضح الآية أن بني إسرائيل انحرفوا عن الحق واتبعوا ما كانت الشياطين تنشره من الباطل ونسبوا السحر إلى سليمان عليه السلام، فبرأ الله سليمان من ذلك وبين أن الشياطين هم الذين كفروا لأنهم كانوا يعلمون الناس السحر. وتكشف الآية الكريمة خطورة بعض العلوم عندما تطلب لا للخير وإنما للأضرار بالناس وإفساد العلاقات بينهم، فقد ذكر الله من آثار ذلك السعي إلى التفريق بين المرء وزوجه. ومع ذلك تؤكد الآية أن الضرر لا يقع استقلالا عن مشيئة الله، بل كل شيء تحت سلطان الله وقدرته. وفي ختام الآية تنبيه شديد إلى أن الإنسان قد يختار لنفسه ما يضره ويخسر آخرته، فيستبدل الخير بالشر والهداية بالضلال. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بعد أن بين الله حال من اختاروا طريق السحر والباطل، يوضح أن الطريق الأفضل هو الإيمان والتقوى. فلو أنهم اختاروا الإيمان واتقوا الله لكان ما عند الله من الثواب خير لهم بكثير مما سعوا إليه من أمور تضرهم ولا تنفعهم. فالآية تضع أمام الإنسان معيارا واضحا، ما عند الله خير وأبقى، وأن النجاة الحقيقية ليست فيما يملكه الإنسان من معرفة أو قدرة، وإنما في الآية والتقوى والعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. توجه الآية المؤمنون إلى أن يتنبهوا حتى إلى ألفاظهم وطريقة خطابهم، وأن لا يستخدموا تعبيرات يمكن أن يستغلها أهل الباطل للاستهزاء أو الإساءة. وفي هذا توجيه للمؤمن إلى أن يكون كلامه واضحا حسنا بعيدا عن العبارات التي تحمل معنى سيئا أو تفتح مجالا للسخرية والتحريف. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تكشف الآية موقف بعض أهل الكتاب والمشركين الذين لم يكونوا يريدون للمؤمنين أن ينالوا الخير والهداية من الله، لكن فضل الله لا يتوقف على رغبة أحد، فالله يختص برحمته من يشاء وهو صاحب الفضل العظيم. وفي هذا تطمين للمؤمنين، لا تجعلوا موقف الآخرين منكم سببا للابتعاد عن الحق أو الشك في فضل الله، فالهداية والرحمة بيد الله وحده.

ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. تكشف الآيات موقف بعض أهل الكتاب والمشركين الذين لم يكونوا يريدون للمؤمنين أن ينالوا الخير والهداية من الله. إذن مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا، وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: مساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 772-882-088. أهلا ومرحبا بك أستاذ هلال، هم داخل الاستوديو هنا.
2: حياكم الله أستاذ أحمد ومرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: حياكم الله.
2: مولد النبي قرب.
1: طبعا أيها معنا، يعني مع باقي الله أيام قليلة.
2: آمنت بالله، تمشي الأيام تمر يعني سريع.
1: نعم. ما هو تعييقكم بمناسبة هذه الأيام القادمة، مناسبة المولد؟
2: الأيام ما شاء الله فيها فضيلة وفيها شرف لليمنيين أن يحتفلوا بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهو يعبر عن الهوية اليمنية، عن الثقافة اليمنية، ووعي الناس وتمسك الناس برسولهم خاتم الأنبياء والمرسلين.
1: طيب أستاذ هلال، ما رأيك ببدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما رأيك أستاذ؟
2: البدعة أخي أحمد في الاحتفال التي لا تجدي نفعا، كعيد الحب، كعيد مدري ما هو، تأسيس الدولة، يعني كذا يحتفلوا بأشياء، هذه هي البدعة. أما التي تشدك إلى الله وتذكرك بالله، والاحتفال بمولد رسول الله هو تعظيم، من يعني تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذه تذكرنا بالله وتجعلنا نرتبط بالله أكثر، والرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله أحق ما نحتفل به.
1: نعم. طيب إيش رأيك باللي يقولون يعني المبالغ هذه اللي تصرف، يعني هذه كلها من وإلى آخره، ليش ما تصرف على المساكين والفقراء أفضل من أنها تصرف يعني في حاجات يعني مثل الزينة، مثل الألوان، مثل هذا؟
2: بسر يا أخي أحمد، أحيانا الشيطان ما يخلي لك سبيل، حتى أحيانا وأنت بتصلي، يعني بتصلي قدك بتصلي ركعتين ولا كذا، يقول لك مش وقت الصلاة الحين، أقوم أقطبها تشتري ست خزن ولا ذا. فالشيطان هو ما يخلي لحد حاله. لحنا لما نحتفل ونصرف المبالغ في هذه الأشياء تعظيما لشعائر الله، وهي الأشياء الرمزية القليلة، هم المواطنون الذين يتفاعلون بذلك، كل واحد بما تجود يده. لكن هذه يعني هي حبا، تعبيرا لحب رسول الله ولآل بيت رسول الله. فالذي بيجي يقول لك يعني مبالغ كثيرة وكثير، لو نشاهده كان بيبذل في الأعراس، في الأشياء التافهة. أحيانا يدخلوا لك يعني مثلا منتزه أو كذا ويصرفوا فيها مئات الآلاف ولا يبالي، لكن لما يعطي 10,000 ولا 5,000 ولا كما كتب الله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تراه يعني يتحسر عليها. هذا بالنسبة للذي هو يعني بعيد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أما الأولياء والصالحين فهم ينفقون بقدر ما يستطيع.
1: نعم، شكرا لك أستاذ. إذن مستمعي الكرام، نعود إليكم ونستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معك وهدية عبد الله درهم محمد.
1: من؟
3: وهدية عبد الله درهم محمد.
1: فهدية وهبية.
3: أيوة.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فما كفر سليمان

0: فلا تكفر.
1: سري يا أختي الكبيرة، يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. لما نقول فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا، إذا عدت في الآية قولي حتى يقولا إنما نحن فتنة، على أساس أن القول قولهم هم. نعم،
2: شكرا لك.
1: حتى يقولا انقطع الاتصال.
2: نعم، انقطع الاتصال. نستقبل اتصال آخر. ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: محمد صالح علي.
2: يا محمد، وطي صوت الراديو شوية وطفي المايك.
3: الآن وضعي يعني وضعت لها.
2: يلا سابر، تفضل.
3: ما بيش معي مصحف أستاذ، أقرأ من سورة إذا الشمس كورت.
2: لا، ضروري معنا آية وسياق يعني نلتزم بها من أجل أيش الفائدة، لأنه الصور الصغار يعني قد تعديناهن، فنشي أيش الفائدة تطور لكل المستمعين إن شاء الله.
3: أستاذ اليوم قبل اليوم ما كلك بس حوالا ما نشي اللي يومي اليوم يعني نشيت بس.
2: خلاص إن شاء الله في المرة القادمة. شكرا لك. نستقبل اتصال آخر. نتمنى من المستمعين الكرام أن يركزوا على هذه النقطة، بأن إيش يبدأوا يفتحوا البرنامج من بدايتها. بداية البرنامج يبدأ من الساعة 9:10 نفتح طوالي مباشرة، فنتمنى منهم أن يستمعوا الآية من الشيخ ويركزوا على النطق، كيف مخارج الحروف، كمية الاستماع عليها، من أجل يركزوا على الأخطاء، لأنه ضروري الواحد يعني يطور في هذا المجال، ضروري، لأنه دحنا الآيات الصغار قد عديناهن، فنشي نوصل الفائدة أكثر من الصور الكبار. نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معكم محمد
2: غالي
4: الثاني.
2: تفضل
4: يا ممكن أشارك؟
2: تفضل تفضل.
4: سورة من سورة جن البقرة.
2: إيش؟
4: سورة من سورة
2: البقرة. آية كم يا أستاذ؟
1: 101.
2: 101.
4: يا أستاذ أنا أمي أقرأها مكتوب.
2: طيب طيب، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فتصلى نار ذات لهب.
1: سيصلى اسمعني بارك الله فيك، سيصلى سيصلى
4: سيصلى نار ذات لهب،
1: نارا نارا
4: فيصلى نار ذات لهب، وامرأته حمالة
1: وامرأته
4: حمالة الحطب.
1: حمالة يا صديقي بارك الله فيك، حمالة
4: الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك، استمع أكثر وحاول تفيد نفسك بأي وسيلة.
2: في أمان الله.
1: ننوه يا أستاذ أحمد أنه مثلا الذي بيجي يشارك من غير المقطع يعني ما يدخلش القراءة، أليس كذلك؟
2: إن شاء الله. نعم،
1: يعني مثلا يجهز نفسه يفتح المصحف، لأنه برنامج إحنا المتصلين كثير، لما يجي يقطع الناس وكل واحد يشارك إحنا بنحاول نختصر الوقت، قصدي أنه ذا حين مثلا ذي يكون يقرأ من غير المقطع ما يدخلش القراءة خالص.
2: نعم، نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا.
5: تعيفني.
2: مرحبا.
5: ألو،
2: أهلا وسهلا.
5: أسمعكم من التلفون وأغلق الراديو.
2: أيها، طفوا الراديو واسمعونا من التلفون.
5: أنا أفضلكم. كيف أنت ابني يا أهلا؟
1: الخالة فطوم، حياكم الله. أهلا وسهلا.
5: بين حاول يومي من بين حتى بين أشياء اللي بدت وحد كذا سورة من البقرة.
1: الله يبارك فيكم، الله يحفظكم.
5: أبارك لك في كل حرف أنت وابني أحمد.
1: الله يرضى عليكم ويحفظكم
5: وينور قلوبكم بالقرآن والمقدس كلكم. تحياتك من أيامي واحد.
2: نعم نعم.
5: يلا
2: مالك يا استاذ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلى الشياطين،
1: واتبعوا
5: ما تتلى الشياطين،
1: واتبعوا الباء مفتوح، واتبعوا
5: ما تتلى الشياطين على ملك سليمان،
1: ما تتلى الشياطين
5: على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابيل وهاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفرون.
1: يا خلاف الطوم، ما شاء الله عليك، الله يديلك العافية ويحفظك من كل سوء. ما شاء الله ما شاء الله، انت احسن مننا، بارك الله فيك.
5: الله يديلك العافية وينور قلوبكم ويجعلكم مستورين بالدنيا والآخرة ويصلح لكم أولادكم.
1: الله يبارك فيك، عندك اهتمام.
5: ما لي جاي، ما لي جي ابنائي.
1: انا ما شاء الله قد بين اقول لك احسن من المخرجة حقنا.
5: تمام مخرج سوسان.
1: ايوه الاستاذة سوسان، نعم. بس بلغيش السلام
5: كل البنات الغالية والرجال الغالي.
1: ما شاء الله
5: ندير لعند الحرة.
1: بارك الله فيك،
0: شكرا لك،
1: بارك الله فيك.
5: والله بنفسي على بنكم ما بقيت الجمع يا الخطوة اليوم بين يدي يا رب. وكل الجمعة الجامعة والدعوة الجامعة.
1: غريمكم أحمد يكون يفتح الخط.
2: ما وشونا غريم يا أستاذ، أنا
1: أستقبل حق خالف الطول،
2: ما أشدر أني هو أصلا تصلوا مشغول. إذن شكرا لكم، في أمان الله. طبعا يا استاذ هلال، شوف انت لو ما يكون الخط مزحوم
1: بلا شك ما ابي احنا بنضحك مع الخلف الطوم قدو ندردش والله يداري.
2: نعم.
1: الخط ما بيشلق اي قدر، لكن قدو
2: اي لانه بيجي الخط مضغوط بيطلع مشغول، تهم لكم.
1: وبس انا شي تصدر لك دعوه من حق دعوات الله يزوجك يا احمد وتاشيره صليه يعني.
2: اذا شكرا لك استاذ هلال. طيب يعني بمناسبه هذه هذه الأيام المولد النبوي الشريف، أبرز صفة من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحتاجها إلى استحضارها والاقتداء بها في هذه الأيام بالذات.
1: معك صفات النبي كثيرة، وأكثرها وأبرزها يعني أن الناس يتخلقوا بأخلاق رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فمن كان يرجو الله ويطمع بما عند الله سبحانه وتعالى من خير وثواب فعليه أن يكتدي برسول الله، لأنه أحيانا ندعي حب النبي وكذا لكن فعلنا غير فعل النبي.
2: نعم.
1: وهذه مشكلة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. مثلا عندك لما كل واحد يتفقد أحوال الثاني، الجيران يتراحموا فيما بينهم، أحيانا نشاهد أن كل إنسان ما يشتي يختم إلا من هو يعني في من أتباعه أو كذا، لكن لا، الإنسان يهل الكل.
2: نعم.
1: إما نظير لك في الخلق أو أخوك في الدين، يعني كما قال الإمام علي. فالمحبة والتراحم لأن النبي جل الكل، أن الله شو بيقول، قل يا أيها الناس إنما أنا رسول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهو رحمة للكل، فعلينا أن نكتدي به وأن نتمسك بصفاته. وكل صفات النبي يعني صفاه لو اكتدينا بها لوصلنا إلى بر الأمان، نسأل الله أن يثبتنا.
2: طيب أستاذ هلال، يعني في مثل هذه الأيام بنشوف يعني في زيارة بعض مثلا الأسر يعني ظواهر الاحتفال، يعني فقط ظواهر احتفالية، فكيف يمكن للأسرة أن تستثمر مناسبة المولد في غرس محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفوس الأبناء، بعيدا عن أن تكون المناسبة مجرد مظاهر احتفالية؟
1: أستاذ أخي أحمد، المظاهر هذه هي لابد منها، حتى الطفل لما يتشبع ويتربى على هذه الاحتفال هو بيستد قناعة برسول الله ويبحث عن رسول الله ويريد أن يعرف صفات رسول الله ومن وكيف ينتسب وكيف تعلم وكيف أوحى الله إليه، يعني كيف علم هذه الأمة. ف فلو لم يكن هنالك احتفال ولا الناس يحتشتوا في هذا أتكون الأمور باردة ما بش لها أي قيمة مثل أي شيء آخر. لكن الطفل لما يبصر الأب والأم مهتمين بهذا الاحتفال وهذا تكون فرحة في قلبه، وفي نفس هذا يستغلوها الآباء والأمهات، يستغلوا يعني مثلا يعلموا أبنائهم حب النبي وآل النبي وحب القرآن، يعلموا من هي فاطمة الزهراء، من هو الحسن والحسين، من هو الإمام علي، من هو النبي صلى الله عليه وعلى آله، يعلمهم هذه الأشياء. لأنه دحين إحنا بنفرح بالاحتفالات أخي أحمد، لكن في معنا قصور كثيرة. مثلا نحتفل ونترك الآخرين، يعني مثلا لا نوعي، لا نتحرك، لا أحيانا كلنا نشتكي من هذا. أحيانا ما تجلس مع ابنك ولا نصف ساعة، وإذا جلست معه ما بلا في أمور أخرى بسبب الشغلة بسبب الدخلة والخرجة. لكن نسأل الله أن يبصرنا وأن يهدينا ويهدي أبنائنا.
2: نعم، شكرا لك أستاذ هلال. إذن نعود إليكم مستمعين الكرام ونستقبل اتصال معنا. اتصال، ألو مرحبا.
0: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
0: حياكم الله جميعا، أنتم والمخرجة أيضا سلسل، معكم إلهام أحمد عبد الله من حافظة الحديدة.
2: لقب؟
0: بلال.
2: تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن

0: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة.
1: أستاذ ألهام، أستاذ ألهام، حتى يقولا، ما فيها مد زيادة، حتى يقولا،
0: حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني طبيعي.
1: تمام
0: يعني
1: تمام،
0: وقفت
1: الآن قراءة صحيحة. لا، أولا أنت قلت حتى، قلنا ما بش في كلمة حتى، لا طبيعي بس.
0: طيب،
1: فيتعلمون.
0: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون بين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه، ولقد علموا لمن اشتراه
1: لمن أستاذ ألهام، بفتح اللام.
0: نعم.
1: لمن اشتروا، لم مش لمن، لمن، لمن اشتروا.
0: ولقد علموا لمن اشتروا.
1: أستاذ ألهام، أستاذ ألهام، أنت بتقولين لمن وهي لا، ولقد علموا لمن اشتروا، لمني، لا ماني،
0: لمني. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: بارك الله فيك يا أختي العزيزة.
0: طبعا إحنا نستفيد منكم، أتمنى أن تتابعوا هذه السورة حتى النهاية، هذا ما نتمناه، فإننا نستفيد منكم كثير. طبعا
1: بإذن
0: هذا
1: الله، بإذن الله، حتى يكون لكم.
0: حينما تجدوا يعني في بعض الأشخاص لديهم أخطاء، فإنما هذه ستجدوها لأنهم يعتمدون على أنفسهم، ولم يجد هناك يعني شيخ أو أحد من يساعدهم على أيضا القراءة السليمة. فأتمنى أن تكون يعني تكمل السورة كاملة لكي نستفيد نحن أيضا والسامع.
2: إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم،
0: بارك الله فيكم، وكتب الله لكم الأجر والثواب بإذن الله.
1: لكم العافية
2: في أمان الله.
1: هذه ملاحظة مهمة، وكلامه كلام حق يا أستاذ أحمد، حتى
2: نعم.
1: مثلا يفتح له برنامج حفظ، قد يستطيع يحفظ معنا كل يوم مثلا كل في البرنامج صفحة صفحتين ويستمر على هذا، قد يكمل المصحف حتى.
2: نعم. إن شاء الله. إذن نستقبل اتصال معنا. اتصال، ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
1: حياكم الله، تفضلوا.
2: من معنا؟
3: معك هاني السجني.
2: تفضل يا هاني.
3: ابدا بالقرايه.
2: نعم، ابدا، تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ان

0: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم
1: أن ينزل
0: عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: أحسنت بارك الله فيك أخي هاني.
2: شكرا لك في أمان الله. إذن المستمع الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب. مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: نعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد إلى فقرة مساحة آفاق على الرقم المشاركة عبر الرقم 772-882-088. طبعا معنا اتصال يا أستاذ مفتوح معنا من بداية الفاصل. نعم
1: يعني يرزق وإحنا بندردش وبستمع.
0: نعم أيها يعني ما شاء الله عدو فاتح مع الرصيد خيرت للآن. نستقبل اتصال معنا اتصال. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
2: محمد الترابي.
0: اهلا يا محمد احمد السراجي، تفضل.
1: الترابي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: ركز يا صديقي يا صديقي، اسمع، الميم عند الباء إخفاء. وما هم
2: بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: أحسنت يا ترابي، بارك الله فيك.
2: الله يبارك،
1: ما شاء الله عليك، شكرا لك.
0: في أمان الله. طبعا يا أستاذ طلبنا من الأستاذ ما طلعتنا شيء اللي قلنا لها
1: إلا أبشر، بس أعلق على تلك،
0: ماشي،
1: أعلق على تلك الكلمة فقط بسرعة. مثلا إذا وقفنا على كلمة السحر لابد من ترقيق الراء وقفا وتفخيم الراء إيش وصلا. السحر لأنه قبل الساكن، أما إذا وصلناها فإحنا بنفخم الراء لأنه أصبح إيش مفتوح. السحرة. نعم.
0: إذن شكرا لك أستاذ هلال. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
3: أنس بلال عبد الحميد محمد.
0: أنس
3: بلال عبد الحميد محمد.
0: اللقب
3: محمد.
0: لقب محمد. محمد.
3: أيوة محمد.
0: يلا تفضل.
3: من أول الآية.
1: ثاني آية. ولو أنهم آمنوا واتقوا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
1: يا بلال.
3: أه؟
1: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. الخير يعني لما نقف على كلمة خير هو أولى. لو كانوا يعلمون، هذه لو يعني هي مبتدأ، يعني يقولوا حرف امتناع الامتناع، يعني بمعنى لو وقفت على خير هو أفضل. لو يعني ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، هكذا.
3: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم
1: من خير
3: ربكم.
1: يا بلال
3: والله.
1: يا بلال، دون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها حرف الياء ندغم. أن ينزل
3: عليكم.
1: لا أمسك أفعل، قلنا شوي.
3: أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء.
1: نفس الكلام من يشاء
3: والله ذو الفضل العظيم.
1: أحسنت يا بلال، بارك الله فيك. أداء طيب، شكرا لك
0: في أمان الله. أستاذ عسوسا ميلاد الحياة. إذن نستقبل اتصال آخر بملاحظة يا أستاذ.
1: بارك الله فيك. التركيز على أحكام التجويد، إحنا بنركز على أحكام التجويد أكثر من غير، يعني لأنه أحكام التجويد هي من الأساسيات.
0: إذن شكرا لك، نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معكم منيرة محمد.
0: اللقب
4: أحمد بكري.
0: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم.
1: يا أستاذة بارك الله فيك.
0: يا أستاذة منيرة
4: أيوة.
0: استمعي للشيخ،
1: استمعي بارك الله فيك، ركزي على الصوت. أولا الاستعاذة، أعوذ بالله
4: من الشيطان الرجيم.
1: من الشيطان الرجيم.
4: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم
1: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب
4: كتب الله وراء ظهورهم.
1: يا أستاذة لما نبتدئ بهذا الشكل، كتاب الله وراء ظهورهم، لا يصح. يعني كيف نقول

0: يعلمون. نحاول نعبي صدورنا هواء ونوصل لها، لكن لما نقول كتاب الله وراء ظهورهم كأن احنا بنأيد ما قالوا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم.
1: كتاب الله
0: قلت لك لا تبتدي هكذا. نبذ فريق،
1: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
0: شكرا لك يا أستاذة، شكرا لك.
1: ما تتلو الشيطان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفر.
0: يا أستاذة اسمعني الله عليك،
1: يعلمون الناس.
2: أستاذة منيرة إلى هنا يا أستاذة منيرة، إذن شكرا لك حسبكم. إن شاء الله
0: قريب سمعنا لكن لا تريد أن تقف.
2: نعم شكرا لكم، في أمان الله. طبعا ما عبش معنا وقت يا أستاذ، ما معنا مشاركين إلا قليل، فنشي نستقبل اتصال تملكم. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: أيوة
2: مرحبا، من معنا؟
3: نهاد علي عبد الله هاشم.
2: من؟
3: نهاد علي عبد الله
2: هاشم. نهاد؟
3: ايوه
2: تفضلي. سورة البقرة آية 101.
3: ثاني أدي أي سورة عادي؟
0: أختي الكريمة احنا ملتزمين بنمط معين من أجل الفائدة، لأنه عندما يقرأ الإنسان من مقاطع أخرى بشوش الذهن علينا وعليكم.
2: نعم.
0: فلما تستمع المقطع من يقرأ وترجع تقرأيه بيكون سهل.
3: يعني
2: ضروري يعني

0: كل كل
1: كل من آمن بالله وملائكته
0: كل آمن بالله
1: كل من آمن بالله
0: كيف كل من آمن بالله كيف يا أستاذ؟
1: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: شكرا لك يا أختي الكريمة، بارك الله فيك، مع الله،
2: في أمان الله. طبعا يا أستاذ أشياء أقول لك حاجة، نحن مثلا بعض المستمعين يعني الذي ما يسمعه يعني ظرف خاص مثلا، فبيصير إنه يقرأ يعني من ما يشتهي هو، فأنا بنضطر إني أستبعده من القراءة، بنخليه يقرأ لكن
0: يستفيد،
2: أيوة يستفيد لكن بستبعد من القراءة. هذا معلومة من أجل إيش يدري بها الجمهور ويعرفها. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: يوسف محمد عبد الله.
2: يوسف من؟
3: الغيلي.
2: يوسف الغيلي، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان. على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له من خلاق ولبئس ما شروا
0: به. أحسنت يا بطلة ما شاء الله، بارك الله فيك.
3: شكرا
2: في أمان الله. ملاحظات يا أستاذ.
0: بسر الجحال الصغار لما يتربوا على حفظ القرآن وعلى الأداء السليم بيبذلوا جهد كبير، وبعضهم قد بلغ وما يعرف كيف يقرأ سورة الفاتحة، فهنيئا له من ربى أبناءه يعني على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن، ويعني علمهم المنهج الصحيح.
2: إذن شكرا لك. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: أنا إبراهيم محمد حريب.
2: حريب.
0: حرير.
2: تفضلي.

0: ركزي يا
1: خير.
0: ركزي يا أستاذة. لمثوبة،
1: لمثوبة من عند الله خير، لو
0: خير
1: كانوا يعلمون.
0: خير بترقيق الراء.
1: خير.
0: لا لا
1: لو
0: لا.
1: كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
0: وقولوا انظرنا
1: وقولوا انظرنا
0: وقولوا انظرنا همزة وصل وقولوا انظرنا
1: وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم.
0: أن ينزل عليكم
1: من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
0: أحسنت، بارك الله فيك،
2: شكرا لك، في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: هي محمد.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
0: على ملكي.
3: أيوه،
0: على ملكي، اكسري الكاف، على ملكي،
3: على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
0: اربطي يا أستاذة. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس،
3: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما السحر وما
0: يتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه. يا أستاذة،
3: ما يفرقون به.
0: يا أستاذة، بتقري غيب؟
3: أيوة.
0: ما شاء الله، من يدي جنبش بتعلمش؟ لحظة يا أستاذة، كنت تخليها مثلا الخميس اللي يجي كنت حافظش الصفحة دي على قراحة على أساس تشاركي، وإذا أنت حافظة لا تمام. يلا، بارك الله فيك، شكرا لك، ما شاء الله،
2: في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. ألو، مرحبا. معنا اتصال. أو ملاحظة يا أستاذ، إيش عندكم؟
0: الملاحظة التي عندي مثلا لما يقرأ الإنسان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، الشياطين هم الذين كفروا بسبب كفرهم، ما يفعلوا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، الآية التي بعدها لو مثلا ضاق النفس، اللهم صل على محمد وعلى آله، لو مثلا ضاق النفس يعيد الإنسان عند حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولا يبتدي يقول إنما نحن فتنة، يعني الذي يقرأ ليس هو فتنة، تمام. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هنا معنى الراء يعني مفخم، بين المرء، لأنه ساكن قبله إيش؟ مفتوح، وإذا كان الراء ساكن وقبله مفتوح يعني نفخم الراء، حكم حكم ايش؟ التفخيم. وما هم بضارين به، هنا معنى مد لازم كلمي مثقل، لكن لا بد علينا ان نمده بمقدار 6 حركات. وكذلك نحافظ على الاخفاء بالنسبه للميم عند الباء. وما هم بضارين، ولا بد ان نبين ايش؟ التشديد. الكلمه التي اخطاوا فيها: ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير. لو وقفنا على الراء هنا نقف عليها ايش؟ بالترقيق. وهنا قاعده مهمه: اذا كان الراء ساكن وقبله يا ساكن، قبل الراء هذا يا ساكن، ننظر الى ما قبل الياء ان كان مفتوح او مكسور. معنا حالتين: مفتوح ولا مكسور، لابد ان نرقق الراء. ان كان مكسورا فهو مد طبيعي، وان كان مفتوحا فهو مد لين، وعلى كل هو يرقق سواء مد لين او مد طبيعي. هكذا نعم. خير لو كانوا يعلمون. نعم،
2: شكرا لك استاذ هلال. نستقبل اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا.
4: الو
2: مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معكم امل عبد الله حسين وضه.
2: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين الشياطين على ملك سليمان وما كفر.
0: ركزي يا أستاذة يا أمان، ركزي. على ملك سليمان،
4: على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما
0: السحر
4: السحر وما

0: بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا
1: يضرهم
0: ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخر
1: لمن اشتراه ماله
0: اشتراه ماله في الآخرة من خلق
1: الآخرة
0: ولبس ما شراه
1: في الآخرة من خلاق خلي ساكن بس. ولقد علمونا ما اشتراه في الآخرة من خلاق
0: ولبس ما شروا به أنفسهم ولو كانوا يعلمون.
1: شكرا لك أختي الكريمة، بارك الله فيك.
2: شكرا لكم، في أمان الله. إذن المستمع الكرام، وصلنا إلى ختام فكرتنا مساحة آفاق. طبعا يا أستاذ جاهزين؟
1: أيوة جاهزين.
2: يلا يا أستاذ تفضلوا.
1: نعم الآن
2: عندك.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. توكلنا عليك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من

كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

صدق مولانا الحق وهو العلي

0: إذا نعود إليكم مستمعي الكرام من جديد إلى فقرة الجائزة.
1: وما أدراك ما الجائزة؟
0: نعم، اليوم معنا يا أستاذ 12 متسابق.
1: ما شاء الله 12 شهرا. أيوة.
0: فالأستاذة سوزان مجاهد.
1: اليوم حفظت لها اسم مالك شيء.
0: يعني بعد شهرين.
1: اليوم مبدع يعني. بعد شهرين.
0: نعم. طبعا الأستاذة اختاري رقم
1: من 1 إلى 12.
0: نعم.
1: 4.
0: الرقم
1: الأستاذة فنانة صدق منها 4.
0: 4 الرقم الرابع. إن شاء الله. طبعا الفائز معنا اليوم، معنا فائز وليست فائزة.
1: تمام،
0: أبشرك يا أستاذ. لا
1: خير إن شاء. أنا بالنسبة لي
0: لا ما أقدرش. طبعا أنا حريص على ذلك، ما تقلقيش. طبعا الفائز معنا اليوم يا أستاذ، كم معنا اليوم قلنا؟
1: لا تقول لي يحذر. لا أنا حاذر ولا هم يحذرون.
0: ليش؟
1: كم جهد يحذر
0: والله. خلاص الفائز معنا في هذا اليوم في هذا البرنامج وفي هذه المسابقة الفائز.
1: ما شاء الله.
0: نعم الفائز معنا. الفائز
1: كده أطلع روحي أنا، ما بالك به.
0: الفائز وما أدراك ما الفائز يا أستاذ هلال. طبعا أستاذ اسم الله يفتح عليها كان سمها واحد يفعلها كذا، والله يتأخر شوية. يوتر الأعصاب.
1: الأستاذ سوسن يعني ما شاء الله مبدع في هذا الأمور، ولهذا تشي حماس.
0: نعم، وكذلك اسم الله يفتح عليها.
1: الله يسر أموره ويحفظها ونذكر الله بكل خير. لكن نحن متحاكم من الواقع يعني.
0: إذن الفائز معنا. الفائز هو الفائز يا أستاذ. قلنا فائز.
1: لا ما أخبرتنا أنه رجل، والله أعلم.
0: الفائز
1: خبير كرحت قلبي أنا.
0: الفائز ب10,000 ريال يمني. طيب الفائز هاني الشجني، ألف مبروك.
1: مبارك عليك يا هاني، حفظك الله من كل سوء.
0: ألف مبروك للأخ هاني الشجني، نتمنى منه رسالة اسمه الرباعي على الرقم 771-772-8820-88. الجائزة مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف مقدار 10,000 ريال. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال الكلي، بيومي الإخراج الأستاذة الأستاذة سوسن مجاهد. إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا، نلقاكم في الأسبوع القادم. كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق. يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. معنوية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

قال الله تعالى في كتابه الكريم: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة حبا فمنه يأكلون وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم بأياد يمنية عبر أثير إذاعتكم آفاق. في زمن الرهانات الخاسرة والحروب الاقتصادية الشرسة، وفي ظل الحصار الذي أرادوا به تركيع هذا الشعب العزيز، يبرز الخيار الاستراتيجي الوحيد الذي لا رجعة عنه: أن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. لقد أطلق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله الصيحة التاريخية والمسار الإيماني الذي أصل لمفهوم الاكتفاء الذاتي، ليس باعتباره مجرد خيار اقتصادي بل كواجب ديني ومسؤولية جهادية وإيمانية تمس كرامة الأمة وسيادتها. يقول السيد القائد: إن الأمة التي تعتمد على غيرها في قوتها اليومي هي أمة مرهونة القرار مسلوبة الإرادة. من هذا المنطلق مستمعينا الأعزاء، لم تعد زراعة أرض المعالي مجرد حرفة، بل أصبحت جبهة من أشد الجبهات. في هذه الحلقة نفتح ملف الأمل والعمل، ملف البناء والمواجهة، لنستعرض نموذجا يمنيا مشرقا تجسدت فيه توجيهات القيادة إلى واقع ملموس، مع ضيفتنا المجاهدة بالعمل والإنتاج الأستاذة نسيم الخالد صاحبة مشروع الأرز البلدي، لنعرف كيف تحول التحدي إلى زراعة وكيف أصبحت السنبلة سيفا في وجه الحصار. مستمعينا الكرام، قبل أن ندخل مع ضيفتنا لهذه الحلقة، سوف نبقى مع الزميل محمد عز الدين من ميدان التحرير من سوق الخميس ليطلعنا عن آخر ما تعرضه الأسر المنتجة اليمنية في هذا السوق. تابعونا في هذه الحلقة.

0: إذن معنا الآن الزميل محمد عز الدين من سوق الخميس في ميدان التحرير. طيب الله أوقاتك محمد.
1: حياكم الله أيوب وجميع مستمعينا مستمعي إذاعة صوت الوعي البصري.
0: أهلا محمد، كيف الأجواء عندك؟ حدثنا عن المنتجات اللي تعرضها الأسر المنتجة في هذا السوق في هذا اليوم بالتحديد، هل هناك جديد؟ كيف إقبال الناس يعني الذين يبتاعون من هذا السوق؟ حدثنا عن كل ما تراه.
1: نعم، الأجواء اليوم مختلفة، هناك المعروضات متواجدة من قبل الأسر المنتجة الوافدين لهذا السوق. الحركة اليوم نراها ملموسة وغير معتادة، نتمنى التوفيق لجميع المتواجدين هنا، وهي دعم وجيه لجميع المستمعين مستمعي ذات أفق صوت الوعي البصيرة أن يتوجهوا إلى السوق لدعم هذه المنتجات المحلية. في الحديث عن هذا أكثر تنضمنا من استقاة السوق بدرة العلاقات هناك الأستاذة يسرى المطاع. استاذة يسرى، ما هو الجديد المتواجد اليوم في هذا السوق؟
2: السوق اليوم بدأ يحتوي مشاريع جديدة، خاصة أو منتجات جديدة، خاصة مع قرب المولد النبوي الشريف، منها منتجات زينة المولد والمنتجات الخاصة بالمولد. طبعا بدأت بعض الأسر أو بعض المشاريع تعمل عروض خاصة بالمولد، تخفيضات منتجين ومنتج إضافي وما إلى ذلك من هذا العروض.
1: الجديد الخاصة في زينة المولد إيش كمان؟
2: وفي مشاريع جديدة وفي عروض خاصة بالمولد. بالنسبة للمشاريع المشاركة من قبل، في بعض الأسر أو بعض المشاريع بدأت تعمل عروض خاصة بالمولد كتخفيضات أو منتجين ومنتج إضافي كدعاية. في عروض جديدة جدا يعني بمناسبة هذا المولد.
1: إذن لنعمل بعض هنا لدينا في سوق الخميس بعض الاكسسوارات الخاصة.
0: نعم نعم محمد، أرجو أن محمد أرجو أن يكون الهاتف قريبا منكم عشان الصوت يكون واضح واصل حبيب. نعم،
1: سنعمل بعض الإضاءات هنا، لدينا بعض الأسر المنتجة التي تنتج الزينة النسائية، نعمل معها بعض الإضاءات. السلام عليكم.
3: الله
1: حياك، عرفني على منتجك واسمك.
3: حياكم الله، معكم أنا قتل بطول معكم أنا قتل بتول في سوق الخميس. احنا كل خميس احنا متواجدين هنا، البتول اللون والمرجان والعقيق الطبيعي من خيرات بلادي.
1: ربما انت تتوجه هذا المنتج من منتجات سوسو الى البتول صح؟
3: منتجات سوسو وبعدين يعني لانه كنا نطور المشروع، طورناه انا قتل بتول باسم بلدي ودخلت فيها العقيق والنحاس المرجان الطبيعي والعقيق الطبيعي واللون الطبيعي كله.
1: ايش اللي بتبيعي؟
3: ببيع كل الحجر الكريمة، حجر الجرانيت، حجر العقيق اليماني، منبيع الخواتم، الأساور، النحاس مع العقيق، كذلك منبيع الأسماء. إذا في اسم معين تشتري الزبون احنا منجهزه بالنحاس، أول شيء بنطليه. في معنا المرجان الطبيعي وفي مرجان قديم، في اللون الطبيعي، في العقيق اليماني بالنحاس وقوالب النحاس. في معنا كذلك الفضة، قدومات الفضة مع العقيق اليماني. في معنا المرجان الحجر الجنانيت والحجر الكريمة. في معنا كذلك أساور للبنات، معنا مستهدف من عمر سنة إلى عمر 20 سنة. أساري بتكون من 100 إلى ما فوق، يعني على حسب العقيق والمرجان الطبيعي واللون، بس بيكلف شوية. لكن أنا أي زبون بيجي عندي ما من برجعش بصراحة، ومش عشان نحنا ناخذ نشتري نبيع، لا بس احنا نشتري نخلي كل واحد ياخذ قطعة وهو مقتنع فيها وبسعر الذي يرضي.
1: طيب انتم منتجات البتول تتواجدون هنا فقط في سوق الخميس ام لديكم محلات او نقاط بيع غير هذه الخيمة؟
3: والله نقاط بيع حاليا على حسب طلب الزبون عن طريق الفيسبوك او السوشيال ميديا. بنعمل التوصيل داخل صنعة 500 خارج من بعد دارس من فعلها بألف. نقاط محل ما مش محل الآن، هو في البيت أونلاين. النقطة الرئيسية والأساسية هو سوق الخميس، وفي معنا المهرجانات الوطنية اللي في خيرة بلادي العسل. هذا احنا متواجدين في أي معرض، احنا متواجدين أنا قلت البتول 775-929-275-775-295 07-5-9-2-9-2-7-5 وعفوا بس لأنه نسيت الرقم.
1: طبعا عيد الرقم مرة أخرى مستمعين الأعزاء من أراد التواصل معنا قبل البطول 705-9-2-9-2-7-5. أنت فقط تبيعون هنا الزينة النسائية، هل لديكم الخواتم الرجالي وغيرها؟
3: ايوه في معنا الطبة على حسب الطلب، ارسل لهم كولكشن في اي بي نوعية حلوة في اسعار بتكون اقل من السوق، يعني لو شوف اي السوق انا بيكون معي فارق ولو حتى قليل دائم ولا كثير من قدر الاسعار. الخواتم العقيق اليماني مع الطبة والخواتم العقيق اليماني مع المحل، وعلى حسب الطلب اذا هو اشتي ميدالية للسيارة نعمل هذا الاسماء، اشتيها بالنحاس اشتي كذلك حق السيارة ولا حق المفاتيح نعمل هذا الطبة والنحاس كذلك على حسب طلبهم. يعني انا بفتكر وحتى يجي زبون عنده شيء معين انا بفعل له حاجة احلى من الذي هو بعتقد انه عيطلع.
1: طيب ايضا هذه العقود
3: الذي يسمع هذا عقود قديمة الكهرمان والكرب والطقومات القديمة التي هي بتكون تراثية، بس انا بعملها بشعاري تراثي بطابع حديث تنبسه جميع الفئات، يعني كل سنة وأنا بجدد فيهن عشان جميع الفئات تلبسهن وهو تراثي بطابع يمني. أسعارهم معانا كذلك من بيع من 1500 إلى 7000 أقصى حاجة مع الإخراط مع الإسوارة وخاتم هدايا بديهن لنا الزبائن عشان منها يشوفوا أن الطقم متكامل. في معنا العقيق اليماني، في معنا الكهرباء اليماني، في معنا على حسب الطلب، في معنا كذلك خامات بتجي من الخارج يعني بنعملها عشان الاسعار، لانه في الناس لما تقول لهم اسعار فاليا بالذات العقيق والهذا بنجي لهم اشياء بتكون اقل سعرا، تابع من 100 الى ما فوق 100 ريال، من 100 ريال الى ما فوق
1: 100 ريال لما في عندنا صامت طاح الجنه. طيب في نهايه هذا اللقاء رساله توجيه للجميع المستمعين من استمع لك عبر اثير اذاعه صاخ وطلع البصر.
3: والله أنا الذي هو معه فكرة ولا فكرة مشروع ولا يخرج السوق، فأنا أنصحه أنه يعمل منتج وطني ويخرج، وهذا بيكون بيساعد السوق اليمني أنه يزدهر ونحارب الأسواق الخارجية ونكون إحنا متطلعين، وإن شاء الله نحن نوصل للخارج بإذن الله بمنتجاتنا الفريدة والنوعية. وكذلك لأننا أنصح بأنهم يزوروا سوق الخميس الذي هو في التحرير في موقف السيارات، سوق بيكون كل خميس منتجات وطنية أكل بلدي، كذلك كل الأشياء اللي هنا بلدي ما بشتريها دقيق، العسل البلدي، السمن، الشنيز، الحقائب، كذلك كل أنواع المنتجات الوطنية التي صنعت بأيدي يمنية. وزوريني أنا ناقة البتول، وكل من جاء عن طريق الإذاعة إن شاء الله معهم تخفيض 20%.
1: شكرا لكم ناقة البتول، نتمنى لكم التوفيق. مستمعي الأعزاء من أراد التواصل معهم طب الله عن 7-5-9-2-9-2-7-5 نكرر مرة أخرى لمن أراد أو لمن يستمع علينا عبر أكيد إذاعة أساس الطبيعة البصيرة أن يزور سوق الخميس ويحصل على هذه المنتجات الوطنية. هذا كان ما لدينا، يوب نعود إليكم في الأستديو.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر زميل محمد عز الدين من سوق الخميس ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء على كل هذه الأخبار وعلى كل هذه اللقاءات التي أجريتها. مستمعين الكرام سوف ننتقل إلى ضيفة هذه الحلقة ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: أهم ما نحتاج إليه فيما يتعلق بالإنتاج الداخلي هو السعي لتقليل الكلفة وتحسين الجودة. المزارع بحاجة أن يعي ذلك. الشركات والمؤسسات الإنتاجية التي يمكن أن تنشأ لتحرص على ذلك كيف تسعى لأن تكون الكلفة أقل والجودة تكون على مستوى جيد لتنافس المنتج الخارجي. ثم أيضا السياسات التي يلزم بها التجار في أن يتجهوا إلى العناية بالمنتج الداخلي وتسويقه وأن لا يضربوه بالمنتج الخارجي، فتصبح حالة التعاون المدعومة بالسياسات والتوجهات والإجراءات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي تصبح مثمرة مجدية لها بركتها تعالج الكثير من المشاكل على المستوى الاقتصادي، تعالج حالة البؤس والحرمان، تحد من مستوى البطالة، وتعالج حتى ظاهرة التسول. مع الاهتمام بالزكاة، مع الاهتمام بالصدقات، مع الاهتمام بالإنفاق، كل ذلك يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إنتاج، يحتاج إلى تحرك اقتصادي استثماري.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، من جديد نواصل معكم هذه الحلقة بأياد يمنية من إذاعة آفاق. والآن نرحب بضيفتنا الأستاذة نسيم الخالد، صاحبة مشروع الأرز البلدي، عبر الهاتف. مرحبا وسهلا أستاذة نسيم،
2: حياكم الله.
1: بداية أستاذة نسيم، يعني حدثينا عن هذا المشروع، حدثينا عن بداية الفكرة، كيف كانت، كيف بدأت؟
2: بداية الفكرة هي يعني قبل ما يقارب 3 سنوات، اللجنة الزراعية حصلت مخزون بذور الأرز اليمني عند أحد كبار السن في محافظة حجة مديرية أسلم، ثم نسقت مع الجمعيات والمزارعين لتكسير هذه البذور، ومنتم انتشرت في منطقة أسلم، ووزعوا بذور كذلك في مديرية المغربة وفي محافظة محوي. فتم زراعتها والحمد لله كانت نجاح، وبدأوا بتسويقها. كان في أول تسويق لها في رمضان المحلي. جاءت الفكرة في مجال التسويق، احنا نقوم بالتسويق.
1: يعني أنتم جهة تسويقية ليست منتجة؟
2: أيوة.
1: نعم، تشتروا يعني من المزارعين وتسوقوه؟
2: مش من المزارعين، عبر الاتحاد التعاوني الزراعي اللي هو ينسق مع الجمعيات.
1: نعم
2: أيوة، ينسق لنا مع الجمعيات وبنشتري عبره. كان الفكرة نحنا ناخذ اسم تجاري كان زيد لتسويق المنتجات الزراعية، متخصص في هذا المجال، بحيث يسوق الأرز درجة رئيسية وأي منتج زراعي درجة يعني زراعي محلي.
1: إيش اسم المحلي. نعم، إيش اسم العلامة الآن التجارية أو اسم المعمل؟
2: زيد لتسويق المنتجات المحلية.
1: زيد؟
2: أيوة.
1: زيد
2: من البركة يعني معنى الاسم.
1: نعم، جميل. طيب، ما هي المحافظات اليمنية والمناطق اللي لحد الآن جربت فيها زراعة الأرز وكانت النتائج فيها مشجعة وناجحة؟ وأيضا أنواع الأرز المزروع، يعني هل بها عدة أنواع أو ولا نوع واحد؟
2: نوع واحد. هو محافظة حجة بدأوا بزراعتها وكانت ناجحة. الآن في محافظة المحويت بيزرعوا لكن عادهم بيكاثروا البذور، ما قد تمش الوصول إلى التسويق، لأن المراحل الأولى للزراعة هم يركزوا على اختيار البذور مش بتكاثرها. فالحين اللي بنسوق حق محافظة حجة من مديرية المغربة وأسلم.
1: طيب، جميل. من الناحية الصحية والغذائية، ما هي الميزات اللي يمتلكها الأرز البلدي مقارنة بالأرز المستورد المعالج كيميائيا والمخزن بعضه لفترات طويلة؟ يعني أنتم أكيد أنكم لديكم معامل أو لديكم تجارب معينة بحيث أنه هناك مقارنات، يعني من الناحية الغذائية، حتى من ناحية التذوق، من ناحية الشكل يعني بعد الطباخة إلى آخره. حدثونا عن مزايا الرز اليمني مقارنة بالرز الخارجي.
2: الأرز اليمني عاده محتفظ كل قيمته الغذائية الذي خلقها الله فيه، من فيتامينات صح بنسب قليلة، ولكن الكمية اللي أعطاها يعني موجودة به كما هي، لم يعصر له أي معالجات. بينما الأرز الخارجي بيجيهم يستخدموا غاز التسخين، التبخير الغاز الفسفين الذي هو اللي يحافظ من تسوسه، اللي يجلس معاهم فترات سنوات طويلة. بينما احنا طازج يعني، وما فيش أي معاملات كيميائية تضرب الصحة على المستوى البعيد أو القريب. هذا شيء. الشيء الثاني القشور اللي هي قيمة الغذائية دي عالية، الآن بيطالبونا كثير من المجتمع تسويق الأرز بقشوره. يعني إحنا حتى لما تجي تشوف الأرز عاده يوجد فيه كمية بسيطة ما هي من القشور اللي هي تعطيك ثقة بأنه لم يحصل له أي معاملة، فهي عادة محافظة على كل قيمتها الغذائية. ويعني إنتاجيته ما تتعداش أشهر من وصوله لعند المستهلك، يعني إذا كان مش أقل من شهر أحيانا
1: ما شاء الله،
2: من زراعته إلى عند المستهلك.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يعني نقدر نقول كأنه منتج طازج يعتبر طازج. نعم مقارنة بال نعم الرز الخارجي اللي بيمكث يعني أحيانا شهور في البحار وفي المخازن.
2: القيمة الغذائية قدها مسحوبة منه بشكل كبير، يعني ما عاد فيه إلا الشكل.
1: نعم.
2: ونوعية الأرز هو نوعية واحدة، يعني ما بيش عدة أنواع الأرز.
1: طيب.
2: لا نوعية واحدة.
1: هل له اسم أم لا يوجد؟
2: الأرز اللي يعني ما قد بقيش اسم.
1: طيب.
2: خاص بالأرز، لكن الاسم التجاري أو اللي إحنا بنتوق باسمه اللي هو زي تسويق منتجات زراعية، وهو مطلب يعني ممكن نسوق الآن باسم ثم نسوق الشعيرية البلدي.
1: طيب الشيء. طيب جميل. طيب البذرة الأصل للرز هذا هي بذرة خارجية وبعدين تم توطينها، ولا هي بذرة يمنية من زمان؟
2: يمنية. الشيء اللي تفاجأت به لما انطلقت بهذا العمل انني بكلم امي اقول لها في رز محلي نش نسوقه، شافت لي بتعجب، قالت لي انت ما انتش عارفة ان جدك كان اكبر مزارع للارز ومسوق ومتاجر. فانا تفاجأت يعني ان احنا عندنا ثقافة بسيطة عن أجدادنا، مش هرك الجد البعيد، الجد يعني القريب اللي هو أبو أبي. فتفاجأت إن إحنا موجود أرز يمني أصيل.
1: الله الله.
2: وكان يعملوا عليه، وكيف اندثر، وكيف إن إحنا تخيلنا إحنا اللي جيل هذا إنه ما كانت فيه أرز. العكس، كان الأرز اليمني يزرع بكميات كبيرة في اليمن، وتقريبا كان عندهم اكتفاء ذاتي في هذا.
1: في أي مديرية؟
2: احنا من المحافشة.
1: ها يعني معناها حجة كانت بتزرع الأرز منذ فترات. نعم. يعني يعلم الله ايش الأسباب اللي أدت الى اندثار هذا الشيء او انقراض الزراعة او تراجع الناس عن هذا الشيء، لكن الحمد لله الآن في هناك خطوات وفي هناك محاولة لاستعادة هذا الشيء الجميل، يعني لأنه منتج غذائي. واليمن يعني تقريبا أنا ما عنديش الآن إحصائية، تقريبا مبالغ باهظة كبيرة، يعني
2: معي إحصائية.
1: نعم.
2: في عام 2022 كمية الأرز
1: المستورد
2: 307,712 طن اللي بيستورد،
1: أكثر من 300,000 طن
2: بتكلفة 278 مليون و 856 ألف و 140 دولار.
1: الله.
2: يعني خرجت من غرفة تجارية.
1: يعني
2: عام 2022.
1: ربع مليار
2: يعني
1: دولار.
2: ما يقارب 300 مليون دولار.
1: يعني قراب
2: سنوياً.
1: أكثر من ربع مليار دولار. نعم يعني قيمة الأرز المستورد. نتخيل فقط لو يتحول هذا المبلغ للداخل اليمني، هذه الملايين من الدولارات اللي بتصير للهندي والباكستاني ومش عارف إيش، لو ترجع للمزارع اليمني كم يستصلح أراضي زراعية بها، كم تتشغل أيادي عاملة بها، كم تفتتح مصانع، كم تكتفي أسر، كم نقضي على نسبة من البطالة، كم يعني نرفع من دخلنا من اقتصادنا، أشياء كثيرة جدا لا يمكن أنه نتكلم عنها الآن. هذا في منتج واحد وهو منتج الأرز.
2: هذا وكذلك نحافظ على صحتنا.
1: الله يحتاج
2: يعني حتى الأرز اللي بيوصل ما بيعالج بغاز الفوسفين اللي هو عبارة عن غاز عشان التسوس والتدوين. كيف يعني المحافظة حتى على صحتنا؟ قال السيد في المحاضرات الأخيرة له من الغباء أن تدفع قيمة ما يضرك.
1: الله الله، هذه من النقاط المهمة جدا. يعني فعلا في معنا منتجات بندفع لها ملايين الدولارات، ويا ليت وهي تدي لنا فائدة وقيمة غذائية، بالعكس بتجي لنا بأمراض وتجي لنا بأشياء يعني ما لهاش أي داعي. أكيد إن المرض ما لها أي داعي، فبالتالي هذا ناتج عن جهل وناتج عن تقصير. لكن إن شاء الله هناك يكون هناك تشجيع ويكون هناك دعم لهذه الخطوة، وهي تشجيع إنتاج الأرز اليمني، زراعة الأرز اليمني وإنتاجه في بلادنا. يعني الآن في معنا تجارب ناجحة في حجة، يمكن أن يكون هناك تجارب في

0: تهمش زراعتها، لأنها بتجي وهي أماكن غير صالحة لزراعة المحاصيل الثانية، هم استغلوها لزراعة أرض. بيجوا هي بيئة الأرض، أنها الأماكن هذيك بتم فيها تجميع الماء أيام الأمطار بشكل كبير، فهي ما لا تناسب أي مزرعة آخر غير الأرض.
1: نعم طيب،
0: استغلال هذه المناطق.
1: جميل جميل، التوسع في في في الإنتاج شيء جيد. هل الآن أستاذة هل لديكم إحصائية نقدر نقول كم قدهم بيزرعوا، ولا عادها الكميات محدودة؟
0: لا عاد ما قد عنديش إحصائيات بالضبط، ولكن حسب ما وصلنا بالاتحاد التعاوني حجة فهمنا أنهم بيصدروا لصنعاء بينما بيصدروا لمحافظات أخرى، يعني فيه كميات لا بأس بها، لكن ما قدرش أعطيك إحصائيات دقيقة.
1: نعم طيب،
0: والآن بقد محافظة المحويت بدأت تزرع، ولكن ما قدرهاش في مرحلة التسويق، وبتدرس جمعيات كثيرة في المديريات الزراعية الريفية لتدرس موضوع إمكانية زراعة الأرز عندهم، وإن شاء الله فترة قريبة وينتشر بشكل أكبر بإذن الله.
1: نعم يعني الآن الرز الموجود هو من نوع مزة صح اليمني؟
0: يشبه في شكله يشبه الأرز المصري، ولكن في المذاق يتميز عن كل الأرز، مش عشان بسوق له أو نوع عبارة من عبارة التسويق، ماشي من تذوقه بيرجع لنا.
1: جميل، خصوصا في فيما يتعلق لبعض، أنا طبعا ما قد جربته لحد الآن، لكن ممكن نجربه. كلموني بعض الشباب اللي قد أكلوا منه، قالوا ينفع في الهريش، ينفع في في في إصلاح الهريش تقريبا،
0: في الهريش وكذلك يعني، وبتم التجربة في الكبسات والكل.
1: نعم حتى في الكبسات
0: الناس يخافوا من إنه يتعجل.
1: أيوة أيوة أيوة، يعني القوام حقه بيعتصد، قالوا بيعتجن.
0: أيوة هذا بس طريقة الطبخ، ما قد عرفوش الأرز يحتاج إلى إنه ينقع بين الماء الحامي لمدة 10 دقائق عشان يكون غير معجن، اللي هو منتور يعني فقط، ولما يتم تزيد الماء عليه في كعب ماء فايرول كذلك، عند استخدام الماء البارد معه يتعجل، أما عندما تستخدم معه الماء الحامي سواء في نقعه أو في أثناء طبخه بيقع غير معجل، وهذا من تجربة طبعا، إحنا ما عاد بنستخدم في الأسرة كاملة منه.
1: ما شاء الله.
0: وينفع أنواع الطبخات بشكل عام، يقع طعم جيد. كبسة قد جربناها، الزبني كله يعني.
1: نعم الآن الموجود حبة قصيرة، أنت زي ما ذكرتي
0: حبة قصيرة
1: وأيضا ثخينة شوية غليظة. نعم طيب، ما نقدرش إنه يعني نحسن من، ما مش عارفة، ربما هذا يحتاج إلى مركز البحوث.
0: زي ما حصل واحتمال كبير نوصل لهذا الشيء، زي ما موضوع الثوم البلدي كان معروف بالحبات الصغيرة، الآن مع الدراسات مع دخل البحوث المراكز البحوث والباحثين في هذا الجانب، الآن انتجت ثوم بلدي بشكل كبير.
1: نعم جميل،
0: فإن شاء الله الأرز يوصل لهذه المرحلة.
1: يوصل نعم إن شاء الله، يقدروا يحسنوا من من من شكله من جودته إلى آخر.
0: ليس معيار مقابل صحة الواحد،
1: بلا شك
0: الاقتصاد الوطني، يعني لا يمكن أن يقع سبب في عدم شراء له.
1: صحيح أكيد،
0: الجانب الشكل.
1: لا بلا شك هذا الجزئية، يعني لو لم يكن إلا الجانب الغذائي وأيضا الجانب الاقتصادي، إنه دعم للمنتج البلدي، يعني هذا من منطلق ديني وإنساني واجتماعي ووطني وسيادي وإلى آخره، إنه الواحد يدعم أبناء بلده وأسر المنتجة والمزارع اليمني أفضل ما يدعم المنتج الخارجي. لكن مع ذلك ما فيش مانع إنه يكون هناك تحسين لشكله.
0: لا ما هذا أكيد إن شاء الله ويتم.
1: نعم نعم
0: على هذا الشكل.
1: طيب الآن ما بش عندكم فكرة أستاذة، أنتوا أكيد بلا شك بتشتغلوا في التسويق، لكن بما أنكم متصلين بالجهات المعنية في مثلا وزارة الزراعة، الجمعية التعاونية، هل تعتقدوا أنهم ناويين مثلا يدخلوا أصناف جديدة مثلا وأصناف كويسة محسنة ويبدأوا يوطنوها داخليا، إذا في مثلا بذور خارجية لكن يبدأوا يخلوها متكيفة يعني يمنية، يوطنوها يخلوها مستوطنة يمنية، بعدين ترجع تتكيف مع الظروف والبيئة والمناخ اليمني؟
0: هو ما عنديش أي خلفية على هذا، وما أعتقدش أنهم بيعملوا على هذا، لأن بيركزوا على تكاثر هذا الأرض. والمرحلة الثانية أنت استقراره وانتشاره ينتقل لهذا الشيء التحسينه، أما أنه الآن ما أعتقدش أنها عندها.
1: طيب طيب مدام قد معنا نموذج ناجح وجيد نركز عليه، لو ما ينجح ونحسن من جودته ومن حتى الأشكال الفنية له، يعني إذا جاز التعبير نسميه الشكل الفني أو القوام أو فيما يتعلق أيضا استخدامه لطبخات معينة، تمام يكون هناك تحسين في هذا الجانب، وبعدين في المستقبل يتوسعوا ممكن في هذا الشيء، هم أخبر يعني فيما يتعلق برؤية وزارة الزراعة والجهات التابعة لها. طيب أستاذة نسيم الخالد، وأنت مسوقة لهذا الأرز المحلي اليمني، كيف بتلاحظي إقبال المواطن اليمني على المنتج البلدي اليوم؟ هل بتشوف أنه قد في إقبال عليه؟
0: لا، في إقبال عليه
1: وإقبال
0: كبير، حتى قلت لك
1: أنه
0: في بعض الأسر بتطلبنا بالقشور، يعني كثر علمهم بالقيمة الغذائية له.
1: القشرة حقته قاع بنية؟ أنا طبعا قد شفت صورته في مواقع التواصل، أبيض يعني زي نعم يشبه الرز المصري فعلا، لكن القشور أنتو الحين اللي الرز الموجود في السوق اللي بتبيعوه مع القشور ولا بدون؟
0: بدون القشور، هم بيطالبونا يشتوب القشور
1: عشان القيمة الغذائية،
0: عشان القيمة الغذائية الأكثر.
1: طيب
0: هذا يعكس على وعي المجتمع لهذا الشيء. الصعوبة إن إحنا ما بنقدرش، ما معناش نقاط بيع أكثر، بحكم إن تاجر التجزئة كان قد حاولنا نودع على تاجر التجزئة، فهو يشوف تاجر التجزئة معايا مكدس أرز خارجي، كيف أسوق البلدي جنب الخارجي؟ كثير منهم رفضوا. فالمشكلة في وعي مجتمعي، بس المشكلة بعد نقطة البيع عنهم، ما معنا نقطة بيع إلا في سوق الخميس أو خدمة توصيل.
1: طيب ليش ما يكون هناك تنسيق عبر وزارة الزراعة في معهم الآن الأسواق، أسواق الحبوب في معنا هانا اللي في الحصبة سوق أيوة سوق الحبوب هذا؟
0: أيوة من أبلاسكا مع محل تهامة، مزارع تهامة أو حيرات تهامة، بنعطي لهم كميات وبيبيعوها. بس يعني عرفت مش بهذه الكمية الكبيرة، ولا بأنه نسق مع محل حيرات تهامة.
1: طيب الآن
0: في
1: إنتاج جيد الآن بكميات جيدة، بحيث أنه ممكن يتوزع على حتى نقاط التجزئة والبقالات والسوبرات؟
0: لا موجود بكميات كبيرة موجود.
1: يعني الآن بحاجة إلى التسويق، يعني اهتمام من وزارة الزراعة والجهات التابعة لها، يهتموا بتسويقه، يقنعوا يعني مش حتى إقناع، يعني
0: إقناع ماشي ما في الفكرة. أنا كتاجر تجزئة مش رابح إنني أبيع، رغم إن إحنا بنعطي له مبلغ
1: مش ربح. نعم
0: أيوة مش ربح، لكن أنا معايا مكتر مش من صالحي، يعني المكتر أنا ما عاد أرفع له، خارجي مستورد خارجي. قال لنا هكذا، يعني يقولوا لنا هكذا، أنا معايا أكياس داخل، إيش عمل المجتمع يقبل على هذا وهذول مطالبهم، يعني الفكرة في ضبط المستورد، إنه طالما نبدي منتج محلي ليش ما كمية الاستيراد توزعوها لهنا، يعني تحويلها زي الزراعة التعاقدية أو
1: طيب مهم جدا انه يكون هناك تركيز على الجانب التسويقي، وما دام قد عندنا انتاج لا باس انه الدولة بل من واجبها انه تبدا شويه تكلم المستوردين للرز انه خففوا شويه خففوا الكميات المستورده وادخلوا هذا المنتج المحلي بجانب حقكم المخازن نقاط التوزيع والبيع والتسويق الى اخره، وهكذا نبدا بتقليص وتقليل فاتورة الاستيراد في منتج الرز أو الأرز بشكل تدريجي لصالح المنتج المحلي، وهكذا نبدأ نقلص من الخارجي وندعم المحلي، لو ما يكبر ويتوسع المنتج الرز اليمني في حجة وفي محويت الجوف إلى آخره حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء يعني. نعم
0: إن شاء الله
1: نحن
0: نوصل لمرحلة الاكتفاء في الجانب الزراعي بشكل عام.
1: طيب الآن إذا به واحد يا أستاذ نسيم يشتي يتواصل معكم، هل لديكم ما يعني أنت ذكرتي لي ما بش نقاط بيع ما بلا أونلاين ولا كيف؟
0: خدمة التوصيل اللي
1: خدمة التوصيل أيوة
0: سوق الخميس
1: كل يوم خميس موجود
0: وخيرات تهامة في سوق الحبوب
1: خيرات تهامة في سوق الحبوب الواقع في الحصبة جوار وكالة سبأ نعم. طيب ايضا خدمة توصيل لديكم رقم
0: على رقم 777-229-9964
1: عيدوا الرقم لو سمحتم
0: 777-229-9964
1: من جديد 777-229-9964 هذا الرقم نعم اللي يشتي يطلب رز بلدي يجرب الطعم يجرب نكهته قيمته الغذائية خصوصا للأطفال يبنيهم بشكل جيد لما يحتويه من يعني عناصر غذائية خصوصا يصلح يعني مع على قدر الأسلوب أسلوب التعامل والطباخة
0: يتشجع ويستخدموا الماء الساخن ويطبخوا ويطبخوا لكل الطبخات
1: نعم هذا مجرب نعم هذه طريقة مجربة بحيث انه يحافظ على قوامه ما يعتصدش ولا يعتجن
0: استخدام الماء الساخن
1: 10 دقائق يعني ماء ساخن تنقيعه بماء ساخن 10 دقائق وبعدين يطبخوه
0: اثناء الطبخ لما يزيد الماء بماء ساخن ما يستخدمش الماء البارد لان الماء البارد يعمل على تعجين
1: ماء ساخن. طيب إذن جميل جدا أنا أعيد التذكير بالرقم مستمعين الكرام يعني أنا الآن لو قلتوا لي متعصب أنا متعصب نعم مع المنتج البلدي مع المنتج المحلي لو جاء واحد يقول لي مشو زي الباكستاني مشو حبة طويلة ما بيوقعش حالي مش عارف إيش. طيب إحنا الآن الأستاذة نسيم الخالد وهي مسوقة الرز وبتستخدمه وتطبخ منه مجربة لهذا الطريقة أنه يحافظ على قوامه ما يعتجنش ولا يعتصد كما يقال. هذه نقطة. النقطة الثانية قيمتها الغذائية يعني النقطة الثالثة منتج بلدي يا أخي منتج بلدي أنت بتدي زلطك لصاحب بلادك لابن عمك لجارك بتشغل أيادي عاملة بتقضي على بطالة بتلف ناس من الشوارع متسولين بتدعم المزارع اللي بيعاني ويتعب ويعرق ويشقى ويسهر ولو ما يخرج لك هذا الرز وأنت ما تشتريه منه ما يجوز يعني من الناحية الدينية أمانة من ناحية اقتصادية من ناحية وطنية يا أخي اللي بيقول حنا نفديك يا وطن ولن ترى الدنيا على أرضي وصية وبلادي بلادي مش عارف إيش هذا بلادك هذا منتج بلدي ادي زلطك لصاحب بلادك وإذا في ملاحظات حنا نوصلها لوزارة الزراعة للمزارع يحسنوا من جودته يحسنوا من نوعيته من قوامه من شكله وحنا نحاول نتعود مع الرز اليمني يا جماعة كان من قبل كيف بدأوا يغزونا فيما يتعلق يا أستاذ نسيم فيما يتعلق بالحبوب يعني الذرة
0: كنت أقول لك إن يعني لدرجة إن إحنا وصلنا لمرحلة بالنسبة للحبوب إن إحنا حتى الحلويات أنا حاجة مستحيلة إن ما تنفع إلا بدقيق
1: أبيض وهذه فكرة خاطئة
0: كان مفهوم أنا هكذا لكن لما دخلنا وبحثنا والآن تعلمنا كيف أفضل من طعم من قيمة صحية بالبر البلدي هذا من ناحية حتى الآن والمجتمع هو في البداية يقاوم بعدين يشوف مصلحته الصحية ويرجع
1: صحيح
0: ينتج يعني كانت يعني كان علينا فترة اختفت المخابز بالكدم فترة، الآن انتشرت بشكل كبير. صحيح. والآن كلهم بيتنافسوا في الروتي الأسمر
1: الأسمر وإدخال إيه نعم إدخال حبوب رفيعة، يعني الذرة والشامية والزعر والغرب والرومي إلى آخره والدخن.
0: وليش؟ لأن المجتمع بدأ يطلبها بشكل كميات كبيرة. الآن قدهم بيتحركوا، يعني المجتمع بس يوصل الوقت الصح ويقع الأسعار مناسبة له وهو يتقبل.
1: صحيح. الإنسان هو الإنسان عادة أستاذ نسيم، الإنسان بطبيعته بيكره البعض التغيير، أنه يجرب حاجة ثانية
0: في البداية وبعدين.
1: أيوة. لكن الآن في معك ترتة تمام، ومعك حلويات مصنوعة بالدخن، مصنوعة بالحبوب المخلوطة. ماشي. كان من قبل خصوصا بعض النسوان كان يقولن ما ينفع الا دقيق، الدقيق يخليه متماسك، يخلي شكله ابيض، يخلي حالي، يخلي مش عارف ايش. لو ما جربين مره بعد مره وطعموا الناس وهن جربين ونجحين في صناعه هذه الحلويات وحتى المعجنات والمخبوزات بشكل عام، يعني اتضح لهم ولنا جميعا انه افضل واجمل وقيمه غذائيه واطعم والذ واشهى وكل شيء. طيب أستاذة نسيم، يعني هل لديكم رسالة في الأخير في نهاية هذا اللقاء توجهها للمرأة اليمنية المكافحة المناضلة المجاهدة المجتهدة، النساء شقائق الرجال، والمرأة اليمنية مبدعة، والمرأة اليمنية في كل الميادين في كل المجالات مؤمنة شريفة مجاهدة مجتهدة ذكية مبدعة، يعني المرأة في الجامعة، المرأة في المدرسة، المرأة في المستشفيات، في المزرعة بجانب زوجها، المرأة تبني الأسرة، تربي الأطفال، شقائق الرجال، يكفينا هذا، يكفيكن هذا الوصف. والمرأة نصف المجتمع كما يقال. الآن هناك نساء
0: المجتمع كله لأنها تربي نصف،
1: بل هي المجتمع كله. صحيح. طيب هل لديك رسالة للمرأة اليمنية تتجه في بناء مشروعها الخاص، تتوكل على الله بدل ما تجلس مثلا تنتظر للظروف لما تتغير وتصبر لنا أحوالنا؟ إذا واحد معاه رأس مال ولو شوية يتوكل على الله، يدرس الموضوع قبل ما يتهور ويشوف الحاجة اللي يقدر يشتغل فيها، وجه لهم رسالة في هذا الجانب أستاذة نسيم، وإيش تقولي لهم أو لهن؟
0: رسالتي لكل امرأة إنها نعود إلى ثقافتنا الأصيلة. كان ثقافتنا الأصيلة إن وقت العصر هذا أو ذاك القيلولة تجيب النساء عاملة، يفترض أن كل امرأة وقت الفراغ يكون لها مشروعها الخاص. كان من قبل امرأة ما معهاش مشروعها الخاص، من خياطة من أي عمل، كانت ينظروا لها إلى أنها امرأة يعني مش هي نسميها مشحوطة. بينما دحين أنا النساء قد أثناء هذا وقت العرض وقت الفراغ يقضيناها في الجلسات والقال وضيعين وقتهن ويبداهن لآثمن وآثم ومع ذلك
1: وما بش أي إنتاج
0: يعني. أيوة ما بكش أي. أنا أنصح كل الأخوات إنه يستغلن كل وقت لهن في مشاريع خاصة على حسب الظروف وعلى حسب البيئة الموجودة حولها. تشوف ما هي الموارد الموجودة حولها وكيف يمكن تستثمرها. أحيانا دور المرأة مش شرط أنها تخرج من البيت أو أنها تتحرك. أحيانا تساهم في عملية الاقتصاد. على فكرة الجبهة الاقتصادية دور المرأة فيها أكبر بكثير من دور الرجل، وهي من وسط بيتها، وهي من وسط بيتها دورها كبير. من ناحية لما تختار المنتجات، تختار منتجات محلية، تفضل منتجات محلية، هذا بتأثر في الجانب الاقتصادي. لما يقع إنسانة عندها تمتلك تصنيع الغذاء المنزلي، العطار، الأشياء هذه كامل، الأجبان، هذه الأشياء توفرها في البيت.
1: نعم.
0: ما تفضل المستورد. الآن قد بجي معنا مزارع أبقار كبيرة، يعني ممكن تشتري الحليب الطازج وتصنع الأجبان، تستخرج الدم كله، يعني الأشياء.
1: نعم.
0: امرأة تمتلك صناعات الغذائية المنزلية. إن شاء البقالة من البقالة من البقالة لما أمراض وزيادة فاتورة الاشتراك. كذلك إنسانة مقتصدة يعني مش كل مش مبذرة.
1: صحيح الله.
0: ما فيش الأشياء اللي ترجم بها للكمامة يترز الأشياء اللي قد ما فيش أي مجال لتحويلها عرفت أو الاستفادة منها. تقل حتى النفايات وممكن حتى من النفايات مثلا لو حاجة زادت ممكن نحن نبرد ونخليها مشاريع اقتصادية إعادة تدوير عند أسر أخرى.
1: نعم إذا
0: من خلال خلينا أكمل
1: تفضلي.
0: من خلال زراعتها المنزلية
1: الله.
0: من خلال الرجوع إلى ثقافتنا الغذائية الأصيلة
1: الله.
0: يعني الآن قد دخلت علينا هم على فكرة العدالة لما استهدفونا اقتصاديا غيروا ثقافتنا الغذائية أول
1: صحيح.
0: حاجة
1: صحيح.
0: إحنا نرجع إلى ثقافتنا الغذائية الأصيلة كذلك يعني تنطلق إلى بناء مشروع خاص بها مش خاص بها خاص بأسرتها استرد إنه إشراك جميع أفراد الأسرة والتغريز وغرس هذه الثقافة في أفراد الأسرة إن كل شخص يفترض إن معاه ثقافة يعني ثقافة المشروع الخاص حتى لو أنا موظف حتى لو أنا مصدر دخلي جيد حتى لو أنا تصبح ثقافة لدى المجتمع وينطلاقا من المرأة بدءا من المرأة
1: نعم.
0: يكون كل أسرة مشروع اقتصادي سواء متوسط أو صغير أهم شيء إنها مشاركة في هذه الجبهة الجبهة الاقتصادية لأن أعداءنا ما يرحموش وأول
1: صحيح.
0: ما يحاربونا اقتصاديا
1: اقتصاديا نعم. وقد ثبت لنا إجرام عدونا فيما حصل في غزة الحصار الشديد الذي أدى إلى موت الناس جوعا والحصار أيضا المستمر على بلادنا منذ 12 عاما خير برهان وخير دليل أن هذا العدو لا يرحم أحدا وليس له ذمة ولا ضمير لا يخاف الله أبدا عدو مجرم لو استطاع أن يمنع عنا الهواء والتنفس والأكسجين لفعل ذلك لكن احنا قوتنا بالتوكل على الله قوتنا في سواعدنا في تفكيرنا في علمنا في معرفتنا في التوجه إلى الزراعة بحيث أنه نكتفي ذاتيا وبعدين إذا قد جاء حصار إذا جاء شيء يحاصر لو ما يشبع وقد معانا ما ناكله وما نلبسه وما نتعالج به خلاص حصاره ما عاد ينفع لكن
0: أيوة الورقة هذه ما عادها ورقة رابحة بالنسبة للعدو ورقة الحصار
1: صحيح وهذا طبعا نعم بلا شك هذا أيضا مجرب في الحصار على الجمهورية الإسلامية في إيران محاصرة منذ 40 عاما لكن لأنها بلد مكتفية ذاتيا وتصنع وتنتج وتزرع وفي كل المجالات يعني ما عاد نفع الحصار فعلا أثر عليهم فيما يتعلق بالكماليات أثر عليهم فيما يتعلق بالنهضة الاقتصادية الكبرى من خلال تجارب معينة تبادل خبرات معينة لكن داخليا مكتفين ذاتيا في كل شيء يعني ولديهم الزراعة ولديهم الأدوية ولديهم الملبوسات وحتى يصنعون حتى السيارات والهواتف والإلكترونيات نحن احنا في بلدنا مؤمنين ومسلمين وعرب وعندنا عقول وعندنا مهارات وخبرات وعندنا حضارة وأيضا لدينا عقول مبدعة جدا هناك أطباء وعلماء يمنيون في أوروبا في أمريكا في الخليج هنا وهناك إذا ما كان هناك نهضة داخل بلادنا يمكن استخدام هذه العقول ولننهض جميعا ببلدنا أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذة نسيم الخالد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وأنت صاحبة مشروع الأرز البلدي أرجو أن يوفقكم الله جميعا ويوفق كل المزارعين وأن نرى نهضة زراعية اقتصادية شاملة شكرا جزيلا أستاذ نسيم إذا مستمعين الكرام شكرا لكم أنتم أيضا على طيب الإصغاء والمتابعة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بأياد يمنية من إذاعة آفاق تقبلوا خالص التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور؟
2: يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي. أسمع السعودي يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإب، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

يا كتائب الحق وجيش الإسلام في ربا سفيان في ربا سفيان كنتم ولا تزالون الأمل في تحقيق نصر الله الحاتم على أيديكم لما وفقكم الله له وأعانكم عليه من ملاحم البطولة ومواقف الشرف.

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان، هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

السلام. علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عن أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

في مقابر جنود وقادة الحملات العسكرية الخارجية المتوزعة في الكثير من المناطق اليمنية تاريخا طويلا من الأحداث شهدتها العربية السعيدة خلال قرون من الزمن. هنا قضى عشرات الآلاف من الجنود والقادة، وهزمت جيوش بأكملها، وانكسرت إمبراطوريات كانت في أوج مجدها.

0: يعتقد أغلب المؤرخين عربا كانوا أو أجانب إن اليمن ظلت عصية على القوى الخارجية، فلم تخضع أو تستكين حتى عرفت بمقبرة الغزاة.
1: الفرس بالفعل والرومان قبلهم والأحباش والأتراك والأيوبيين كلهم بالفعل، والبريطانيين وحتى البرتغاليين كلهم بالفعل كانوا يأتون إلى اليمن ويكونوا يعني بالفعل تكون اليمن مقبرة لهم.
2: الرومان اللي جو حملة إليوس غالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، هم يمكن بالعشرة.
3: قالوا إنها لم يهزموا في العالم، أن إمبراطوريتهم لم تكبر إلا في اليمن.
4: لا يهم اليمني إطلاقا من يكون عدوه وماذا يستخدم عدوه من أسلحة، هذا على مدى التاريخ.
5: لا يستطيع أي جيش أن يستولي على اليمن لأن أهلها أشداء مقاتلون بالفطرة.

0: تتوسط اليمن قارات العالم القديم، وتشرف على أهم طرق التجارة البحرية كهمزة وصل طبيعية بين المشرق والمغرب. يتربع جزء كبير من سكانها على عروش الجبال الشاهقة من المرتفعات الغربية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية، فيما يتوزع البقية خارطة متنوعة من التضاريس ما بين سهل وساحل وهضبة وصحراء. تكتسب اليمن أهميتها مما حققه أبناؤها من إنجازات حضارية ستظل بلا شك علامات مميزة في مسيرة التاريخ الإنساني.
1: هذا الإنسان عندما أنتج هذه الحضارة نشأت عنده روح لها ولاء مع الأرض، لها ولاء مع السماء، مصدر الماء، لها ولاء مع السماء. هذا الولاء بنى عقلية قادرة على تشخيص المشكلة وحلها، قادرة على تشخيص الظاهرة وتوظيفها. تدريجيا تدرب على أن يخلق الظواهر، أن يصنع الظواهر. ولهذا تشوف الإنسان اليمني يزرع في، يشرب من بطن الوادي، ويزرع سفح الجبل، ويسكن في قمة الجبل. اسأل نفسك حتى ينزل من قمة الجبل إلى الوادي وحتى يصعد إلى قمة الجبل ماذا يحتاج من جهد؟ فبناء قدرته على الاحتمال أصبحت قوية، وقدرته على الصبر أقوى، فعقله أصبح عقل مبدع.
2: في فترة ما قبل الميلاد الإخباريين العرب يتحدثوا عن الرماح الشرعبية، وهذه الرماح هي كان لها تواجد، والأسنة الشرعبية كذلك، وبقية المناطق. لا يوجد منطقة في اليمن لم تكن يرتبط اسمها بمنتج. نتحدث عن الثياب الحرازية، نتحدث كل منطقة من مناطق اليمن كان لها منتج خاص بها يميزها. هذا المنتج كان متواجد في مناطق كثيرة من العالم.
0: يثبت اليمنيون جيلا بعد آخر مدى ارتباطهم بموروثهم الحضاري وبأرضهم المعطاءة وتقاليدهم الأصيلة، ما جعل بلادهم محل أطماع القوى الخارجية. فيما توثق شهادات مختلفة صورا متنوعة لشدة بأس اليمنيين في القتال واستماتتهم في الدفاع عن أرضهم.
3: أديب عراقي اسمه محمد الجواهر زار اليمن في العشرينات، غير محمد الشاعر الجواهر، يقول اليمن جوهرة في يد فحام. اليمن قيمتها لا يعرف حكامها، لكن الآخرين يعرفوا القيمة العظيمة لليمن. اليمن بيئتها، تضاريسها، إنسانها، ثرواتها وسواحلها، بلد مهم جدا.
1: اليمن كان هو مستودع اقتصادي، مستودع حضاري، بين الاقتصاد وبين الصناعة وبين الملابس. اليمن كان عند مجيء الإسلام ينتج 20 زي من الأزياء، الأحذية، الأفرشة، أرقى أنواع الجلود في العالم الجلود اليمنية، لأنه ما يدبغوها بالوسائل التقليدية الملح والهذا، يدبغوها بالقرض، نبات القرض. اللي يدرس الحضارات يسموه العربية السعيدة، فيعني الآخرين كانوا يتطلعون له. السومريين والبابل والأكاديين كانوا يأخذون المعادن من حضرموت، وش مدري نجوز أخذوها أيضا من أقرب منهم. فعمليا كان كل موقع حضاري يزدهر يكون مطمحل أطماع الآخرين، خاصة عندما يكونون الآخرين لا يمتلكون إلا وسائل القوة، لكن لا يمتلكون وسائل الحضارة. فلهذا اليمني لم يخشى الآخر، واليمني أروع الناس في الحوار مع الآخر.
4: أطلق على اليمن يعني عبارة مقبرة الغزاة، لأن اليمنيين منحتهم تضاريس اليمن والجغرافيا الطبيعية قدرة على القتال في ظروف أفضل، قدرة على التأقلم مع التحديات، قدرة كبيرة جدا على الصبر، على الصمود، على البطولة، على التضحية. لدى اليمني قدرة كبيرة جدا على الاعتزاز بأرضه، الاستعداد للدفاع عن أرضه، الجغرافيا تساعده على ممارسة هذه القيم في ميدان المواجهة مع التحديات.
0: تبدأ قصة مقبرة الغزاة عندما ابتلعت صحراء الجوف ومارب الحملة العسكرية الرومانية في فترة ما قبل الميلاد. بيزنطة أكبر امبراطورية في ذلك العهد كانت قد قررت غزو جنوب شبه الجزيرة العربية والسيطرة عليها والاستفادة من موقعها المهم وثرواتها المتنوعة. هذا ما تكشفه لنا كتابات الكلاسيكيين الرومان عن اليمن، والتي كانت الدافع الرئيس للإمبراطور أغسطس في اتخاذ قرار الغزو. سترابون الذي رافق الحملة الرومانية يقول عن العربية السعيدة: إن بلاد سبا هي أخصب الأراضي على الإطلاق، أما شعبها فقد أضحى أغنى الناس قاطبة. أما أجاثا ريخيوس فقد قال عن اليمنيين: لا توجد أمة أكثر ثراء من السبائيين. ويقول ديودوروس الصقلي: إن السبائيين يتفوقون على بقية الشعوب بالثراء والمفاخر الأخرى. وكتب آخرون في وصف اليمن بالقول: إن فيها قصورا رائعة ذات أبواب وجدران وسقوف مرصعة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكريمة. في العام 25 قبل الميلاد تحرك الجيش الروماني بقيادة أليوس جاليوس قاطعا البحر والصحراء باتجاه اليمن. لم يكن قائد الحملة يدرك ما ينتظره من هزيمة ساحقة على أيدي اليمنيين، ليعود مع بضع مئات من جنوده الناجين، فيما بقية الجيش قضى في المعارك. واجه مرشد الحملة الوزير السيلي حكم الإعدام نتيجة الفشل في السيطرة على اليمن واتهم بالخيانة.
3: كانت أول حملة أيضا تأتي من البر، لأنها دائما الحملات على اليمن بحرية، وأتت عبر نجران ولكن تاهت في الصحراء في ربع الخالي، لم تصل إلى، وصلت يعني هناك أقوال أنها وصلت إلى يعني أسوار مارب، وانكسرت الحملة بعد حصار يعني استمر بضعة شهور وانكسرت الحملة. ويبدو أن الحملة التي انكسرت عادت عبر الوديان وشردود شهام، فعادت من طرق مختلفة. اكتشف قبل بضع سنوات كمية كبيرة جدا من العملات الرومانية واليونانية في تلك الفترة في جبال الضامر شرق باجل.
1: اليمن يتمتع بحدود مانعة، الحدود المانعة هي الحدود التي يمكن اجتيازها ولكن بصعوبات وبتضحيات كبيرة. الصحراء أولا والبحر ثانيا، زائدا طبيعته الداخلية من الممكن أن تغلق بالجبال، خرب الممرات تغلق الجبال وتحدد الحراك، زائدا قدرته على التعامل مع هذه الأحداث الطائرة. فالرومان اللي جو حملة إليوس جالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، ممكن بالعشرة. وقيس هذا على كل الحملات التي حصلت في التاريخ إلى المرحلة الراهنة.
5: اليمنيون استخدموا طريقة حربية لكسر تفوق الجيش الروماني، كانوا يستخدمون الكمائن التي تؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الحملة. يقال أن أعداد قليلة من الرومان فقط هي التي نجت، وهذا ما يدحض ادعاءات بعض المؤرخين الذين يقولون أن الحملة انهزمت بسبب ضياع الطرق وانتشار الأمراض فيها. كانت المقاومة اليمنية سبب رئيس في انكسارها ودحرها.
0: تعددت أسباب الغزو الروماني لليمن، حيث يجمع الكثير من المؤرخين على أن الاقتصاد والثروة كان وراء اندفاع الإمبراطورية البيزنطية لتسيير حملتها باتجاه اليمن. فيما يتحدث آخرون عن أسباب ثانوية، منها السيطرة على البحر الأحمر واحتكار طرق التجارة وجني أرباح من عائدات الزراعة وتجارة البخور والضرائب. استدعت روما خيرة جنودها للمشاركة في الحملة، وقام إليوس جاليوس ببناء 80 سفينة ذات طابقين و130 سفينة أخرى لنقل ما لا يقل عن 10,000 جندي. ومع انضمام 1,000 مرتزق من أعراب الشمال للحملة وكذلك 500 من اليهود، أصبح عدد المشاركين في الحملة 11,500 جندي. وصل الجيش الروماني إلى نجران فالجوف وصولا إلى فرض حصار مطبق على مأرب. استخدم اليمنيون في مقاومتهم للغزو الروماني أسلوب الأرض المحروقة وكذلك الكمائن. كانوا يعمدون إلى إحراق منازلهم وردم الآبار قبل انسحابهم حتى لا يستفيد منها العدو. تحكي الأساطير الشعبية اليمنية أن فترة الحملة الرومانية شهدت ظهور الزامل الشعبي. كان الزامل وسيلة من وسائل الحماس ورفع المعنويات لقتال الأجنبي ودحره.
6: للزامل اليمني حضوره التاريخي في حياة اليمني، وتقول الأسطورة التي سبق وأن أشار إليها الشاعر البردوني في تاريخه للزوامل أن الزامل يعود إلى أحد الأساطير التي واكبت الغزو الروماني لليمن. في الغزو الروماني لليمن اضطر بعض القبائل أن يلجوا إلى الكهوف والجروف المحيطة بمناطق الغزو. تقول كلمات الزامل الذي يمثل البذرة الأولى للزامل اليمني بحسب الأسطورة: تبح الله وجهك يا الدليل، إن بعد الحرائب عافية، بعد الحرائب ما نميل، بعد الحرائب ما تجيك العلوم الشافية.

0: الحملات العسكرية الخارجية على اليمن لم تتوقف، فها هي مملكة أكسوم وبإعاز من بيزنطة تقرر في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي إخضاع اليمن لتعزيز نفوذها وتوسيع سيطرتها البحرية. دفع الأحباش بجيوشهم الجرارة نحو الساحل اليمني، مستفيدين من بوادر الصراع الذي خيم على مراكز الحكم في مأرب وصنعاء وظفار، فيما تشير مصادر تاريخية أخرى إلى أن الصراع بين اليمنيين حينها شمل ممالك حضرموت وسبأ من جهة وحمير من جهة أخرى. اقتصر النفوذ الحبشي خلال القرنين الأول والثاني الميلادي على الساحل الغربي بشبه الجزيرة العربية. سرعان ما قرر اليمنيون مواجهة الأحباش متجاوزين خلافاتهم بعد أن تبدى لهم حقيقة أطماع الأجنبي في بلادهم لتعود اليمن مستقلة تحت ظلال الدولة الحميرية الثانية.
1: اليمني نفور من الأجنبي، نفور من الوجود الأجنبي في اليمن، ولكن عندما يتصارع مع نفسه يستنجد بهذا الأجنبي ثم ينقلب على هذا الأجنبي. وقراية التاريخ اليمني في جانب مهم جدا في العلاقة بهذه الاحتلالات التي أشرتم وتكلمتم عنها، دائما ستلمس في هذا الجانب، يتصارع اليمنيين فيما بينهم ويستنجدوا بالأجنبي ثم يتواجهون جميعا في مواجهة الأجنبي.
2: أنا قلت لك أنه أي شعب يتعرض للعدوى للغزو يواجه بالمقاومة. نحن قاومنا الكثير من مظاهر التسلط الأجنبي، مش للحبشي، التسلط الأجنبي قبل الإسلام وحتى أثناء الإسلام واجهنا الكثير، واجهنا حتى الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت قبل أن تتحول إلى سلطنة كانت خلافة، نظام خلافة، واجهها اليمنيون عندما مارست التسلط على الشعب اليمني. لا أقبل لا اليمنيين أنا في تقدير الشخصي ولا أي شعب في العالم، أي شعب حر، أي شعب حي، أي شعب متحضر، لا يقبل تسلط الآخرين عليه.

0: اتسع نفوذ الحميريين بعد توحيدهم أغلب مناطق الجزيرة العربية. ما بين القرن الثالث والخامس الميلادي كان التبابعة يلقبون بملك سبأ وذريدان وحضرموت ويمنة، وأعرابهم طودا وتهامة، منهم الملك المشهور أسعد الكامل. وإزاء حالة التصدع التي بدت على وضع اليمن في القرن السادس الميلادي، عاودت أكسوم الكرة مرة أخرى، متذرعة هذه المرة بحادثة أخدود نجران. كانت الغزوات الحبشية لليمن بدعم مباشر من بيزنطة، التي قدمت في الحملة الثانية عشرات السفن لنقل الجنود إلى الساحل الغربي لليمن.
1: كما يسمى في علم السياسة لعنة الجغرافيا. الموقع الجيوسياسي لليمن كان عاملا مهما في أطماع الغزاة والمحتلين عبر التاريخ. كان لهذا الموقع يعني أثره الكبير في محاولة الغزاة أن يحتلوا اليمن كي يسيطروا على طرق التجارة العالمية، بمعنى أن اليمن، موقع اليمن حينها كان موقعا متوسطا بين الرومان والتجارة الآتية من الهند ومن الصين ومن شرق آسيا، وخصوصا تجارة التوابل وتجارة اللبان التي كانت تأتي من حضرموت، ومن ثم تنطلق إلى بلاد الشام وأوروبا ومصر وأفريقيا.
2: الأطماع الخارجية كان مرتبط بقوتين قبل الإسلام 500 سنة 600 سنة، اللي هو ما بعد الميلاد بفترة، هم الروم، إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس، فارس والروم. كانت اليمن هي الركن الثالث، راح هذا الركن انهار. فتسابق الروم والفرس على تركة هذا الرجل المتهاوي اللي هي اليمن. فكانت الحبشة كدولة مسيحية قوية حليفة للروم المسيح، حليفة لروما المسيحية، فأوعز لهم الإمبراطور الروماني بأن يتقدموا إلى اليمن لكي يفرضوا نفوذ للمسيحية وبالتالي للروما أكثر مما هي للحبشة. ولذلك أسبق عليها مفهوم الغزو، وفيه جانب من الصحة لأنه تمدد لنفوذ روماني أكثر منه نفوذ حبشي، أكثر منه نفوذ حبشي.
3: وصلت السفن الحبشية في الحملة الثانية وعددها 80 سفينة، منها 60 سفينة قدمتها بيزنطة للمشاركة في الغزو، وقد وصلت السفن إلى المخا، ويقال ما بين المخا وباب المندب، وحدثت أول معركة في المخا، ويقال أن الملك الحميري بونواس قتل في هذه المعركة، وهناك رواية تقول أنه أغرق نفسه في البحر خشية من العار.
0: يقال بأن أكسوم استنجدت بالروم لمساعدتها في احتلال اليمن بعد هزائم جيشها ومحاولة اليمنيين غزوها، وذلك قبل العام 525 للميلاد. تشهد بقايا آثار عاصمة الحميريين ظفار على حجم الدمار الذي حل بالكثير من المدن اليمنية جراء الغزوات الحبشية. فشلت قوات الأحباش في إحكام قبضتها على سائر المناطق اليمنية، حيث لم تشهد الفترة من العام 533 للميلاد وحتى العام 599 للميلاد أي استقرار.
1: إضافة إلى تدمير القصور كسلحين، حاول الأحباش فرض الديانة المسيحية على اليمنيين ورفع الضرائب، وكذلك اضطهاد وقمع كل من يعترضهم. بعض المؤرخين نقلوا روايات تتحدث عن ظلم الأحباش اليمنيين بموجب توجيهات ملك الحبشة الذي أمر الجنود بقتل أي جنوده بقتل ثلث الرجال وسبي ثلث النساء وإحراق الأراضي الزراعية.
0: تصاعدت المقاومة اليمنية ضد التواجد الحبشي لينتهي المطاف بجنود أقسوم وأتباعها إلى المغادرة على وقع الهزائم العسكرية. تسجل الأحداث التاريخية عدة ثورات قام بها اليمنيون ضد الاحتلال الأقسومي. بدأت تلك الثورات بالرفض الشعبي الكبير لتدمير القصور والمدن وكل ما له علاقة بالتاريخ اليمني. اشتعلت نيران ثورة أخرى واتسعت لتشمل أغلب مناطق القبائل، وذلك بقيادة أحد الأقيال ويدعى يزيد بن كبشة.
3: كان اليمانيون يهاجمون الحاميات التابعة للأحباش، ويقال أن الأحباش سيطروا حينها على مدن، وأن سيطرتهم لم تستمر طويلا على تلك المدن بسبب الثورات والرفض الشعبي لتواجدهم.
0: سخر إبرهة عشرات الآلاف من جنوده للقضاء على الثورة في الجوف ومأرب وحضرموت، وأرسل معظم جنوده إلى أودية صرواح لملاحقة الثوار. شهدت مناطق تهامة هي الأخرى ثورة ضد الأحباش، وذلك بقيادة عروة الملاحي. وعندما قرر إبرهة غزو الحجاز واستهداف مكة، كان اليمنيون أول من وقف في طريقه محاولين منعه بالقوة من بلوغ هدفه. اصطدم جيش إبرهة في طريقه إلى الحجاز بالمقاتلين اليمنيين، وذلك بقيادة ذو نفر الحميري ونفيل الخثعمي. مع اقتراب نهاية القرن السادس كان الأحباش في اليمن قد فقدوا سيطرتهم على الكثير من المناطق، لينتهي تواجدهم إثر هزيمة جيشهم أمام القبائل اليمنية بقيادة سيف بن ذي يزن. أعقب خروج الأحباش ظهور قوة خارجية جديدة في المشهد اليمني، وإن كانت هذه المرة بلا قوات عسكرية كبيرة. في العام 575 قدم مع آخر الملوك الحميريين ما يقارب 600 رجل من فارس للمساعدة في طرد الأحباش. يصبح هؤلاء فيما بعد جزءا من منظومة الحكم.
2: إمبراطور فارس وجد فرصة لضرب عصفورين بخادم، أنه إخراج النفوذ الروماني من اليمن من خلال الأحباش، وإيجاد على الأقل علاقة تكافؤ تظل اليمن مستقلة، لا هي تحت النفوذ الروماني ولا هو يطمع أنه يغزيها بجيش، لأنه ما جاش جيش فارسي لليمن. فأخذ مجموعة من الاستشاريين ومن المعارضة، هم كانوا مساجين ربما لكنهم معارضة سياسية وليسوا لصوص ولا مجرمين ولا زي ما يبسط بعضهم، هذول كانوا دهاء، هم المعارضين للإمبراطورية. وقد معهم صفقة، تعالوا، هذا تفسيرنا الاجتماعي، تعالوا هذا الرجل جاء والوضع كذا كذا كذا، وانتم بدل ما جالسين تشغلونا هنا اذهبوا مع هذا الرجل وعينوا بالاستشارة، لا بات قاتلوا ولا بات تقتلوا، لكن عينوا بالرأي بالاستشارة والجانب المعنوي، إن انتظر فأنتم سيكون لكم شأن في اليمن مع فارس، ونوسع علاقات فارس وإمكانياتها ونفوذها، وإن هزم يقول في نفسه نخلص منكم.
4: مسألة الفرص الذي تم الاستنجاد بهم دخولهم ليس بتلك القوة ولم يسيطروا عليها.

0: على فقط مناطق النفوذ، كان صراعا حضاريا، ولذلك المناطق التي حكمتها الفرس أو تأثرت بالحضارة الفارسية والمناطق اللي احتلها الرومان زي المشرق العربي ومصر تأثرت بالحضارة الرومانية.
1: في عام 598 قررت الإمبراطورية الساسانية تأكيد سيطرتها على اليمن، وذلك بتعيين وال فارسي في صنعاء. تحرك اليمنيون للخروج عن هيمنة الحكام الجدد، ليصبح النفوذ الفارسي منحصرا على صنعاء وعدن، فيما بقية المناطق ظلت تحت حكم الأقيال حتى وصول الإسلام.
2: سقط المشروع القومي الثاني، الأول ذو يزن والثاني يعني القصير الأول هو ذو يزن، وسقط المشروع وعاد الاحتلال من جديد، وأصبحت اليمن مرتبطة بفارس احتلالا قوميا، ما في كلام يقينا يعني. هذا الوضع أيضا هل استمر؟ هل نجح؟ لم ينجح، لأنه دائما عندما يحدث تفكك واحتلال يحدث مقاومة وبحث عن الدولة والوطن من جديد، وما حد بيعرف يحسم الأمر. في نفس الوقت الذي ما كاد الفرس يستقروا في السلطة وينظموا أمورهم مع الأذواء والأجيال، إلا وتفجرت ثورة اجتماعية جديدة للمقاومة ضد النفوذ الفارسي في اليمن، والذي قاد الثورة ضد الفرس هو أيضا من مدحت، الذي هو عبهلة بن كعب العنسي. بدأ بثورة المقاومة ضد الفرس،
1: استجاب اليمنيون للرسالة المحمدية فدخلوا في دين الله أفواجا. فعن جبير بن مطعم عن أبيه قال: بينما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال: يطلع عليكم الآن أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. وبدخول اليمن الإسلام اتسعت رقعة الدولة الجديدة وتقوت شوكة المسلمين.
2: انتقل الرسول بالهجرة إلى المدينة، والمدينة كما يعرف الجميع هي بطانة يمنية، الأوس والخزرج، وآووه ونصروه، وبالتالي وصلت أخبار الدعوة إلى اليمن، فذهب اليمنيون أفواجا إلى المدينة للدخول في الإسلام. كان كل واحد يمسك جماعته وخبرته ويزمل بالمدينة، معد بن يكرم الزبيدي، الأشعث بن قيس الكندي من حضرموت، بالكلاع الحميري من حمير، الفروة بن مسيك المرادي من مراد، يعني مجاميع كبيرة، وراحت ودخلت في الإسلام. نجي نقول ليش اليمنيون استجابوا للدعوة؟ طبعا بينما قريش قاومت من الناحية الاجتماعية، لأنه كل مضامين الدعوة الإسلامية المتعلقة بمفهوم الأمة، المتعلقة بمفهوم الدولة، المتعلقة بمفهوم المساواة، المتعلقة بمفهوم المدنية، المتعلقة بالمفهوم الإنساني العام، هذه كلها كانت مكونات في تاريخ اليمن وحضارته ضاعت من اليمنيين، فقدت منهم بعد سقوط إمبراطوريتهم وحضارتهم وهم يبحثون عنها، إضافة إلى المفهوم العروبي، إن هذه نبوءة في العرب أول مرة وليس في بني إسرائيل.
3: كما هو المشهور في سيرة النبي أن النبي بعث الرسائل في السنة السادسة للهجرة. كسرى ملك الفرس قطع رسالة النبي وبعث رسولا من قبله إلى باذان عامله على اليمن، يأمره فيها بأن يبعث رجلين من قبله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى يأتياه بهذا الرجل بالنبي. فوصلت رسالة باذان، رسل باذان وصلوا إلى النبي من قبل باذان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوب لأنه بعث رسالة. فوصل الرسولان إلى النبي فسألهم النبي صلى الله عليه وآله

لماذا تطيلان شواربكما؟ أو ما معناه؟ فقال ربنا أمرنا بذلك. قال أبلغ ربكما، وهما يقصدان الملك، بأن ربي قد قتل ربه الليلة. عاد الرجلان إلى اليمن وأخبر بعدان بالخبر، فانتظر حتى وصل إليه الخبر بالفعل بأن كسرى قد قتل، فحسبت المدة فكانت بالضبط كما أخبر النبي في نفس الليلة التي أخبر النبي فيها كما يحكي المؤرخون وكتاب السير. وعندها أسلم بعدان، وأسلم من يلوذ به من أهل صنعاء، وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة تقريبا، يعني قبل فتح مكة.

0: عندما اعتمر النبي عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، بأن الإمام علي خرج بعد عمرة القضاء إلى اليمن قبل فتح مكة، وفي صنعاء القديمة يوجد مسجد اسمه مسجد علي بالجهة القبلية من الجامع الكبير، صغير، مسجد صغير على أسطوانتين، مكتوب فوقه بأنه بني في السنة الثامنة للهجرة. تكررت زيارات الإمام علي إلى اليمن، فزار اليمن بعدها مرة ثانية إلى نجران، عندما قدم وفد نجران، نصارى نجران، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة. ثم إن النبي بعث خالد بن الوليد ومعه مجموعة من الصحابة إلى صنعاء، إلى محيط صنعاء، إلى قبائل همدان وما حولها. فيحكي الطبري بأن النبي بعد ذلك أرسل علي بن أبي طالب مرة ثالثة إلى اليمن، وطلب أمره أن يأمر خالد بن الوليد بالعودة إلى المدينة، ومن أراد من أصحاب خالد أن يعقب مع علي فليعقب. ففعل علي بن أبي طالب ذلك، ودعا همدان إلى الإسلام، فأسلمت همدان كلها. ويكاد أن هذا الأمر كان في السنة التاسعة من الهجرة، وهي السنة التي شهدت قدوم أكثر وفود أهل اليمن إلى المدينة المنورة، حتى سمي ذلك العام عام الوفود. يحكي الواسعي في تاريخه بأن الإمام عليه السلام حتى نزل إلى عدن أبين وخطب في منبرها، وليس ذلك ببعيد. إذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في تعز والجند وما جاورها، وكان الإمام علي في صنعاء، فبالتأكيد أن عدن كانت باعتبارها حاضرة كبيرة من حواضر اليمن، تحظى باهتمام مركزي ومحوري حتى يدخل إليها الإسلام ويتثبت فيها.
1: كان يعرف عليه الصلاة والسلام بمنظور اجتماعي، بأنه لا يمكن أن يتكون جيش لإسقاط إمبراطورية كإمبراطورية فارس أو الروم إلا من اليمن، لأن اليمن فيها مفهوم الجيش القومي، فيها مفهوم الدولة، فيها مفهوم الحضارة، فيها مفهوم مواجهة دولة للدولة. أما قبيلة في عبس ولا ذبيان ولا داحس ولا الغبراء ما بيطلعش منهم شيء. وبالتالي كانت وصيته ذات منظور اجتماعي مهم جدا، إضافة إلى أن اليمنيين كانوا محروقين من الفرس ومن الروم لأنهم قد احتلوا بلادهم. فالجانب الاجتماعي إلى جانب أنهم يؤمنون بالدعوة باعتبارها تعبير وجداني وإنساني عميق عن قيمهم وحضارتهم وأخلاقياتهم.
2: الجهد الذي قدمه اليمنيون للإسلام في الإسلام في المئة سنة الأولى منه ليس جهدا سهلا، وليس محصور في مجال واحد. ما كانوا جنود يجيدون استخدام السيف فقط، نعم هم طلعوا قضهم وقضيبهم، طلعوا هم ونساءهم وأطفالهم وحيواناتهم ورووا أنفسهم في جبهات القتال، لو يحررون لو يموتون، ماكو خيار آخر. لهذا كانوا بعقليتهم كيف يحققون هذا الهدف، كانوا قادرين على تحقيق هذا الهدف فحققوا. أول ثلاث مدن في الإسلام اللي خططوها وهندسوها هم جنود يمنيين، الكوفة والبصرة والفسطاط. مدينة دمشق الذي أنزل الجيش في هذه المدينة هم أربعة من اليمنيين، اختارهم القائد لإنزال الجيش في هذه المدينة. جندي في جيش السند لاحظ أن الجيش عندما يبدأ موسم الشتاء ينسحب، فسأل القائد قال له أيها الأمير لما ننسحب؟ قال له الثلوج، الخيل ما تتحرك بالثلوج. قال له نحولها إلى جمال. قال له كيف نحولها إلى جمال؟ راح قطع ساق شجرة، سوى دائري مثل خف الجمل، خلاه تحت يد الجمل، خلى عليه قطعة جل، ربط بقيطان، كملها، مشى بالحصان فوق الثلج. فقاموا يمشون وبطلوا ما يرجعون ما ينسحون، فاستقروا.
3: بحلول القرن الحادي عشر الميلادي كانت الدولة الأيوبية قد بسطت سيطرتها على مناطق واسعة في شبه الجزيرة العربية. اتجه الأيوبيون لتوسيع نفوذ دولتهم إلى اليمن التي كانت حينها تشهد صراعا كبيرا بين قوى مختلفة. حاول الأيوبيون إحكام سيطرتهم على اليمن، وذلك في الفترة الممتدة بين العام 1173 و 1228 للميلاد.
0: كانت الأسرة الأيوبية تعاني من حالة تشتت وتشرذم، فكان الهروب إلى اليمن أن تكون اليمن هي محطة يستطيع من خلالها في حال تم تضييق عليهم الحصار هناك في الشام وفي مصر إنهم يكون اليمن بالنسبة لهم ملجأ. لكن الأسباب الحقيقية هو السيطرة على الميناء الاستراتيجي، ميناء عدن الذي كان يتحكم بالتجارة الشرقية الكبرى.
3: أرسل الأيوبيون خلال هذه الفترة 3 حملات عسكرية، وذلك لإخماد مقاومة اليمنيين، أبرزها الحملة العسكرية الأولى في العام 1174 بقيادة توران شاه، وبلغ عددها 3000 جندي، والثانية في العام 1183 بعدد 1500 جندي بقيادة طاوتكين، والثالثة في العام 1215 بعدد 1500 جندي بقيادة المسعود الكامل. كان من أبرز أسباب التوسع الأيوبي في اليمن التجارة والثروة الزراعية، إذ يقول صلاح الدين في رسالة لأخيه يحثه فيها على البقاء في اليمن بالقول: إن اليمن بلد مبارك، وهي كثيرة الأموال ومملكتها واسعة. جنى أمراء الأيوبيين وقادتهم أموالا طائلة جراء سيطرتهم على بعض مناطق اليمن. يتحدث الكثير من المؤرخين أن أمير عدن عثمان الزنجيلي فر بثروة كبيرة شحنت في سفن ووصفت بالكنوز القارونية. أما أمير زبيد حطان بن منقذ فقد حاول الهروب بما قدره 1,000,000 دينار، وقيل 70 غلافا زردية مملوءة ذهبا، وهو ما جمعه من تهامة فقط.
0: تحدثنا المصادر التاريخية عن أن جزء من تكلفة الحرب الذي خاضها صلاح الدين الأيوبي مع الفرنجة أو الصليبيين كانت تمول من عائدات ميناء عدن. الثراء الفاحش الذي كان الذي نقلوه لنا الإخباريين، الثراء الفاحش للملوك وللحكام الأيوبيين في اليمن، هو ثراء يمتد يتحدث ابن جبير في أحد الكتب، يتحدث ابن جبير الرحالة المغربي عن أن ثروة والي عدن عثمان الزنجبيلي في عهد الأيوبيين تضاهي ثروة وكنوز قارون. هذا يدل على أن عائدات الميناء بلغت مستوى نستطيع من خلاله أن نكتشف أن هذه العائدات كانت تغطي ربما جزء من النفقات العامة للأيوبيين في مصر وفي باقي معاركهم مع الفرنجة والصليبيين.
4: كان طغتكين ظالما، فأمر بأن تصادر كل أموال أهل اليمن وتشترى لمصلحة الدولة حتى تصبح أرضا خراجية، يلزم أن يدفع أهل اليمن خراج هذه البلاد وليس فقط الزكاة. فدعا أهل اليمن، تجمع الناس في المساجد ودعوا الله سبحانه وتعالى، فهلك طغتكين بن أيوب في سنة تقريبا 577 للهجرة. قام ولده إسماعيل بن طغتكين فثار عليه المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وطبعا الأيوبيين هم كانوا سلاطين مصر وهم من القومية الكردية.
3: تشير الأحداث التاريخية أن الكثير من المناطق اليمنية ظلت عصية على الجيش الأيوبي، منها المدن والقرى في المرتفعات الشمالية الغربية.
5: وفقا لما أكدته مصادر تاريخية كثيرة، فإن صعدة ظلت عصية على الأيوبيين ولم يتمكنوا من إخضاعها. كانوا يتقدمون إلى صنعاء وإلى مناطق شمالية، غير أن مقاومة الأهالي كانت تجبر الأيوبيين على التراجع. وقد سيروا عدة حملات للسيطرة على صعدة لكنها جميعا فشلت.
3: قاوم اليمنيون بشدة الاحتلال الأيوبي، وذلك في حضرموت وتعز وصنعاء وذمار. فشل الأيوبيون في السيطرة على منطقة صبر بتعز، فلم يتمكنوا من إخضاعها رغم تعاقب الحملات عليها. في المحاولة الأخيرة للأيوبيين لإخضاع جبل صبر تمكن الأهالي من قتل قادة الحملة.
6: أرسل سليمان ابن طغتكين جيشا إلى صبر للاستيلاء على جبل صبر بقيادة أبي شامة وصالح بن هشام، وما إن وصل الجيش الأيوبي إلى صبر حتى خرج أهلها وقاتلوهم قتالا شديدا حتى انتصروا عليهم وقتلوا قائدي الجيش أبي شامة وصالح بن هشام.
3: مناطق جبل حبشي والدملؤة ظلت خارج السيطرة الأيوبية. لاقى الأيوبيون مقاومة عنيفة من قبائل دمار، حتى إن قائد الحملة توران شاه عندما شعر بأن جيشه على وشك الهزيمة خاطب جنوده بالقول: أين أنتم من ديار مصر؟ قاتلوا على أنفسكم وإلا أكلتكم العرب.

0: في محاولتهم للسيطرة على حضرموت ارتكب الأيوبيون مجازر بشعة ضد الأهالي والعلماء، وذلك في العام 1108 للميلاد.
1: في عام 1179 ميلادية جهز عثمان الزنجيلي والي الأيوبيين في عدن حملة مكونة من سبع سفن ونزل في ميناء شحل، سيطر على حضرموت وقبض على الأمراء والمشايخ وأرسلهم إلى عدن إلى السجن، وقفل عائدا إلى عدن. بعد ذلك تمرد أهل حضرموت على عمر بن المهدي الذي خلفه عثمان الزنجيلي على حضرموت، وعندما علم المسجونين في عدن بالتمرد استطاعوا أن يهربوا من السجن وعادوا إلى حضرموت. جهز عثمان الزنجيلي في عام 1180 حملة أخرى بقيادة أخيه سويد، وتوجه إلى حضرموت وارتكب مجازر بشعة خاصة ضد العلماء وضد الفقهاء، لكن أهل حضرموت ثاروا ضد الأيوبيين بقيادة الأمير عبد الباقي أمير شبام بتحالفه مع أمراء تريم، واستطاعوا أن يطردوا الأيوبيين من حضرموت.
2: حاول الأيوبيون السيطرة على حضرموت وقد لاقوا مقاومة شديدة في غيل باوزير. لم يقبل أهل حضرموت بالحكم الأيوبي، أعلنوا العصيان في نفس العام. قام الأيوبيون بارتكاب مجازر ضد علماء حضرموت بشكل كبير جدا معروفة ومؤرخة في كتب التاريخ، ورغم ذلك خرج أهالي حضرموت بعد عام واحد في ثورة ضد الأيوبيين بقيادة أمير شبام المعروف عبد الباقي ابن أحمد الدغار.
0: تعرض الأيوبيون لخسائر كبيرة في المعارك مع قبائل دمار وعتمة ووصاب وسنحان. كانت القبائل المحيطة بصنعاء تقوم بقطع الإمدادات للأيوبيين وتهاجم حامياتهم بشكل مستمر. ساهمت قبائل مدحج وعنس في إلحاق هزيمة بالحملات الأيوبية، وذلك في دمار من العام 1199 للميلاد.
3: مؤخرة الجيش الأيوبي كانت تتعرض أثناء سيرها من صنعاء إلى زبيد لهجمات من قبل القبائل، لا سيما قبائل بني شهاب وسنحان وقبائل من منطقة برع، وقتل من الجيش الأيوبي ونهب بعض أمواله وأسلحته.
0: تصاعد الرفض الشعبي للحكم الأيوبي، حيث شهد العام 1203 ثورة في صنعاء تعامل معها الأيوبيون بقسوة، حيث قاموا بمصادرة الأموال وتعذيب الثوار وقتلهم.
2: أدى فشل ثورة أهالي صنعاء بعد حصارها إلى انتقام الأيوبيين، وأنزل الأيوبيون أشد العذاب بالرجال والنساء والضرب والتعليق والعصر الأرجل والرؤوس والتحريق والكي والسجن والنفي. وقد اضطر أهل صنعاء وقتها بعضهم اضطروا إلى بيع أراضيهم وبيوتهم وتفرقوا إلى جهات مختلفة حول صنعاء.
0: استخدم الأيوبيون المجانيق في حصار القلاع والحصون والمدن اليمنية. تفوق الجيش الأيوبي من حيث الأسلحة وكفاءة.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: ها شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
7: تسلي أنت فيك الخير.
8: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
7: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتي بثلي ساعة بس.
9: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
7: أيوة.
9: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
10: سفري؟
11: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
12: 7-0، أصالة وتواصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: الدعامه في ايران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخول المعركه حتميه والمواجهه قادمه والنصر حليفنا باذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني اقوى بكثير بكثير مما قد مضى، اقوى ثباتا، اقوى ايمانا، اقوى صمودا، اقوى تمسكا بقضايانا العادله وعلى راسها القضيه الفلسطينيه والاقصى الشريف.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل أيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: حربا وحصارا بحصار.
2: الثاني سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
7: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بالطمه يعود.
2: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
10: سنجرنا بفرق الثوم
11: سنذيقكم البأس وسترون الموت وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرجكم لخفض التصعيد ولن ينفعكم أزيادكم.
12: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبلة متغطرس ولن نرضى بالموت والجوع ولن نرضى بالحصار وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
13: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
14: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا فاضرب بنا أن شئت.

وأكد على الإطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه، اكتسب وكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله، القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سننتزع حقوقنا من وسط أكفادكم،
2: وإلا فالشهادة هي خير سبيل.
1: الميناء بالميناء والسفينة بالسفينة، والله لن حاصركم كما حاصرنا أمريكا وإسرائيل.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

شعبنا العزيز، يا من الإيمان، يا من الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يا من الجهاد في سبيل الله تعالى، يا من العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يا من الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

0: النفير العام والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: اليوم حرب التصعيد الوهمي.
1: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
2: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
3: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
4: أبدا ما حينا، ولو تقطعنا على إربا
5: أهلا معبود لله الواحد القهار.
6: لن نخضع إلا لله،
7: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار.
3: وسنواجه كل طغاة الأرض.
8: قالتنا إلى آل سلول
9: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية،
10: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
11: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
12: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
13: على أتم الاستعداد،
14: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
15: سترون أيام سوداء والعاقبة المستدير،
16: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
17: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
1: بسم الله

رفع سمكها.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاتفاق والتأثر. أقول فيها: اتفاق الأديان على بعض الحقائق لا يدل على تأثرها ببعضها كما يزعم الواهمون المشككون، وإنما يدل على كون مصدرها واحد كما يفهم العقلاء الحكماء الربانيون. في هذه الكلمة إشارة أو رد على ما يذكره المستشرقون والحداثيون وغيرهم من أن الإسلام مثلا أخذ العقائد أو أخذ الشرائع من الأديان السابقة. يقول مثلا التوحيد تأثر فيه بالديانة الفلانية، إبراهيم عليه السلام مثلا أخذ هذا المعنى من الكتاب المقدس أو من العهد القديم أو من كذا إلى آخره، ويذكرون وكأن الأمر مرتبط بما يسمى الآن في السرقات العلمية، يعني كاتب يعني يأخذ من كاتب آخر، وبالتالي يعتبرون الإسلام وكأنه أو القرآن الكريم وكأنه ملفق من تلك الأمور المختلفة. بعض الأمور ينسبونها اليهودية، بعض الأمور ينسبونها للنصرانية، بعضها ينسبونها للصابئة، بعضها حتى ينسبونها للبوذية وغيره، وبالتالي يحاولون أن يمزقوا الإسلام به. حتى في قصة آدم عليه السلام يقولون هذه القصة موجودة من في أساطير وادي الرافدين أو نحو ذلك، يعني بلاد الرافدين ونحو ذلك. وطبعا هذا كله نتيجة نظر إلى الدين برؤية بشرية، لم ينظروا إلى الحقيقة باعتبار أن هذه الأديان جميعا يعني كان مصدرها واحد، ولكنها حرفت ما عدا الإسلام الذي جاء مهيمنا على الدين كله ومصححا لما ورد فيه. ولذلك هل عندما نأتي بالقرآن الكريم يذكر أن عيسى عليه السلام أو يحكي حكاية عن عيسى بن موسى عليه السلام، أولا هل توافق تماما مع تذكره تلك الكتب؟ لم يوافق. هم يدعون الألوهية أنه ابن إله إلى آخره. اليهود يذكرون عن المسيح عليه السلام كلاما مسيئا، لكن القرآن الكريم جاء بأمر مختلف. الآن مثلا إذا في علم الفلك إذا جاء مثلا النظريات القديمة بطليموس يتكلم عن النجوم ويحاول أن يفسرها، وأعطى نظرية معينة وخطأها من بعده، جاء كوبرنيك وعلم الفلك الحديث. هل نقول بأن علم الفلك الحديث عند حديث عن النجوم متأثر بالسابقين؟ لا نقول، النجوم موجودة، النجوم أمر واقعي موجود، موضوع خارجي، لكن كيف ما هي كيف نراها أو كيف تعامل معها وإلى آخره، هذا هو الخلاف. وهكذا بالنسبة للمسيح عليه السلام شخص موجود. فالقرآن الكريم وجد أن الأديان البشرية الأديان تختلف في رؤيتها إليه، فصح هذا المفهوم وبين الحقيقة وأن المسيح عليه السلام رسول مكرم وهذه صفاته إلى آخره. وبالتالي هذا التصحيح له تأثيره الكبير جدا، يعني لو أن القرآن مثلا بدل ذكر المسيح ذكر نبيا لم يعرف أحد، هناك أنبياء كثيرون لا تعرفون البشرية، لأن الله تعالى من على البشرية بالرسل الكثيرين، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هنا ما الفائدة؟ أول شيء سيشككون، سيقولون هذا النبي الذي جاء به الإسلام ولم يذكره أحد هذا مشكك فيه وهذا لا دليل عليه. وبالفعل ذكروا ذلك عندما ذكروا هود، والقرآن الكريم ذكر هود وصالح، قالوا هذا شيء مشكوك فيه وهذه أساطير، لأن هود وصالح غير موجود في الكتاب المقدس لليهود والنصارى، وبالتالي شككوا في هذا الأمر. لذلك ماذا تقول إذا جاء بشخص موجود يعني قالوا أخذ وسرق، وإذا لم يأتى بشخص غير موجود قالوا هذا كذب. طبعا هذا نتيجة هذا الفهم السائس، الفهم الحاقد، وليس وإلا الصادق والذي يبحث عما قيل ولا يبحث عن ذلك. مثل ما ذكرنا عندما نذكر النجوم نقول نظر إليها بطليموس بهذه النظرة، نظر إليها كوبرنيك بهذه النظرة، نظر إليها المعاصرون علماء الفلك المعاصرون بهذه النظرة، ثم نحاول أن نبحث عن أقوامها وأقواها حجة وأقواها دلالة. هكذا الأمر، نقول المسيح عليه السلام عرض في الكتب المختلفة بهذه العروض، وهكذا في كل القضايا. عندما نعرض توحيد الله
يعني كيف توحيد الله عند اليهودية الذين يقولون بأن الإسلام تأثر باليهودية؟ نقول لهم انظروا الكتاب المقدس العهد القديم، الكتب التي تعتمدها اليهود، ونظراتهم لله وتصوراتهم لله مع ما في القرآن الكريم، وهكذا للنبوة، انظروا النبوة في القرآن وغيرها، وينظروا أي قضية تريدون أو تقولون بأن القرآن الكريم تأثر فيها بغير بالأديان المختلفة، انظروا إلى طريقة عرض القرآن لها مع غيره. يقولون الحج مثلا، يقول الحج هذا من مناسك الجاهلية ومن العادات الجاهلية التي هي بقايا دين إبراهيم عليه السلام. فهنا الإسلام قارنوا بين الشرك الذي كان موجود في الحج والكعبة كانت مملوءة بالأصنام وبين الحج الذي دعا إليه الإسلام، هناك فروق كبيرة جدا، والحج أصله صحيح ولكنهم أضافوا إليه. لذلك القرآن الكريم والإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله رسالته هي تنظيف تلك ما علق بالأديان من انحرافات. ولذلك الإصلاح أو الدين الجديد لا يعني أن هذا الدين يأتي بكل شيء جديد، ليس بالضرورة، لأن تلك رسالات سابقة من الله تعالى. الرسالات السابقة كان فيها الصلاة، فجاء الإسلام بالصلاة، لأن الصلاة شريعة إلهية لكل الأديان، تختلف صورها ولكن تبقى هي الصيام وهكذا بالنسبة لذكر الله، وبالتالي كل التعاليم الموجودة موجودة، والله تعالى أقر هذا في القرآن الكريم. وإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، طبعا هؤلاء الذين كانوا قبل الإسلام، بعد الإسلام طبعا هنا لابد لهم من شرط الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه لا يمكن لشخص أن ينجو بعد بلوغ الدعوة، بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا باتباعه. وهذا علامة، لأن الذي يتبع مثلا اليهودية فيجد في كتبه تبشير برسول الله صلى الله عليه وآله، فيجب عليه اتباع ذلك. وهكذا النصراني يجد في الأناجيل البشارة برسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا في كل الأديان. وبالتالي وجود مواضع الاتفاق هذا لا يعني التأثر، وإنما يدل على أن مصدر الدين واحد ومصدر الحقيقة واحد. ولذلك حتى البشر الآن كثير من الأمور كثير جدا متفق عليه، الحياء مثلا متفق عليه، هل نقول الحياء تأثر فيه العرب أو كذا بجهة أخرى؟ هذه فطرة موجودة. ولذلك القرآن جاء ليبني المجتمع الفاضل والنفس الطاهرة والنفس المؤمنة، ومن خلال النماذج المعروفة، من خلال نماذج الأنبياء، حتى من خلال الشرائع التي اتفق عليها جميع الأنبياء عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آد أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبري وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى يقدمه لكم زكريا الشرعي، ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: السلام الله عليكم مستمعينا الأعزاء الأحرار، وحياكم الله إلى يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا استمرارا في حديثنا عن كسر الحصار الكلي عن بلادنا اليمن، وعن إعلان قواتنا المسلحة عن فرض حصار بحري على السعودية. تخيلوا ما وقع، ايش وقع يا زكريا؟ اي اسمعوا.
9: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما تطرق له ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية على المملكة. وتؤكد المملكة أن عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. كما استقبلت البوانئ في شمال اليمن الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 300 سفينة تحمل مختلف المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بموجب قرار مجلس الأمن 2216 بمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول ميليشيا الحوثي بشتى الوسائل إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب اليمني.
2: يا سعوديين يا يهود يا يهود، قعوا شجعان ولو لمر واحدة، مر واحدة فقط واعترفوا، واجهونا بدل البقبقة هذا لو ايش، والدول الخليجية الباقية بتمشي على نفس السمفونية حقكم. لا تحاولش يا سعودي، لا تحاولش انك تتملص وتتهرب، بعدك لما تنقلع من ارضنا وتفلت خيراتنا وثرواتنا لنا. طيب نجي للجد، وايش خلف الستار؟ محاولة السعوديين تدليس الحقيقة وإنكار الواقع عشان إيش؟ عشان تضليل الرأي العام والدولي وظهر اليمنيين بصورة الإرهابيين ومتعطشي الحروب. لكن ما سبرت لك يا سعودي يا يهودي، ما سبرت لك، كل شيء موثق بالصوت والصورة والصورة والصوت. هاتوا أول مقطع يثبت أن مطاراتنا محاصرة من هبوط أي طائرة أو إقلاع.
10: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف.
2: أيامي يا عزيري، كل خبرتك الجبنة. وهذا المبعوث الأممي يصرح أن اليمن محاصرة، اسمعوا.
11: فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه اليمنيين في حياتهم اليومية، أشير مرة أخرى وللأسف إلى القيود المفروضة على حرية الحركة بالنسبة للناس والسلع، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على اليمنيين خاصة النساء. في تعز رأيت بأم العين إغلاقات الطرق ونقاط التفتيش والتي تعرقل قدرة اليمنيين على الحصول على الرعاية الطبية والتعليم وفرص التجارة. لابد من فتح هذه الطرق، كما لابد من إعادة فتح مطار صنعاء. العراقيل المفروضة على

0: حقهم الذي لا يهشوا ولا ينشوا. المقاتلين حقكم نفوسهم ما سلموش من غطرستكم ونهبكم لحقوقهم.
1: معكم الجريح المعاق محمد جودم. احنا يا اخواني عملنا مناشدة للشرعية، تمام، وعملنا مناشدة للتحالف بقيادة الملك سلمان، قلنا باسمي ونيابة عن اخواني الجرحى المعاقين، لنا اكثر من سنة يا اخواني بدون راتب، تمام. ناشدنا وزير الدفاع، ناشدنا رئيس هيئة الأركان، ناشدنا القائد حقنا اللواء.
0: جاي يقول لي بكل بساطة الحصار سيقابل بالحصار. هذا قرار الشعب اليمني بكله، واللي ما جاش بالاتفاقيات لأربع سنوات وهو بيماضل عيديها الصميل. الصميل اليمني خرج من الجنة.
2: ناخذ رهن بعد اليوم. حرب التصعيد والهجوم. لن يبقى اليمني محاصر.
0: مهمتكم يا كل الأحرار، مهمتكم بينوا ووضحوا واثبتوا حتى استعادة كامل حقوقنا من العدو السعودي الصهيوني وسلامتكم.
3: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
3: جاهزين جاهزين جاهزين
4: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى آخر

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تجهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.

أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: جمول لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولا نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعنا ولن تخضع إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
4: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
5: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدينا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموع، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بنسجلنا بفرد الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني، مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله، والله على ما نقول شهيد.
6: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد، وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع سبط النبي طه، تجي أمريكا يجي ملجأ نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما.
1: ماشي يقينا الأخذة والأدوى، فك الحصار بصنعنا المطراوي.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: معركة بعينها عصية مش حبل الحرف يارب حلبها حلها
2: أن صبرنا قد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولن نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
3: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم،
4: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت،
5: ونحن نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاول له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
6: احنا اليوم اتينا لنعلن الجهوزية واستعدادنا الكامل لفك الحصار
7: السعودي الامريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل الحياة.
8: نقول لا لسلمان ارفع يدك، نحن شعب لا نحمل الوصايا على بلادنا.
9: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
6: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
2: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأخيار الأنجبين. وبعد، أيها المؤمنون، إنه مما يجب على الإنسان الاستعداد للقاء الله بأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه في الحرف الواحد، ولو كان فيه شدة على النفس وكره فيها وترك جميع ما حرم الله، ولو كان فيه رغبة وشغف إلى النفس، لأن الانصياع لأوامر الله والقيام بما فرض الله والترك لما حرم الله هو مهر الجنة، وهو أيضا مكافأة رضوان الله سبحانه وتعالى. وكثير من الواجبات ثقيلة على النفس مكروه لديه، إذا لم يكن كل ما افترض الله كذلك الكثير هو في هذه الصفة. وكثير مما حرم الله النفس مجبولة على حبه في الأغلب، إذا لم يكن كله فأما الأغلب فهو الواقع. ولذا قال في حديث، قال: حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره، يعني الجنة لا طريق إليها إلا بين المكاره، والنار طريقها وما يعبر إليها منه الشهوات. وهكذا في كل شيء، أحيانا تجد شيئا واحدا في صورته، لكن أحدهما لله رضا فهو ثقيل عنه، والآخر الله سبحانه وتعالى ينهى عنه ويحرمه فتجد النفس تحبه. وبالصواب، مثلا الجهاد في سبيل الله، المقاتلة لأعداء الله، هذا ثقيل على النفس جدا، يعني يحاول الإنسان يتنصل منه ويهرب منه وما يصدق بعذر منه، لكن شيء بينك وبين صاحبك، بينك وبين جارك، بينك وبين أخيك، بينك وبين قبيلتك، يعني اطرف حاجة، ما قلت أعطر نفسك، الله قلت تشل بندقك وتعافي. ليش؟ لأنه محرم، وكله اعتكاف، ما بلا اعتكاف أعداء الله، أمر الله به وحث عليه وحرض عليه ووعد عليها الخير الجديد. والثاني محرم، يوجب الإنسان إلى نار جهنم، ما هي شيء واحد؟ شيء واحد، لكن لما كان الله يأمر بشيء قال الناس لا، هذا دقيق وصعب وشديد، ومعنى مخرج من هنية ولا من هنية ولا من هنية، انت وقلنا ما معروف. والثاني لما كان الله يحرمه ويعاقب عليه ما بلا يقابض واحد نفسه، ومن الله أسرع من الانسان لابنه، فتجد مثلا لحمتين يتكاثل ويبعد بين القتال سنوات. أخبروني عن لحمتين أو قبيلتين من سفيان إن بقي بينهم الحرب ما دريت 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، مع أنهم خالوا بديل، قالوا عندما اصطلحوا ستبين ديجميين سلام الله على في حياة، عندما اصطلحوا وتلاقوا ما تعرف الخال بزية ولا بزية خال، بدم شنباتهم الجحال وضم الحرب من قبل ما نجدوا ولا نعاتهم أطفال صار، ولا بينهم إلا السكر سكر الزفاف، قبيلها من ذا الشك وقبيلها من ذا الشك، وحرب 20 سنة ولا قالوا معنى أنها عشرة ولا أنها دمار ولا أنها ما يجوز ولا يتحذروا لهم العذر، ما رضوا يصطلحوا.

الشيء الذي أمر الله سبحانه وتعالى به تجد الناس يفرون منه. انظروا كان رجل سنتين يوم ما بلات خازين لما سمعوا ناس مجابر حول الجهاد حول وش انت ما رفل من انت ما عرفت وهذا قال سيدي حسين ما يجوز وقال سيدي ضعيف ما يجوز ما هو لقل سيدي حسين ولا رجل لكن ربي أمره لكن نحن قلنا تجهزوا ما نقول اسرحوا قاتلوا كيف لو قلنا يلا خلوا من بقه والجدل ولا عم بدالح يعني الدين يدري واحد انه يعني يتجمد على جنب سواء يعني ما يحتاج الانسان انه يدخل فيه ويتمسك به ولو كان في الكرب كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا السلامة والتعافي والجلوس في البيوت والتخازن والقيل والقال وهو شر لكم يعني عدم الاسترسال في سبيل الله وعدم التجهد لذلك سيتذكره الانسان وقت ما عاد يزعل يعني لو دخل علينا العدو وصل الى بلادنا واحنا بهذه الشكليه بهذه الكيفيه يعني هل يتوقع مننا مقاومه تذكر مقاوم واحد لا يصل على طول لان هيك ما هو كتفي لا كتف مع اخي ما بين هو اخو الترابط ما بين هو اخو هيك تلازم ولا قياده موحده ولا تسليك عسكري ولا تنظيم اذا انت ما تقتل على طول وارجع ملك التعيين وكرامتك في اهله وفي ماله وفي عرضه وفي ممتلكاته خلاص لانه لم قام قام فجير حتى لو قام ما كلنا لكن غير منظمين ما عندنا تنسيق ولا عندنا قياده ولا عندنا وارجع ملك التعيين تلحم ونتكسر ونتمسر ولا ينفعنا لكن اذا عدينا للخروج من الان كما قال الله ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده كنا متالفين مع بعضنا الثاني متكاتفين متنظمين يكون كل انسان في موضع يدرس دائما على ضوء التاريخ منذ خلق الله الارض وخلق ادم وذريته والى الان هل وجدتم حرب ما بالله كل من يقدر له يسير وين ما بده ويرمي وين ما بده دائم حتى من عادها من بلاسي وبرمع بنحتاج مواضع تبوي المؤمنين مواضع على القتال قال الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ خرجت من بيتك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال يعني تنظيم هنا الجبهة وهنا الجبهة هم بعض مسائل ويكون عندهم ايش قائد موحد إذا ضعفت جبهة قواها من الجبهة الثانية إذا جاء عليهم نقص في مدد أمدهم كان بنجيوا مع الجبهة القتالية الواحدة قلب بنقولوا مقدمة ومؤخرة وقلب وميمنة وميسر الجبهة الواحدة مقدمة تجسلها الطريق وتعلمها وين العدو وين قديال ما طلعه ولا مقدمة مقدمة ليش الجبهة حتى يقدموهم دائما عدالة والقلب الوسط والميمنة على اليمين والميسرة على اليسار كل واحدة تحمي الثاني كل مجموعة مع كونها تقاتل أيضا تحمي ظهر ليس الجبهة الأخرى أو الكتيبة الأخرى أو الفرقة الأخرى والمؤخرة تمدهم المؤخرة تمدهم بالحداد بالسلاح إذا نقف عليهم ذخيرة تمدهم إذا نقف عليهم سلاح تهبلهم إذا نقف عليهم زاد تهبلهم تواصل بينهم احنا في يعني في هذا الوقت اشد واعظم من ذلك الوقت محتاجين الى التنظيم هذا والى التكتيك العسكري ولا نساب الا التنظيم واجتماع وتعالى وتوحد راعي ان ما بدأوا يطلع وكما قلنا لك الساعه ما عاد احد لاقينا الثاني بينهم عدو ما عاد واحد جاي يغري من البيت يا الله ده يدافع عن مثلا عن جوفه في بيت وكم بيكون دفاع لحظات وانتهى لحظات وانتهى احنا بنعد لهذا الشيء بنطلب الناس بندعيهم لهذا الشيء ما بنقول شلوا سلاحكم يا الله الجبل هذا نجيه جنون لكن بنقول ايه ادوا انفسكم توحدوا اجعلوا لكم تنظيم اجعلوا لكم قارب يعني قد عانينا من هذا الامر
في السنين الماضية. بنجي الحرب والناس ايش مفعش شيء، كل واحد كل جاه على قربه، هذا بعض لو معك من القوات ما معك، وانت ما تنسبق بالآخر ولا بينكم تنسيق ولا معكم قنوات تواصل ولا معكم ولا مفادر ذا الشيء لك لا بالتنظيم المسبق وسلو بقية الواجبات كذا. لكن هذا أشد حاجة، أشد حاجة على الناس ممكن تصلي أنا بعدكم توقفوا صلي ما تقول الله ولا حدا معارض لك ولا متخايف من أحد ولا كذلك الصيام ولو فيه جوع وعطش لكن ما فيها مجازفة. كذلك يعني جميع العدادات في بينك وبين ربك، لكن مسألة بينك وبين الناس أن مسؤول أمام الله ومحتاج أن تواجه على طاعة. انظروا أسهل حاجة الأمر بالمعروف، بد واحد يصوم يومين ولا ثلاث ولا يروح يعمر قريبه ولا صديقه ولا صاحبه يقول ما أنا أتبر الفلانة والفلانة ترى واجب عليك أنك تتبر. هذا مرات ترى بعينك في المسجد مخالفات في الصلاة، لكن صعبك تروح تقول ما في بس تجي توصف نفسك تقول له هاي لا يبهدك ولا يقول مالك حاجة ولا المهم تنجح يسير النفس مجبولة على كل هذا الشيء. أما إذا هنا عن منكر الذي يجد أن يزال ما هو نادر نادر أن الناس يجيله نادر، كان احنا بنظام الاستديوهات مليئة الاستديوهات مليئة بالأغاني التي هي متفق عليها بين العلماء في اللغة نام حرم ما يجب الحاجة لا إذا جاء حضنا في الجمعة ولا في خطبة ولا نحن مع أن كان يجب أن احنا نستعجب نجي يجمع عليك وضح صلاة نقول بطل الله كسرنا، لكن ما إذا جاء هذا الأشياء التي يجب علينا أمام الله مسؤولين أمام الله، لكن من أدائها نحتاج إلى مواجهة الآخرين. صعب صعب جدا، ولكن لن ننال الجنة إطلاقا نتأكدوا لن ننال الجنة إلا بالإمتثال لأوامر الله كائنا ما كان والإنتهاء عما نهى الله كائنا ما كان مهما كان فيه من الصعوبة ومهما كان فيه من مخالفة الهوى مخالفة النفس مخالفة الراحة مخالفة ما اعتدنا عليه. أما دين يكون إنما أعمل الذي يوافق طبيعتي والذي أعلفه والذي لا يدخل علي منه عناء ولا أواجه فيه مشكة. أما إذا عانيت أو يعني واجهت مشكة تركته، هذا فيه رديد ما هو من الجنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة مثل هذا أمر معروف نهي عن منكر جهاد في سبيل الله مواجهة ناس بما يكرهون من أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو نحو ذلك أو كلمة حق تركها واحد فإن أصابه خير فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لابد أن نعد أنفسنا نعلم بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، عبيد بمعنى الكلمة، ما أمرنا به نفذنا وما نهانا عنه تركنا كائنا ما كان وعلى أي حالة كان. لكن الله سبحانه وتعالى هو رحيم، لم يأمرنا إلا بما في وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما كلفنا إيش زيادة على ما نستطيع حتى في الجهاد في سبيل الله ما كلفنا إلا به نستطيع، لكن هو أدنى بالنص قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والوقائع التاريخية تشهد لهذه الآية، هدى وكلام الله ما يحتاج إلى شهاد، لكن الواقع يعني اسقط القرآن عليه وجاء هو بالحرف الواحد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة
غزوة بدر يعني مشهور عند الناس جميعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 310 إنما أعدهم ليلقوا قافلة جمال ودواب محملة بالطيب والدقيق والزيت والشحوم المواد بضاعة كأنها كانت 1000 بعير أو 2000 بعير محملة بالبضائع وما معهم حماية إلا 40 فارس قد أعد رسول الله أكثر منهم بكثير يجي قاتل 40 فارس ويجي سوق الجمال وانتهي ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر عزة المؤمنين وقوتهم وتجري هيبتهم في قلوب المجاهدين هيأ الأمر دبره بأن استنجد أبو سفيان بقبيلة قريش أرسل رسول صلى الله عليه وسلم وقال تجاركم في الخطر محمد سيلقاها ويعني سيمتلكها يحتوي عليها فقاموا استنفروا قريش جميعا فخرج من قريش 1000 مزودين بل أمتع ينحرون في كل يوم 10 رؤوس إبل لهم يعني في قوة وتجارة ونخبة وقال لكن تصنوا ما معهم لا تمرات 314 ودولات 1000 يعني مثلهم 3 مرات وزيادة ودولة معهم شوية تمر وشوية طحين حالة فرحهم ودولات معهم الإبل والغنم وال يعني اللحم ما يأكلوا إلا اللحم ينحروا في كل يوم 10 رؤوس إبل ساروا من طريق وأبو سفيان يعني دبب التجارة إلى جهة البحر فالتقوا في بلد أبو سفيان في جهة منه صالي البحر فلا ينظر وقريش في أحد العدوات من عدوات الله والمسلمين ورسول الله على رأسهم في العدوة الثانية في معطف من الوادي ثلاث المعطف الثاني الباري أراد أن يلتقي رسول الله بذات الشوكة بلش بذات السلاح والعدة والعتاد والجنود الكبيرة والمؤمنون يريدون غير ذات الشوكة يريدون التجارة يأخذوها حالي بارد مع 40 نفر يقتلوهم ولا يضربوهم ويشلوهم الله سبحانه وتعالى لحكمته أراد أن يظهر المؤمنون بعزة وقوة وشكيمة حتى تدخل هيبة سنفيش في نفوس القبائل المجاورة من قبائل الشرك هيبة جاء يحميهم بالهيبة هل تقل على غير ميعاد كما قال الله سبحانه وتعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد انتبهوا لكم الأرض يقولوا ما جاءنا مثلنا 3 مرات احنا ما لا جاءنا عندما تلاقوا أيدكم الله منه نصر الله ثبتوا جدوا ما ولوا الأدبار رغم أن ذولاك يكفون عدة وعتادا وعدة ولكن صبروا فنصرهم الله قتلوا 70 وأسروا 70 والجرحى الله أعلم كم هم والبقية ضاروا وأخذوا ما في المعسكر وراحوا مرفوع رؤوس وقد دخلت هيبتهم في قلوب القبائل العربية بأسرها بما في ذلك قريش قعدوا قريش سنة وهم بني عدوا حتى أنهم نادى مناديهم وأمر آمرهم بأن توقف التجارة التي يحموها والتي خرجوا لحمايتها توقف كلها وتكون عدة لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وجمدوها ما عاد خلوها تتقسم على أصحابها لا جعلوها في دار الندوة إعدادا ليه لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الهيبة ما خلصتهم كل ما يشتغلوا تلحموا محمد باين ينتظر عليهم قد انتظر عليهم بعدد قليل وهم عدد كثير وهم مشهورين بالبأس والشدة والشجاعة وانهزموا القدرة بعضهم أبلى عدي وموالي فذلك يتذكروا هذا الشيء وقال صلى الله عليه وسلم لما أحد يعني في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعل في قلوبنا أمل وما يؤدبنا ويعلمنا ليه كيف يسجد في سبيل الله
لا نقول بتعجلنا طائرة ولا بتعجلنا، ما أحتاج رسول الله بتعجله من جنيدات ويجي له من القوات اللي كان معاده، لا. بعضهم كان يخرج من حولاته، أحدهم أعتقد في بدر قال يا رسول الله ليش لي شيء، فأخذ رسول الله عصا ونعمة حزه ونعمة كبه الله بدو شيء، هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معهم ولا أسلاح، ما داروا متى يجي له بندق ولا يجي له مدفع، لا خطر يعني خبر وبعض. نحن نقول بدا يجي لنا قوات بعد منين جاء الان، ما حرار خط التاريخ كله من عهد علي عليه السلام والى يومنا هذا، عندما يجوا مثلا مو بيجوكم السلاح مثل سلاح عدوه، زيد بن علي عندما كان صحيح دباعه 12000، لكن 12000 ما بدي ملفلفين، ما بدي اقول اني شلت زيد ومكاسرنا دولة بني أمية التي قبضت العالم بأسره، كل العالم الإسلامي والكفري تحت هيمنته، ما دام بتعجي له من جنود بني أمية ولا من نصهم ولا يجي له من قواتهم ولا من نص قواتهم، يعني يا عبد الله وقاتل حتى استشهد، ولو لم يكن أصحابه يعني أخاني سبرهم في أصحابنا تأخمت بهم الله، ما عاد بقي ولا لا ما بقي من أهلها 500 نفر من 12، وما قال يا ذا خلاص قدوا عذروا وادرق معهم حق الله الحمد لله، قال من مستشفى لحاد زيد بعد محمد بن عبد الله النفس الزكية قال الدولة بن العباس التي طال عهدها 500 عام وهي في عنفوانا في عهد أبي جعفر الثاني في ثاني خليفة من خلفاء بن العباس، عهدهم في قوتهم وقاتلهم بعدد يعدوا يعني خليهم 1000 نفر، وإذا الله عندك آلاف من ألف هل سين على البقية بذية بنقطة، قاتلهم في فق جنوده 300 وقضع 10، والذي لقيه من الحجيج والجنود لأنه نرجع للتعاون الحجيج عاونوا دعنك الضال الحجاج في طرف مكة حوالي 40000، هكذا أهل البيت وهكذا شيعتهم يسميته وصل ما بينه وبين الجنة هذا خروج نفسه، ولم يعني أصحابهم لم يستشيروا أحد، عندما يسمعوا واعية أهل البيت يدعوهم إلى ما في حياتهم إلى ما فيه عزتهم إلى ما فيه يعني قوتهم إلى ما فيه كرامتهم، من يعني الخلص الجهد أما القفاة تأخذها أصيتهم لك كم حاجة، فلابد أن نجدر في أنفسنا حب الاستشهاد في سبيل الله، حب التضحية، حب الجهاد في سبيل الله، حب الجهاد بالمال، حب الجهاد بالنفس، حب الجهاد بالولد، لا يرجع يقول واحد الجهالة هاشر وما يقول أخبر مجنة وقعدوا هنا يا عندي عاد سيدي فلان ما تقام وسيدي فلان وسيدي فلان سيدنا فلان عدت لهم زي قاعدين، هذا ما هو نافع، ما هو نافع له عند الله أبدا، لأن من سمع واعيتنا أهل البيت ما دام من سمع أهل البيت واعيتنا الواحد يكون

الشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم. وعليه فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. نؤكد لشعبنا اليمني العزيز في كل المحافظات أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، وندعو جميع أبناء شعبنا لمواصلة حالة الاستنفار والتصدي لأي تصعيد عدواني سعودي. وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، مستمرون في معادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء الحصار على بلدنا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23/04/1448 للهجرة، الموافق 6 أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: عبر إذاعة آفاق اف ام.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
2: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
1: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استنزلوا الرزق بالصدقة.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
2: آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم.
2: لم يتسنه. وردت هذه المفردة في الآيات 59 و200 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ومعنى لم يتسنه: لم يتغير بمرور السنين ولم تذهب طراوته. وجذر الفعل يتسنه الثنة، لأن مرور السنين يجب التغير في الأشياء، فاشتق من السنة الفعل يتسنه أي يتغير. وقد جاءت هذه المفردة في سياق الحديث عن نبي الله عزير حين مر على قرية من قرى بني إسرائيل كان قد غزاها بخت نصر وقتل رجالها وسبى نساءها وخرب بيوتها، فقال عزير مستغربا: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ لم يشك في الإعادة، ولكنه تساءل عن كيفيتها، فأماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه ليشاهد دليلا عمليا على قدرة الله الباهرة الخارقة للعادات على إحياء الأموات. وقد جمع الله لعزير أنواع الإحياء، فأحيا جسده بنفخ الروح وأحيا طعامه. ومن المعروف أن الأطعمة أسرع إلى التغير بعوامل الزمن من الحيوانات، لكن الله حفظه فلم يتسنه أي لم يتغير. أما الحمار فقد أصبح رميما فأحياه الله وهو ينظر، فلم يملك عزير إلا أن يقر ويعترف اعترافا يقينيا بالقدرة المطلقة لله تعالى. وقد بين الحق سبحانه أن هذا الحديث ليس آية لعزير فقط، بل للناس أجمعين. واختتمت الآية برجوع صادق من نبي الله عزير إذ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

شهد الوجود بأن ربي واحد واستنضجت وأيدت شواهد هو

كل له فلك يدور منظم. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد. كل له فلك ونهج يكتفى بالنهج ملتزم وما هو حائد.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، مع ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: لا يخدعك من اليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
8: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن. هذا غير وارد.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين، الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة بالمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين الصهاينة، وما النسك إلا من عند الله العزيز الحكيم.
2: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله
3: لمن. إن الله لقوي عزيز، صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته، تصدق وهو يتحدث عن واقع أعدائهم حيث يقول لما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. سيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميزان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا، صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: المسلحات اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا.
1: عملية واسعة ونوعية للقوات المسلحة تسفر عن مسرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي في الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى.
2: لا صاروخ صاروخ وقع جمرة.
3: الله حتى الدار.
4: هذا سلاح الناس.
1: مصدر للمسيرة: العملية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الضباط السعوديين المسؤولين عن قيادة التحشيدات، والمجلس السياسي الأعلى يؤكد كل تحشيد أو تحرك عدواني سيقابل بضربات موجعة. أرامكو: انقطاع في الإنتاج بسبب الهجمات على منشآتنا وتراجع في المخزون رغم تحويل مسارات الإمدادات. مخطط صهيوني لاستحداث 2300 وحدة استيطانية. العدو يعمق عزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة. العدو يعترف بمصرع رائد وركيب أول وإصابة 4 آخرين نتيجة انفجار عبوة ناسفة بقوة صهيونية في جنوب لبنان. وزارة الدفاع الإيرانية: يدنا مليئة بالرد على أي تهديد، وخلاف بين ترامب وهيكسث بشأن نقص مخزونات الذخائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. مملكة الغدر تصر على الغدر، فأحاط الله بهم وبغدرهم ومكرهم. ضربة عسكرية نوعية أطاحت بتحشيدات سعودية عدوانية شرق البلاد. المنازلة مع السعودية مباشرة، حشودها واستعداداتها العسكرية شرق البلاد لم تكن للاحتفال بيوم تأسيس المملكة، بل تنفيذا لمشروعها العدواني ضد اليمن. المملكة عدوانية قديما وحديثا، ويجب التصدي لها بكل قوة. ومعادلة الحصار بالحصار تستهدف سفن المملكة المتورطة في حصار اليمن، ومن يتحرك عسكريا ضد اليمن في هذه المرحلة فهو يساعد السعودية لكي تنجو من تبعات الضربات اليمنية ضد سفنها، ويساندها لمواصلة حصارها البلاد. إشعال جبهات في الداخل مخطط سعودي يتجدد، وسوف يفشل بإذن الله. لن يسمح الشعب اليمني هذه المرة بالغرق في دماء بعضه بعضا، تاركا المملكة اللعينة جانبا. لن يقتصر الرد داخليا، لن تبقى المملكة بعيدا وهي أقرب الأهداف للصواريخ والمسيرات اليمنية. ستحترق المملكة في كل أنحائها كما تحترق سفنها عرض البحر، إلى المخدوعين والمغرر بهم المتحشدين سعوديا. عليهم سرعة مراجعة مواقفهم ومغادرة معسكرات السعودية أينما كانت. معسكرات السعودية حالها كحال سفنها في البحر، ستضرب المعسكرات وتستهدف السفن. حصار اليمن للسعودية لن ينكسر بتحشيدات هنا أو محاولة إشعال جبهة هناك، بل سوف تتعاظم المعادلة ويشتد الحصار ويتصاعد الدخان من كل أرجاء المملكة. زمن الحصار من طرف واحد ولا يجب أن يكتب التاريخ أن الحصار بالحصار رد اليمن المدافع المضطر المنتصر لكرامته بعد أن صبر طويلا وتحمل كثيرا. وقد أرادت السعودية أن تكون عدوا مبينا لليمن، ولا حاجة لليمن أن يكون عدوا لها. يكفيها أنها عدو نفسها، وتلك هي الحماقة بعينها، ومن أوتي الحماقة فقد أوتي شرا كثيرا، وصار شيطانا مريدا، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا.
5: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عوبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين. هو القائل: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين ومالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن عملية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية، وأسفرت عن مصرع وإصابة المئات وتدمير وإحراق عدد كبير من الآليات والأسلحة.
2: إمعانا من العدو السعودي المجرم في مواصلة الحصار والعدوان على شعبنا اليمني العزيز منذ ما يقارب 12 عاما، فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم. وعليه فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
1: وفيما أكدت القوات المسلحة أنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، نصحت المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.
2: إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. نؤكد لشعبنا اليمني العزيز في كل المحافظات أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، وندعو جميع أبناء شعبنا لمواصلة حالة الاستنفار والتصدي لأي تصعيد عدواني سعودي، وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، مستمرون في معادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء الحصار على بلدنا.
1: هذا وكشف مصدر للمسيرة أن العملية النوعية للقوات المسلحة استهدفت غرف القيادة السعودية للتحشيدات العسكرية في الرويك والعبر والثنية. وأكد المصدر أن العملية النوعية أدت إلى مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين المسؤولين عن التحشيدات العسكرية في الرويك والعبر والثنية. وأكد المجلس السياسي الأعلى أن كل تحشيد أو تحرك عدواني مهما أعد له سيقابل بضربات موجعة تبطل كيده بفضل الله وقوته. وفي بيان بارك المجلس السياسي الأعلى العملية النوعية الواسعة للقوات المسلحة ضد تحشيدات العدو السعودي، وأشاد المجلس باليقظة الاستباقية التي أفشلت المخطط السعودي لإرباك الداخل اليمني وإعاقة إنهاء الحصار الظالم المفروض على اليمن منذ 12 عاما. وأوضح المجلس أن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد أصبحت معادلة ثابتة وراسخة، وأشار إلى أن كل تحشيدات السعودية البرية والبحرية مهما بلغت لن توقف الشعب اليمني عن تحركه المشروع والعادل لانتزاع حقوقه ورفع الظلم عنه. وجدد المجلس السياسي الأعلى التأكيد على أن الشعب اليمني حسم قراره بإعلان الحظر البحري على الملاحة السعودية بعد استنفاد كل جهود التهدئة والسلام طوال السنوات الماضية دون جدوى. وحمل النظام السعودي كامل المسؤولية عن تبعات أي تصعيد، مؤكدا ألا سبيل أمامه سوى رفع الحصار ووقف العدوان واحترام حقوق الشعب اليمني ومشروعية مطالبه العادلة. إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية أن جميع الأعراف والقوانين والمواثيق تعطي لليمن الحق الكامل في التعامل مع أي أنشطة عدائية تستهدف أمنه واستقراره. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أن على الجميع أن يعلم أن النظام السعودي يقوم باستحداث معسكرات في الأراضي اليمنية، وأن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح بهذه الأنشطة العدائية على أراضيها. ولفت البيان إلى أن النظام السعودي بأنشطته الاستعمارية يتجه إلى طريق قد تطوي صفحة تاريخه الإجرامي. اختتمت وزارة الخارجية بيانها بتجديد التأكيد أن طريق السلام ورفع الحصار وإنهاء كل مظاهر الاحتلال هي الخيار الأسلم، وشددت على أن النزعة الاستعمارية مهلكة للنظام السعودي ومملكته. في الدلالات والرسائل، تحمل العمليات اليمنية الاستباقية ضد التحشيدات السعودية رسائل ودلالات متعددة الأبعاد استخباراتيا وعسكريا. فإلى جانب الإطباق الاستخباراتي لتحركات العدو وتحشيداته، كانت الجهوزية عالية لتنفيذ عملية عسكرية دقيقة وواسعة وناجحة.
3: فتح امبارح الفخاخ
4: في عمليات استباقية، القوة المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة، تحشيدات كانت في آخر مراحل استعدادها للتصعيد على الشعب اليمني بهدف تكريس الحصار وثني صنعاء عن معادلات كسر الحصار ضد النظام السعودي.
3: أنا الصواريخ مطرحانة حق الحوثي، احنا الآن من الرويك نكلمكم.
4: تحمل العمليات اليمنية الاستباقية ضد التحشيدات السعودية رسائل ودلالات متعددة الأبعاد استخباراتيا وعسكريا. فإلى جانب الإطباق الاستخباراتي لتحركات العدو وتحشيداته، كانت الجهوزية عالية لتنفيذ عملية عسكرية نوعية مركبة وواسعة. المعطيات التي أعلنتها القوات المسلحة تشير إلى اتساع شعاع العمليات من الوديعة مرورا بالعبر في حضرموت أقصى شرق اليمن وصولا إلى الرويك والثنية الجهة الشرقية لمحافظة مارب من بين معسكرات أخرى. عمليات كبيرة تمتد ضمن مسرح عمليات جغرافي واسع يمتد عبر الأجزاء الشرقية لليمن. أعداد كبيرة من الصواريخ والمسيرات استخدمتها القوات المسلحة في عمليات عسكرية معقدة ومركبة ودقيقة زلزلت العدو وأجهضت خطته في مهدها، وهي رسالة عملية تؤكد أن صنعاء لا تكتفي بالمراقبة ولا تقف مكتوفة اليدين. ما بعد العمليات لم يكن مختلفا عما قبلها، فبعد ساعات كشفت القوات المسلحة اليمنية عن حصادها النوعي في عديد وعتاد العدو ومخازنه وآلياته، في دلالة على امتلاك إحاطة معلوماتية بالغة الدقة داخل صفوف العدو وجغرافية موضعه. في السياق العام، فإن هذه العمليات الكبرى شرق اليمن لا تنفصل عن معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد من البحر الأحمر إلى العمق وعصب الاقتصاد السعودي، من جنوب البحر الأحمر إلى شماله، ومن جيزان إلى ينبع وصولا إلى بقيق وخريصة. المتغير أن ما كان ينفذ قبل سنوات بصاروخ أو مسيرة أو ببضعة صواريخ ومسيرات، بات اليوم بفضل الله ينفذ بعشرات الصواريخ والمسيرات. في دلالة على تنامي المخزون الاستراتيجي اليمني وتنامي مخزون الكرامة إصرارا على انتزاع الحقوق وفرض المعادلات. وكلما هرب العدو السعودي إلى الأمام وحاول يمننة المشكلة والتحرر من استحقاقات السلام، تقدمت اليمن بأداء أكثر كما وكيفا وأوسع نطاقا وأشد تأثيرا. وصنعاء تؤكد بالنار الاستمرار في معادلة الحصار بالحصار، وما ترسم حدوده اليوم بالنار قد يتوسع، وارتكاب السعودية حماقة جديدة قد يفتح أفقا جديدا في معادلة التصعيد بالتصعيد.
1: من مربع الدفاع إلى خطوط الهجوم تحت عنوان الدفاع عن اليمن واستعادة حقوقه، جاءت عمليات اليوم سحقا للمنافقين ومشقليهم في سياق لا ينفصل عن الاشتباك الكبير مع العدو السعودي ومشقله الأمريكي ومحرضه الصهيوني. التقرير فيه المزيد على ضوء بيان القوات المسلحة.
5: لهذا فإن القوات المسلحة سوف تضاعف من مستوى جاهزيتها
6: القتال. لا تنتظر صنعاء بحكم أنها السلطة والدولة والسيادة دور رد الفعل، بل تدافع بالهجوم ابتداء لتدفع عن شعبها الخطر المؤكد والشر المحقق، وهو يحتشد للسعودية بمالها على مشارف وقوعه، وقد كاد يبدأ. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
5: فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي.
6: ظهيرة الخميس 23/04/1448، 6 أغسطس 2026، ما أشبه فاجعة المنافقين اليوم بمصيبة المحتل قبل 11 عاما، حين تجمعوا للزحف إلى صنعاء فهلكوا بضربة صافر الشهيرة. يتكرر اليوم الحشد والقصد فتعاود صنعاء القصف، وفي كل مرة يشهد المعتدي نهايته قبل أن يفرح المحتل بالبدء. ما أسوأ حظ السعودي بأدواته وما أشقى المنافقين بقادتهم.
7: لا صاروخ صاروخ وقع يمرة.
6: يقول البيان إن الدفاع اليمني رصد تحشيدات عسكرية سعودية جمعت بهدف التصعيد، فبادرت بهجوم مشبع النيران صواريخ ومسيرات متعدد الأهداف تجمعات ومعسكرات، أجهز على الخطة وسحق أدواتها من جموع المنافقين في معسكرات الرويك والعبر والثنية، وقضى على عتادهم من مخازن السلاح والآليات في الوديعة وأخرى سعودية الحشد مرتزقة الجمع صنعاء أدرى بها. لا تكترث القوات المسلحة بالأرقام بقدر ما تعنى بالعبر. أهلك المنافقون في سبيل المملكة، وقتل الجند مرتزقة لأجل الرياض ولأجل اليمن. فعلتها القوات المسلحة وتواصل معركتها لنيل حقوقها لا أكثر. من خدعه حلم صنعاء أفاق على غضبها.
5: ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.
6: قبل نصيحة القوات المسلحة للخونة بمغادرة المعسكرات، كان المنافقون قد تركوها فعلا إثر الضربة. لعل صنعاء قصدت مغادرة المشروع السعودي المتصهين والعودة إلى اليمن القوي المؤمن. تصر صنعاء على إبقاء الباب مفتوحا ليهلك من هلك عن بينه.
1: هروبا من كلفة المواجهة المباشرة، جيش النظام السعودي آلاف المرتزقة في تشكيلات تولى إنشاءها وتدريبها وتمويلها بهدف إدامة الحرب على اليمن بالوكالة، وفق تقارير محسوبة على معسكر النظام السعودي، فإن التشكيلات خضعت لتوليفة سعودية وتستمد قرارها وتمويلها من السعودية وبالريال السعودي. تقرير يسلط الضوء على تشكيل هذه القوات.
8: قبل نحو 12 عاما خرج النظام السعودي أمام الكاميرات ليعلن بنفسه بدء العدوان على اليمن، متصدرا قيادة العدوان والتحالف ومتحملا مسؤوليته المباشرة. أما اليوم وبعد الإخفاقات والانتكاسات وتغير موازين القوة، فيحاول مواصلة المعركة ذاتها من خلف قفازات محلية.
9: كان هناك اثنين من الصحابة، أحدهم جاهد في سبيل الله،
8: فمنذ بدء خفض مرحلة التصعيد في أبريل عام 2022 لم تتجه الرياض إلى رفع يدها عن اليمن، بل شرعت في إعادة هندسة الحرب عبر إنشاء تشكيلات جديدة وتوسيع أخرى وتوزيع المرتزقة وفق الولاءات المناطقية والحزبية والعقائدية، بما يتيح ضم أعداد كبيرة من المقاتلين وإدارة تناقضاتهم من غرفة تحكم سعودية واحدة.
10: الإمارات تقول أن إعلان إنهاء وجودها العسكري في اليمن كان أمرا اختياريا أو أرادته، كذلك تحدثت أنها أنهت ما تبقى من جنودها وأفرادها في اليمن، وقالت إنه أتى بالتنسيق مع الشركاء المعنيين. اسمح لي.
8: بعد انفراط التحالف السعودي الإماراتي، عمل ضباط سعوديون على حصر جميع العناصر المنضوية تحت الإدارة السعودية، أخذت بصماتهم وبياناتهم وأخضعوا لرقابة مباشرة تشمل التجنيد والرواتب والتحركات. هذه الإجراءات ليست تفصيلا إداريا، بل أحد أبرز تجليات بناء الجيش المسعود وربط أفراده بصورة كاملة بأجهزة النظام السعودية، من قوات درع الوطن إلى قوات الطوارئ وألوية اليمن السعيد، وتوسيع تشكيلات أخرى في حراس الجمهورية وألوية العمالقة وغيرها لا تعد كونها سعودية التمويل والولاء. فالتدريب والمعسكرات والإمداد سعودي، وحتى تقاضي الأجور يتم بالريال السعودي، والإدارة والرقابة والقرار العملياتي قبل ذلك كله سعودية.
11: لا كسرى بعد اليوم، لا كسرى بعد اليوم.
8: ومن ثم لا تستطيع الرياض تسويق ما يجري باعتباره صراعا بين يمنيين، فالتشكيلة التي لا تملك قرارها ولا ميزانيتها ولا سلاحها ولا تستطيع الاستمرار شهرا واحدا إذا توقف التمويل السعودي ليست قوات يمنية، بل جيشا سعوديا مشكلا من مرتزقة محليين صمم ليتوارى الرأس المدبر بعيدا عن الواجهة.
5: وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت.
8: وقد حسمت القوات المسلحة اليمنية هوية هذه التحشيدات، مؤكدة أنها تحشيدات للعدو السعودي وأن ملاحقتها سيستمر أينما كانت، فالممول والمسلح والمدرب والمدير هو صاحب الحرب الحقيقية مهما حاول الاختباء خلف واجهات مكشوفة.
1: وفي السياق، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية تسببت في انقطاعات في الإنتاج، وحذر من تراجع المخزونات رغم الإجراءات المتخذة لتحويل مسارات الإمدادات. وقال إن استمرار التوتر في هرمز والتهديدات في باب المندب قد يتركان آثارا طويلة الأمد على الاقتصاد وإمدادات الطاقة.
12: القوات المسلحة اليمنية تطبق على شريان التصدير السعودي الأخير وتعمق ارتدادات سياسة الحصار تجاه اليمن. الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أقر بأن العالم يواجه إحدى أكبر صدمات الإمداد النفطي في التاريخ الحديث، واعترف بأن عمليات اليمن على منشآت نفطية سعودية تسببت في انقطاعات في الإنتاج، وحذر من تراجع المخزونات رغم الإجراءات المتخذة لتحويل مسارات الإمدادات، وأضاف أن السحب من المخزونات الاستراتيجية قلص صافي النقص إلى نحو 1.8 مليار برميل، محذرا من أن المخزونات العالمية باتت منخفضة على نحو خطير. الرئيس التنفيذي لأرامكو قال لرويترز إن استمرار التوتر في هرمز والتهديدات في باب المندب قد يتركان آثارا طويلة الأمد على الاقتصاد وإمدادات الطاقة، وأضاف بأن الاضطرابات الأخيرة كشفت هشاشة منظومة التكرير العالمية. وفيما كشف أمين الناصر أن السوق فقدت أكثر من 2.6 مليار برميل منذ اندلاع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وإغلاق هرمز، يشار إلى أن الرياض الصمد وفي محاولة للتعامل مع إغلاق المضيق حولت جزءا من صادراتها عبر خط شرق غرب نحو ينبع، وهو ما لا يجد راهنا متنفسا أمامه، وبات بدوره تحت النار منذ إعلان القوات اليمنية حظرها البحري على قاعدة العين بالعين ردا على حصار المملكة لليمن منذ أكثر من عقد. وفي أعقاب العمليات اليمنية تراجعت صادرات ينبع، وارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى 3% لبعض السفن المرتبطة بالسعودية، فيما بدأت شركات تأمين كبرى سحب التغطية، واضطرت أرامكو للتحويل شمالا عبر السويس وسومد بزيادة تصل لنحو شهر إضافي لكل رحلة. في المقابل نقلت القوات اليمنية الاستهداف إلى شمال البحر الأحمر فيما اعتبره موقع The War Zone الأمريكي خنقا لإمدادات الطاقة السعودية وضربة كارثية تصيبها، خاصة مع إمكانية مواصلة استهداف منشآت النفط السعودية على البحر الأحمر، ما يجعل الشحن البحري غير ذي جدوى إذا لم تكن محطات النقل والتصدير تعمل. كما يشير الموقع في سياق أوضح فيه أن التداعيات لا تقف عند السعودية فقط، وإنما تمتد لكل الغرب الداعم لها. يقول الموقع أن معادلة الحصار اليمنية ستؤدي في المجمل إلى تشديد أكبر لأزمة الطاقة على الغرب بما في ذلك أوروبا. ومع انكماش الاقتصاد السعودي 4.8% وتقلص قطاعه النفطي 25% في الربع الثاني من هذا العام، يؤكد اقتصاديون أن أسوأ كوابيس البقرة الحلوب لم يبدأ بعد.
1: وفي الخلفيات التي تؤكد مشروعية الموقف اليمني، نستعرض في التقرير الثاني من سلسلة مراحل استهداف ميناء الحديدة ما تسبب به حصار العدو السعودي من عجز في طاقة استيعاب الميناء للسفن بنسبة 88%، وهو ما أثر على الأمن الغذائي وأسعار السلع واستقرار سلاسل الإمداد والوضع الإنساني.
13: يفرض العدو السعودي حصارا شاملا على موانئ الحديدة منذ 12 عاما بأدوات مركبة، وبالنظر إلى اعتماد اليمن بدرجة كبيرة على الواردات لتوفير الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية، فإن تعطيل حركة ميناء الحديدة انعكس بصورة مباشرة على الأمن الغذائي، توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، أسعار السلع الأساسية، كلفة النقل الداخلي، استقرار سلاسل الإمداد، القدرة التشغيلية للمواطنين، الوضع الإنساني لملايين السكان.
14: مراحل التصريح، تدخل السفن إلى ميناء جيبوتي للتفتيش ثم وتنتظر فترة، وبعدها يتم منحها التصريح، وبعد منحها التصريح يتم اقتيادها إلى منطقة الاحتجاز، وبعد منطقة الاحتجاز يتم سماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة، وقبل أن تدخل إلى ميناء الحديدة يتم عند الوصول إلى منطقة المخطاف تنادي على التحالف بأنها وصلت وتأخذ الإذن بإلقاء المخطاف، وبعدها تقوم بالدخول وتأخذ الإذن بالدخول إلى الرصيف وتأخذ الإذن أيضا بالخروج من الرصيف.
15: استقبل ميناء الحديدة في العام 2014 ميلادية قبل العدوان والحصار السعودي 718 سفينة، منها 194 سفينة حاويات، بينما لم يستقبل خلال النصف الأول من العام 2026 ميلادية غير 83 سفينة بسبب حصار العدو السعودي، وبعجز بلغت نسبته 88.4% عن طاقة استيعاب الميناء للسفن في الوضع الطبيعي.
16: نلاحظ أنه في عام 2013 وما قبله 14 من 12 مليون طن 13 مليون طن إلى 15 مليون طن، بينما الآن أصبح أنه عملية التدني وصول البضائع إلى 2 مليون طن 3 مليون طن. موضوع العدوان السعودي وتصريحاتها الأخيرة بأن الموانئ اليمنية هي موانئ مفتوحة وشغالة، وأيضا تصريح مرتزقته وأبواقه من الداخل، وصرح بأن الموانئ اليمنية استقبلت 300 سفينة، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وعندنا البيانات والإحصائيات. الأمريكي، وهو يمكن له أن يستطيع أن يرجع إلى جيبوتي وعن طريق منظمة التفتيش العالمية اليونيفم ويحصل على البيانات. هنا تلاحظ أن 83 سفينة فقط خلال النصف الأول دخلت ميناء الحديدة من شهر يناير حتى شهر يونيو 2026، 83 فقط سفينة، بينما تصريحات العدوان أنه أن السفن اللي دخلت موانئ اليمنية هي 300، وهذا كلام غير صحيح، وهذا كلام يريد به أن يستعطف الشعب اليمني وأنه مع الشعب اليمني، ونقول له أنت كاذب وأنت ظالم وأنت عدو ولازلت عدو وستبقى عدو.
13: لم تقتصر آثار العدوان والحصار السعودي على تأخير السفن والحاويات، بل امتدت إلى البنية التحتية وقدرات التشغيل والمناولة في موانئ البحر الأحمر، وقد ترتب على ذلك انخفاض القدرة التشغيلية لميناء الحديدة، ارتفاع تكاليف المناولة والتشغيل، زيادة المخاطر المرتبطة بالتأمين البحري، إحجام بعض الخطوط الملاحية عن تشغيل خدمات مباشرة إلى موانئ الحديدة، الاعتماد على موانئ وسيطة ومناولة إضافية، زيادة مدة دورة السفن والحاويات، انخفاض القدرة التنافسية لموانئ البحر الأحمر اليمنية. كما أدى العدوان والحصار إلى انسحاب أو إحجام عدد من الناقلين عن تشغيل رحلات مباشرة إلى ميناء الحديدة. من ميناء الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.

0: أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة العميد مجيد رضا أن يد القوات المسلحة الإيرانية بالاعتماد على الصناعة الدفاعية للبلاد مليئة بالرد على أي تهديد. وأشار رضا إلى أن مؤشرات تآكل قدرات العدو تتجلى أكثر فأكثر كل يوم، لافتا إلى أن التكنولوجيا الإيرانية تتفوق على أي منظومة في المنطقة. واستغرب من سعي بعض الدول في المنطقة لشراء الأمن والتفوق العسكري من الخارج لخدمته، وقال سيدرك هؤلاء قريبا أن التكنولوجيا المحلية الإيرانية تتفوق على أي منظومة في المنطقة. إلى ذلك أعلن متحدث الجيش الإيراني العميد أكرمينية أن الجيش في حالة جاهزية كاملة ويواصل مسار تعزيز الجاهزية العملياتية دون توقف. وأوضح العميد أكرمي أن تعزيز الجاهزية العملياتية تتم من خلال تحديث المنظومات المتضررة وإدخال معدات جديدة والاعتماد على القدرات المحلية. ميدانيا، أبلغت ناكلة نفط عن سماع انفجارات أثناء عبورها في مضيق هرمز قرب سلطنة عمان وفق ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وذكرت الهيئة على منصة إكس أن ربان ناكلة أفاد بسماع انفجارين أثناء عبور السفينة مضيق هرمز في حادثة وقعت على مسافة نحو 16 كيلومترا جنوب شرقي منطقة كمزار في عمان. وأضافت أن التقرير يؤكد سلامة الطاقم والسفينة ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بيئية وفق المصدر. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تصاعد الخلاف بين ترامب ووزير حربه بيث هيكست خلال اجتماع حكومي على خلفية النقص الحاد في مخزونات الذخائر، ولا سيما الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وصواريخ الاعتراض. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن ترامب واجه هيكسث خلال الاجتماع وطالبه بتفسير سبب اعتقاده أن مشكلة مخزونات الذخائر تم حلها في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تواجه نقصا يهدد بتقييد خياراتها العسكرية تجاه إيران. وبحسب التقرير دافع هيكسث عن موقفه خلال المواجهة وألقى المسؤولية على نائبه ستيفن فاينبرغ متهما إياه بعدم ضمان إطلاع ترامب بصورة كاملة على حجم مشكلة المخزونات. أفادت مراسلتنا في لبنان عن شهيد وستة جرحى في حصيلة أولية لاعتداء صهيوني طال بلدة تبنين جنوب لبنان. وشن العدو الإسرائيلي عدوانا واسعا على قضاء صور في جنوب لبنان فجر وصباح اليوم، تخللته غارات وقصف مدفعي ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طيران العدو المسير نفذ ثلاث غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي، أعقبها الطيران الحربي بغارة رابعة على الموقع نفسه ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات صور، فيما سجلت حركة نزوح من البلدة باتجاه المدينة. كما شن العدو الإسرائيلي ثلاث غارات على بلدة المنصوري والمشاع الواقع بين المنصوري ومجدلزون بالتزامن مع قصف مدفعي باتجاه المنصوري. ودعت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، دعت السلطة إلى وقف التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وشددت على أن المفاوضات لم تحقق للبنان أمنا أو سلاما ولم تجلب سوى المزيد من الخسائر والتنازلات.
1: تسجن الكتلة بشدة استمرار السلطة في انتهاج سياسة الخضوع والاستسلام والتفاوض المذل مع العدو الصهيوني الذي يمعن قتلا وقصفا وتجريفا وتدميرا، فيما تتابع جلساتها مع ممثلي العدو في روما غير آبهة بكل الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة وعدم التزام العدو بأي من موجبات وقف إطلاق النار. ويبدو أن السلطة قد عقدت العزم على اعتماد سياسة التنازل وغض النظر مع العدو رغم كل إجرامه المفتوح بحق البشر والحجر، وما تهديده لأهل المنصور وإجبارهم على إخلاء بلدتهم بالأمس إلا دليلا إضافيا على بؤس خيارات السلطة وعقمها الواضح. وهذا ما أكدته التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي الذي دعا إلى عدم تعليق الآمال على نتائج مفاوضات روما، الأمر الذي يكشف بوضوح أهداف الخطة الإسرائيلية في المماطلة والتسويف. إن كتلة الوفاء للمقاومة وأمام كل هذه المجريات الواضحة الفاضحة تدعو السلطة مجددا إلى حزم أمرها ووقف التفاوض مع العدو لوقف مسيرة التنازلات التي لم توفر أمنا أو تجلب سلاما ولم تحقق للبنان واللبنانيين إلا المزيد من الخسائر والتفريط بالحقوق والسيادة. تعبر الكتلة عن إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني المستمر والمتصاعد ضد قطاع غزة والضفة الغربية والتنكيل الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد أهلنا من أبناء الشعب الفلسطيني، وترف الصمود الهائل للفلسطينيين وتمسكهم بحقوقهم وثباتهم في أرضهم دليل قاطع على أن هذا الشعب العظيم الصابر والمحتسب سيستطيع بصبره وثباته أن يكسر حلقة الإرهاب الصهيوني ويصنع فجرا جديدا لفلسطين مهما غلت التضحيات وطال الزمن.
0: وواصل العدو الإسرائيلي التصعيد في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية رغم استمرار جولة المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطات اللبنانية مع العدو الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما، في وقت حذر حزب الله من عواقب المفاوضات المباشرة والتعايش مع الانتهاكات.
2: بين مخرجات جلسة روما والتصعيد في مجدل زون بالجنوب اللبناني، اتسعت الهوة بين بعبدة ولبنان، افتراق يتجاهله جوزاف حاون وسلام. فمخرجات المفاوضات بين السلطات اللبنانية وكيان العدو الإسرائيلي تبيع المزيد من كل شيء. صعد العدو الإسرائيلي من انتهاكاته خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك توسيع الغارات الجوية لتصل من مجدل زون والمنصوري إلى صور، في الوقت الذي يواصل فيه فريق القصر والحكومة المباحثات مع العدو الإسرائيلي في روما. تبرر عصابات العدو بأن التصعيد للانتقام لمقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون بالجنوب اللبناني بعد دخولهما منزلا في منطقة يسيطر عليها وخلية من الوجود السكاني. التبرير ليس سوى جزء من نوايا مبيتة ومعلنة للتصعيد وعدم تنفيذ نقاط اتفاق قديمة حتى مع كونها ضمن ما يسمى المناطق التجريبية. تسريع الجولات لتصل إلى الجولة السابعة وثمة إعداد للثامنة، أداء أمريكي يتجاوب معه العدو الإسرائيلي باعتبارها جولات ترفيه لا يلتزم بمخرجاتها ويريدها على مهل ومطاطية وقابلة للتفسيرات وحمالة وجوه وتستوعب ما يسميه حرية العمل، والذي يعني حرية الاستباحة. يقول لبنان واللبنانيون ذلك شأن العدو ومصالحه ومخططاته، فأين لبنان؟ وكيف يمكن تفسير التسريع في التفاوضات المباشرة دون نتائج وقد تحدت الرفض الشعبي الواسع وتجاوزت ما بعد منح العدو الإسرائيلي حرية البقاء والعمل والحركة في المناطق التي يسيطر عليها والترتيب للتطبيع وهي خطوط حمراء؟ يجيب اللاسياديين أن الهدف إخراج لبنان من الأزمة وصناعة السلام، وهل أفضت سبع جولات ودبلوماسية ثلاثة أعوام وترضيات عقود مع العدو الإسرائيلي إلى سلام أم إلى مزيد من الاستباحة؟ تلك مفارقة حذر حزب الله من التعايش معها ووضع مع التحذير وصايا ومطالب تبعد شبح الفتنة وذل الاستخفاف الإسرائيلي، فثنائية الانتهاكات والتفاوضات المباشرة عاقبتها مريرة. الانفصال بين لبنان السيادي وفريق حون وسلام محكوم باستمرار الجري وراء عربة البيت الأبيض وإدارة ترامب، ومعها وعود أمريكية من بينها الضغط على كيان العدو الإسرائيلي لتنفيذ الالتزامات، رهان لن ينتهي بخسارة وخيبة أمل بل بتداعيات ومسارات ندم.
0: واعترف العدو الصهيوني بمصرع رائد وركيب أول وإصابة 4 آخرين نتيجة انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان. وأوضح العدو الصهيوني أنه نتيجة تفجير عبوة

0: تواصل القوى والفعاليات الوطنية في لبنان التصدي لمشاريع الاختراق الصهيوني، وفي هذا السياق شهدت العاصمة اللبنانية بيروت إطلاق المبادرة الوطنية تحت عنوان لبنانيون ضد التطبيع بمشاركة واسعة لممثلي أكثر من 87 هيئة مجتمعية وثقافية وشعبية.
1: لبنانيون ضد التطبيع مبادرة وطنية أطلقها أكثر من 87 جبهة وهيئة أهلية وثقافية من قلب العاصمة بيروت، خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الشعبية والنقابية والتصدي لكل محاولات التسلل الصهيوني لترسيخ حقيقة ثابتة: لبنان لم ولن يكون ساحة لتمرير صفقات الخيانة.
2: إن التطبيع هو قبول بشكل أو بآخر بشرعية اغتصاب فلسطين. المسألة ليست مسألة أمتار أو كيلومترات في فلسطين ولبنان، المسألة هي هوية شعبنا في كل هذه المنطقة.
3: وأن اختلافنا في السياسة لا يلغي وحدتنا في مواجهة العدو، ولا يغير قناعاتنا الراسخة بأن فلسطين ستبقى قضية حق وعدالة، وأن التطبيع لن يكون يوما خيارا لأهل طرابلس والشمال.
4: إن التطبيع مع من ارتبط اسمه بالاحتلال والحروب والدمار وسقوط الضحايا الأبرياء هو أمر نرفضه.
1: إلى ذلك شدد عدد من المشاركين والمنظمين على أهمية توحيد القوى الحية وتنسيق الجهود الشعبية في هذه المرحلة الدقيقة للتصدي لأي اختراق ناعم.
5: ونؤكد من هذا الحضور بأننا نحن دائما إلى جانب كل هذه المبادرات، لا يكفي أن نكون فقط بالمقاومة، علينا أن نكون إلى جانب كل هذه المبادرات الشعبية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي هي تتكامل مع مبدأ المقاومة ومع فعل المقاومة.
6: اللقاءات هذه الشعبية وليس فقط من قوى سياسية، شعبية اجتماعية من كل القوى من نقابات، مهمة جدا لقلب هذه المقاييس وإرجاع الحقيقة إلى مواقعها.
7: هذا الحشد، هذا التنوع من مختلف المناطق اللبنانية، مختلف الطوائف اللبنانية، تعبر عن موقفها أن الشعب اللبناني ضد التطبيع، وأن من يذهب إلى التطبيع لا يمثل لبنان بكل معنى الكلمة من معنى.
8: من هون بدأ الشباب العالمي والشباب العربي وأي شاب في هذا العالم يمتلك حس من الإنسانية وذرة من الكرامة، وأن يقف أمام إنسانيته وأن يقف أمام نفسه ويقول لا للتطبيع.
1: واختتم اللقاء بإطلاق النداء الوطني لمبادرة لبنانيون ضد التطبيع، والذي دعا إلى توحيد الأنشطة وتكثيف الجهود الميدانية والإعلامية للتصدي لأي محاولة تهدف إلى أسر الوعي أو فرض الواقع الصهيوني في لبنان. لا تقف معركة التصدي للعدوان عند حدود الميدان العسكري، بل تمتد لتسليح الوعي وتثبيت معادلة مفادها لا مكان للتطبيع في أرض المقاومة. من بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.

0: استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف للعدو الإسرائيلي على خان يونس جنوب القطاع، وأصيب آخر باعتداءات مستمرة، وأصيب فلسطيني أيضا برصاص العدو في منطقة مواصي مدينة خان يونس، فيما تعرضت مناطق الإقليمي وبئر حافظ ومناطق أخرى لإطلاق نار مكثف باتجاه خيام النازحين بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار شمال شرقي مدينة خان يونس. وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء شهيد متأثرا بإصابته وجرحى 5 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الصحة ارتقاء 1255 شهيدا و 4125 جريحا وانتشال جثامين 806 شهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,382 شهيدا و 174,236 جريحا. لعقود شكل مخيم كلنديا وحي كفر بموقعهما عقبة أمام مخطط تهويد شمال القدس. الاقتحام الأكبر من نوعه حلقة خطيرة في استهداف الوجود الفلسطيني ومخططات عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني.
1: اقتحام هو الأوسع والأكثر كثافة لمخيم كلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة منذ سنوات. عشرات الآليات العسكرية والناقلات المصفحة المحملة بالجنود اندفعت إلى داخل المخيم وحولت شوارعه منطقة عسكرية، وأسطح المنازل إلى مراكز القناصة والمنازل ثكنات عسكرية. يقع مخيم كلنديا للاجئين الفلسطينيين على بعد نحو 11 كيلومترا شمال مدينة القدس المحتلة، ويرتبط ببلدة كفر عقب ومدينة البيرة جنوبي محافظة رام الله، وهو يقع ضمن الحدود الإدارية لمدينة القدس خلف الجدار الفاصل، كما هو وضع بلدة كفر عقب التي تتعرض أيضا للاقتحام والحصار. يشكل المخيم مركزا لكثافة سكانية فلسطينية وحركة تجارية عالية، ويمثل بموقعه عقبة أمام مخططات العدو لعزل القدس عن شمال الضفة الغربية. تحيط به عدد من المغتصبات والمراكز الصهيونية، ما جعله في نطاق جغرافي معزول ومحاصر تقريبا. ومنذ سنوات تجري محاولات صهيونية للسيطرة على منطقة عطروت ومطار كلنديا، والهدف إنشاء كتلة استيطانية كبيرة وإعادة تشكيل المجال الجغرافي شمال القدس.
2: شباب 3 جبات طالعين فوق على المخيم.
1: محافظة القدس حذرت من خطورة العملية الصهيونية الجارية في المخيم وحي كفر عقب، وعدتها تصعيدا خطيرا لفرض وقائع جديدة على الأرض، وبهدف تمرير مشاريع استيطانية كبرى لفصل القدس عن امتدادها الفلسطيني شمالا. وتلفت إلى أن سلطات العدو صادقت منذ مطلع 2026 على 21 مشروعا استيطانيا و 130 مشروعا استيطانيا خلال 5 سنوات فقط.
0: كشفت جمعية غير عميم الصهيونية عن مخطط استيطاني جديد تم المصادقة عليه نهاية الشهر الماضي، ويقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية في مغتصبة جيلو المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب القدس المحتلة. وأوضحت الجمعية أن المخطط يشمل أراض فلسطينية خاصة من بينها ما لا يقل عن 28 دونما في مخطط يأتي استكمالا لمخططات استيطانية في مغتصبي غفعات همتوس وهار حومة كما يسميها الصهاينة، ويهدف إلى تكريس الفصل الجغرافي بين القدس وجنوب الضفة وعزل مدينة بيت لحم عن القدس، إضافة إلى فرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض. وأشارت إلى أن المنطقة المستهدفة تضم أراض زراعية وبساتين زيتون فلسطينية، محذرة من تعرضها للتجريف والاقتلاع مع بدء تنفيذ المشروع. نفذ مغتصبون صهاينة هجوما واسعا على قرية طوبة في مسافر يطا جنوب الخليل، أحرقوا خلاله منازل وأشجارا واعتدوا على سكانها، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجراح مختلفة في تصعيد صهيوني يهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم.
3: أشرقت شمس الصباح على قرية طوبة في مسافر يطا جنوب الخليل، لكن ظلام الليل ما زال يخيم على جدران منزل أحمد جندية. يتفقد الرجل ما تبقى من مقتنيات بيته الذي تحول إلى رمادا بعد هجوم للمستوطنين على القرية. لم يعثر أحمد بين الأنقاض إلا على مصحفين لم تمسهما النيران، بينما يروي بحرقة تفاصيل ليلة دامية كان المنزل خلالها يعج بالأطفال والنساء الذين تعرضوا للاعتداء على يد المستوطنين قبل إشعالهم النار في المنزل، فنقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج إثر إصابتهم بكسور في الرأس والأطراف.
4: أجوا المستوطنين الساعة 10 تقريبا في الليل، ما خلوش ولا حاجة، كسروا حرقوا ضربوا النسوان ضربوا الأطفال، في إصابات بالغة في إصابات متوسطة في إصابات طفيفة، والحمد لله على كل حال الصورة بتوضح لك كل شيء.
3: على عتبة البيت تقف هذه الطفلة تمسك دميتها التي كانت تلهو بها قبل أن تمتد إليها نيران المستوطنين، فلم تسلم هي الأخرى من الحريق. حالها كحال بقية الفلسطينيين الذين يقفون أمام ما تبقى من مقتنياتهم المحترقة، يتأملون رماد منازلهم وذكرياتهم بعد الهجوم الذي التهبت نيرانه 5 منازل في القرية. فلم يسلم من الاستهداف لا البشر ولا الحجر، وحتى الشجر كان له نصيب من النيران.
5: كان الهدف هو الحرق من أجل إنهاء الحياة. عندما يستهدف منزل مساء والأطفال نائمون، نساء رجال نائمون في هذا المنزل، وإحنا بنحكي عن قرى يعني قرى فلاحين، يعني طول النهار هم يتعبوا ويشتغلوا بيناموا، فكان الهدف هو إنهاء الحياة. طبعا هذا جزء من مسلسل بتقوم فيه عصابات المستوطنين الإرهابية بدعم وحماية آلة الاحتلال.
3: منذ ساعات الصباح يرمم الفلسطينيون آثار الهجوم، حتى ألواح الطاقة الشمسية التي تزود سكان القرية بالكهرباء دمرت، فيما يؤكد المواطنون أن الهدف من هذه الاعتداءات هو تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.
6: طبعا هاي الاعتداءات المستمرة هي تهدف لتهجير الفلسطينيين، اعتداءات منظمة ما حصل في قرية طوبة الأمس ومخطط.
3: قرية طوبة في مسافر يطا محاطة بالاستيطان من مختلف الجهات، وتتعرض لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بين الفينة والأخرى، شأنها شأن باقي القرى في مسافر يطا التي تضم أكثر من 38 تجمعا، وتبلغ مساحتها قرابة 35 كيلومترا مربعا، يعيش فيها نحو 1500 فلسطيني جميعهم مهددون بالتهجير القسري. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت المسيرة.net. السلام عليكم ورحمة الله.

0: ماشيين في سيارة كان لزيارة في أحد أصدقائهم زيارة عيد. وصلت النقطة والسلام عليكم آمنة في أمان الله.
1: مواطنين ثلاث سيارات ما بين أطفال ونساء، وقام الطيران باستهدافهم في خمس غارات، وهم متحركون يعاودون أهلهم وأقاربهم بمناسبة عيد الأضحى.
2: مزاورين في عيد حق الله، وراح منهم 8 شهداء ومنهم 7 جرحى.
3: وإيش حصل لكم اليوم؟
4: اليوم احنا طالعين تخوالي برط، يوم رمتنا الطائرة في الطريق ما عندنا

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم. قادمون لا متراجعين، ولا يائسين ولا محبطين، قادمون بإذن الله تعالى ومتقدمون إلى الأمام قدما لإنجازات أكبر وانتصارات أعظم ونجاحات أكثر وثبات أقوى بإذن الله سبحانه وتعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا عدل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقوله نحن وأرواحنا وكل ما نملكك الفداء.
10: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
11: يا سيدي روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء يا سيدي وقايدي ومولاي.
13: روحي لك الفداء
14: يا سيدي، أرواحنا لك الفداء.
15: يا سيدي
16: روحي لك الفداء.
17: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
18: روحي لك الفداء.
19: روحي لك الفداء.
8: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
2: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
1: روحي لك الفداء يا سيدي.
12: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
7: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء يا سيدي.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكون أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب، حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر، هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله نبدأ. بسم الله ولا عدوان إلا على الظالمين. بسم الله زئيرا ونفيرا وجحيما وسعيرا على كل سعودي خبيث وعلى كل مرتزق عميل. بسم الله انتصارا وثارا وانتقاما. بسم الله دفاعا وكسرا للحصار. بسم الله وضربا للنظام السعودي المارق. بسم الله من أجلك يا الله نجاهد وعليك نتوكل وبك نثق. بسم الله نضرب بالصواريخ قرن الشيطان. بسم الله نغرق سفن بني صهيون. بسم الله نحرق أرامكو. بسم الله نضرب أوكار المعتدين المنافقين الذين يتربصون بشعبنا سوءا وشرا ومكرا وخبثا وغدرا. بسم الله يا شعب البطولات والتحدي والثبات. إنه يوم عظيم من أيام الله المباركة، يوم ترفعون فيه اسم الله عالي.

إلى قائدنا الحكيم الشجاع، إلى كل حر غيور، رجلا كان أو امرأة، طفلا أو صغيرا أو كبيرا، باسمكم جميعا نحيي ونبارك هذا الانتصار العظيم الذي تحقق بهذه الضربة النوعية الدفاعية الاستباقية على أوكار المجرمين المرتزقة الخائنين من عباد المال السعودي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

إذن مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم وعزز مساءكم بالنصر المبين. إنها ليلة تاريخية، فلنحمد الله كثيرا ولنشكره على نعمه بكرة وأصيلا. بسم الله، نحييكم من هذا الأستوديو، من استوديوهات إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، ومنبر الجهاد ومحراب العلم والدفاع. السلام على شعبنا الحر الغيور، السلام على قواتنا المسلحة الباسلة في كل المحاور والوحدات والتشكيلات، في القوة الصاروخية وفي الطيران المسير وفي القوات البحرية وفي الدفاع الجوي وفي الوحدات والتشكيلات البرية، إلى كل مجاهد صنديد باسل، إلى كل ليث يزأر غضبا لله، إلى كل من جند نفسه لله وباع روحه من أجل الله ودفاعا عن اليمن، تحية عظيمة جليلة تليق بكم وتليقون بها يا أحرار شعبنا اليمني العظيم. إلى الرجال الذين ثأروا لليمن، إلى من ضربوا أرامكو وسفن قرن الشيطان وهي مصنع الفتن والزلازل، وهي سبب كل ألم وكل قطرة دم ودمعة نزفت وسفكت وأسيلت في اليمن وراها النظام السعودي الخبيث. إن كسر الحصار، إن هذا القرار ماض بإذن الله يتعمد يوما بعد آخر، ومن أراد من مرتزقة العدوان أن يجند نفسه دفاعا عن النظام السعودي ومنعا لليمن من أن يكسر الحصار فقد تلقى تأديبا قاسيا في هذا اليوم. وإن عادوا عدنا، ولا نقول وداعا، بل قادمون لتحرير كل شبر في أرض اليمن. هذا قرارنا، هذا خيارنا، ومن أراد أن يجند نفسه لليمن فقد عز وشرف وكرم وعلى وسما ورقا. ومن أراد أن يدنس نفسه بالريالات السعودية ويجند نفسه دفاعا عن محمد بن سلمان إبستين الذي يقبل نقط نقط ترامب، ما نشج نقولها، والذي يدفع تريليونات الدولارات جزية للبيت الأبيض، محمد إبستين المارق السكير العربيد عبد أمريكا وكلب واشنطن وجارية تل أبيب، من أراد أن يجند نفسه دفاعا عن ابن سلمان أمام الغضب اليمني فسيذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه. مفارقة واضحة، معادلة واضحة، من أراد أن يكون مع اليمن فالميدان مفتوح، ومن أراد أن يعود من المغرر بهم إلى صنعاء، إلى العزة، إلى الكرامة، أن يعود إلى الريادة والسيادة والقيادة والشرف والعروبة والإسلام فليعد، ومن أراد أن يبقى في مرابض ومستنقعات الخيانة والعمالة والارتزاق فسيكون حطبا للحرب وللتصعيد وللأيام والأعوام. من أجل من تضحي بروحك؟ من أجل بن سلمان؟ من أجل أن يبقى النظام السعودي محاصرا لليمن، مانعا للمطارات، مغلقا للموانئ، ناهبا للنفط والغاز؟ من أجل ماذا تجند نفسك؟ من أجل ماذا؟ لماذا تجعل نفسك حصنا ودرعا عن ابن سلمان؟ معبأ مغرر بك من أجل المال؟ ما تشتي بالمال وقد رح راسك، قد قرح راسك، ما تشتي بالألف السعودي، الألف السعودي ما تشتي بها وقد قرح راسك في معركة ابن سلمان، معركة خاسرة فاشلة، معركة الهزيمة والذل والهوان في الدنيا، أما في الآخرة فعذاب شديد. ليش؟ لأنك مشيت مع صف اليهود، صف النصارى، صف أعداء الله وأعداء الوطن وأعداء الدين والعروبة والقيم والأخلاق والإنسانية. والمعركة الآن ما هيش معركة بين قبيلتين بحيث أنك تجي مع هذا ولا مع هذا وكلهم على باطل مثلا، ولا مع فريقين كلاهما على باطل. لا، المعركة بين حق وباطل، بين إسلام وكفر،
بين يمن وبين سعودية، بين صنعاء والرياض، تمام، بين آل سعود المجرمين الظالمين المتكبرين، وبين الأطفال والنساء في اليمن الذين قتلوا وعذبوا وحوصروا وجوعوا. لذلك اختر موقفك وحدد مصيرك.

0: عود لي
1: يا ست مارب بلغ زيل الصمود الزبا ويليك سالت مساقيه الكريمه اليك افتح قناتك الموجاته وقول مرحبا وتحمد الله على النعمه وقبل يديك لا تنقرف لاعتراضه طيش ولا غبا او تندفع عكس تياره بفتوى وشيك يصنع بك اللي صنع سيل العرم في سبا وتصير احاديه لرويترز ونيوزويك هذه رساله قبل توكيب سوبر نبا جبيت تالك نصيحه من على ضفتيك واذا اعتبرها انتها تهديد قد هي جبا خذها ثمنت المخير بين هذه وذيك حلحل عقدها وفسرها على ما تبا انت المعنابها والحكم بها عليك لا تذهب جهودنا في صون عذبك هبا وتضيع في صدنا ما وفرهناه بيك شفنا انا ويناك من والذيب راس الضبا والذيب ماشي مع ريوس ولا له بريك وبان رد ماك شا من شا وبا من عبا ونعمك بابيضيك ونكرمك بسودين ابسط كفوفك لنا نكفيك شر الوبا ونصح روحك ونكحل بالهدى ناظريك هذا إذا عاد حن وياك أهل وقربة وللأهل والقرابة قدر في خاف قيف ولا في نار الضلوع لسانها ما خبا وبكار زيل الصمود تحوم في جانبيك لا حد ترت وانحدر معها عظيم النبا مصبح ويدها تلاقي المخدرة برويك وحينها بأتأكد لك وكالة سبا ألا سوانا على ذي القاع سيد وبيك بالعز بنعتمرها في ذرى المكتبة ونعيش فيها عسل يا ست مارب وكيف رمانها نفطها والغاز والكهرباء ماها سماها جبلها سهلها لي وليف بنشترك بالتساوي في ألفها وبامش ذاك بالملعقة ياكل وذاب بالقريف هذه رسالة عبا ونفيك ذرة عبا خذها بيمناك يا مارب ارحم والديك خذها ولبس بها ملدك ثياب الصبا واحفظها ما تبقى من كرامها لديك الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام

المجاهدين الأبطال في المواقع الأمامية، كيف المعنويات؟ كيف الروحية هذه الليلة؟ كيف الانتصارات؟ كيف الشموخ؟ كيف الكبرياء؟ كيف الثقة بالله؟ أكيد عالية، أكيد حديدية، أكيد نارية، أكيد تصل إلى السماء وتلامس النجوم والسحاب. ثقوا بالله وتوكلوا عليه، نحن قادمون على انتصارات كبرى، نحن على مقربة من فتح عظيم يليق بالتضحيات ويليق بالدماء والجراحات والأنات. سوف ننتزع بإذن الله حقوقنا كاملة شاملة، شاء السعودي أم أبى، وقرار لا رجعة عنه أبدا. قد قالها سيد الانتصارات أبو جبريل حفظه الله، الكلمة واضحة، لن نصبر بعد اليوم على كل هذه المعاناة، سوف نكسر الحصار، الميناء بالميناء والمطار بالمطار. وقالتها القوات المسلحة، سوف نلاحق السفن السعودية في أي بحر كانت، لن تخرج قطرة نفط سعودية واحدة ما دام الحصار على اليمن مستمرا. اسمعوها وعوها يا بني سعود، والله لن تحميكم عصابات الارتزاق والخيانة. من أراد أن يتورط خدمة للنظام السعودي الصهيوني، وبنو سعود هم صهاينة ويعملون خدمة للصهاينة ويشترون الأسلحة لإسرائيل، ولهم علاقات تجارية واقتصادية وإعلامية وسياسية مع الصهاينة، وهم خدام أمريكا، وهم عبارة عن قواعد عسكرية أمريكية إسرائيلية للاعتداء على المنطقة بكلها. انطلق العدوان على العراق من السعودية والخليج، وعلى إيران من السعودية والخليج، وعلى ليبيا كذلك، حتى على غزة الإمدادات والأسلحة والطائرات. من أين تقلع؟ من السعودية والخليج. والعدوان على اليمن كان وما يزال من السعودية، من قرن الشيطان، لذلك سنكسر هذا القرن. سمعنا يا عادل بالله، سمعنا بيان القوات المسلحة اليمنية، نشتي نسمعه ونشنف أسماعنا بهذا الصوت اليماني، بهذا الانتصار، بهذه البشرى التي زفت إلينا في يومنا هذا. النظام السعودي يحشد ويعد ويخطط ويدفع بمرتزقته وأدواته القذرة لتفجير المعركة داخليا، حتى ينجو هو. يعني هو لا يهمه المرتزقة، يقول لك هذا مرتزق بشتريه ب500 سعودي ولا ب1000 سعودي، واحيانا ما بيجيب له ال500 ولا ال1000 سعودي، بيجلسوا احيانا المرتزقه عده اشهر بدون رواتب سعوديه، وهم بيشتغلوا مع السعودي في الحدود. حتى خرجت في مره من المرات مظاهره، تخيلوا مظاهره ما قد وقعت في التاريخ، جنود مرتزقه ساروا يدافعوا عن النظام السعودي ومقابل المال، يعني ساروا مقابل المال، ومع ذلك جلسوا عده اشهر ما استلموا ريال حتى خرجوا في مظاهرة. أي رخص هذا وصل إليه بعض الناس، ولكن الرد سيكون في الرياض. أي حركة، أي طلقة تتجه نحو صنعاء ونحو مواقع القوات المسلحة اليمنية ونحو المواقع الحرة والمحافظات الحرة، أي طلقة، أي قذيفة، أي صاروخ، فسيكون الرد في أرامكو، فسيكون الرد في قصر بن سلمان، الرد في الرياض، الرد في جدة، الرد في جيزان ونجران وعسير، الرد في ينبع وما أدراك ما ينبع، الرد في حقل الشيبة ورأس النورة وبقيق وخريس. والمرتزقة عيشوا له نصيبهم من الجحيم والسعير بفضل الله وعونه.
ضربة موفقة، ضربة مسددة، عملية نوعية رائعة. شكرا لله، وشكرا للقوات المسلحة، شكرا لجند الله، وشكرا لجيش الله، وشكرا لأنصار الله على هذه الضربة وعلى هذه الصفعة المؤلمة التي أعمت عين السعودي وأصمت أذنيه. هذا ملطام لا قالوا ملطام، هذه ضربة لا قالوا ضربة، والقادم أعظم بعون الله تعالى.

0: ما هذه إلا البدايات.
1: هناك معلومات دقيقة عن وجود إعادة تنظيم أو إعادة تجميع للقوات استهدفت من قبل الطيران، وسوف نتناول العمليات.
2: أمان عليهم دم ابني.
3: لا يا إسلام.
4: لا
3: يا
4: إسلام.
3: لا
4: يا
3: إسلام.
4: لا
3: يا
4: إسلام.
3: لا
4: يا
3: إسلام.
4: لا
3: يا
4: إسلام.
3: لا
4: يا
3: إسلام.
4: لا
3: يا
4: إسلام.
3: لا
4: يا
3: إسلام.
4: لا
3: يا
4: إسلام.
3: لا
4: يا
3: إسلام.
4: لا
3: يا
4: إسلام.
3: لا
4: يا
3: إسلام.
4: لا
3: يا
4: إسلام.
3: لا
4: يا
3: إسلام.
4: لا
3: يا
4: إسلام.
3: لا

0: المستحيل، والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأمثال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
1: سلم نفسك يا سعود عند المحاصر.
2: روح ضرب هذا.
1: انت سلمنا سقاة سعود عند المحاصر.
3: نواجه جيشا لم نرى غير ظهره، أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندر أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندر جند جيشكم أم أرانب.

إذن بفضل الله تعالى كان هناك اليوم عملية نوعية. خلونا نقرأ البيان، بيان القوات المسلحة اليمنية بالنص الواحد، وبعدين نرجع لنحلل هذا البيان ونتكلم عن أسباب هذه الضربة، ليش حدثت هذه الضربة وعلى من حدثت وكيف الخسائر، هل بينهم سعوديين ولا لا، نتكلم عن كل شيء تمام، ونتكلم عن التحشيدات اللي بيشتغل عليها السعودي من عدة أشهر ضد اليمن، ضد أحرار اليمن، ويشتي يرجع يصعد من جديد، ولكن عبر هؤلاء الأدوات وهؤلاء المرتزقة، ولكن بفضل الله تعالى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. طيب، بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، صدق الله العظيم. إمعانا من العدو السعودي المجرم في مواصلة الحصار والعدوان على شعبنا اليمني العزيز منذ ما يقارب 12 عاما، فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم. هذه المقدمة. وعليه إيش عملوا؟ طيب، فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. نؤكد لشعبنا العزيز في كل المحافظات أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، وندعو جميع أبناء شعبنا لمواصلة حالة الاستنفار والتصدي لأي تصعيد عدواني سعودي وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، مستمرون في معادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء الحصار على بلدنا. هذا هو البيان، واضح، يكشف ما جرى ولماذا جرى.

0: ضربات ضربات مبطح
1: شعبان يا من حنا
0: اضربها يا جلاس اضربها
1: لله
0: رب الوجود. انا واحد

لذلك شعبنا يسهم جهادا في سبيل الله بعملياته هذه، وهو مستمر أيضا في تطوير قدراته. وأكرر كما قلت سابقا بما يفاجئ الأعداء، لقد تفاجأوا بالضربات بالصواريخ البالستية لاستهداف السفن وهي متحركة في البحار، ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ كما يقولون ويعترفون، وسيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر. بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لن نألو جهدا بأن نفعل كل ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني وجهادا في سبيل الله، مع ألمنا الدائم وإحساسنا بالتقصير مهما فعلنا،

0: إذن مستمعينا الكرام، مبارك لنا ولكم جميعا هذا الانتصار. دعونا نقرأ لكم من التسريبات التي وصلت، وليس تسريبات، هو تصريح عن مصدر عسكري يقول: العملية النوعية للقوات المسلحة استهدفت غرف القيادة السعودية للتحشيدات العسكرية في الرويك والعبر والثنية. تحشيدات عسكرية تشرف عليها أو يشرف عليها ضباط سعوديون. ضباط إيش؟ ضباط سعوديون يشرفون على هذا العمل العدواني، يعني بيجمعوا المرتزقة، بيجمعوا التكفيريين، بيجمعوا عصابات داعش والقاعدة، تمام، الانتحاريين، من أجل الهجوم على المناطق الحرة. خدمة لمن؟ خدمة للنظام السعودي. خدمة لمن؟ خدمة لإسرائيل. ليش؟ لأن احنا ضربنا إسرائيل وحاصرنا إسرائيل وأوجعنا إسرائيل، ولأن احنا قاتلنا أمريكا. فهذا العملية بتجهزها أمريكا وإسرائيل والسعودية، هجوم على من؟ على القوات المسلحة اليمنية، على المناطق الحرة، على صنعاء، على ذمار، على إب تعز، الحديدة، البيضاء، ذما، حجة، صعداء، إلى آخره، تمام. ويستبيحوا البلاد ويدخلوا البلاد في حرب داخلية لا نهاية لها، والنظام السعودي ينجو وإسرائيل تنجو، مكيفين، وأمريكا تكيف، وهم يدوا زلاط ويدوا أسلحة، ما يهمهم ما داموا المرتزق بايع روحه. السعودي أيدي مرتزق ثاني، يقتل 1000 مرتزق ويجرح 1000 مرتزق اليوم أو أكثر، تمام، أيدوا ثانيين وثالثين، هكذا هم بيعتقدوا من هذا المنطلق. لكن لا، الآن الوضع مختلف يا ابن سعود، ما عاد تدخلناش في حرب داخلية وتزج بالمرتزقة وأنت تتفرج من بعيد، والله ما عن وجعك الله أنت، والمرتزقة عيجي لهم نصيبهم. لكن الرد هيكون في الرياض، في قلب الرياض، في موانئك، في مطاراتك، في نفطك، في غازك، في مخازنك، في سفنك التي لن تخرج بإذن الله، وستضرب سفنك في ينبع، في قناة السويس، في المحيط الهندي، في البحر الأحمر، في البحر العربي، في مضيق هرمز، في خليج عدن، في البحر الأبيض المتوسط، أينما وصلت يدنا الضاربة بعون الله تعالى، فسنصطاد سفنك. ارفع عدوانك، انهي حصارك على اليمنيين الذين عانوا وجاعوا وتألموا بسبب هذا العدوان الخبيث اللعين اللي ما زال مستمر للآن. قادمون إليكم بحصار خانق يا بني سعود، وإذا أردتم التصعيد فنحن جاهزون ومستعدون للتصعيد. طيب، مصدر عسكري للمسيرة: العملية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الضباط السعوديين المسؤولين عن قيادة التحشيدات العسكرية. من أسماءهم هؤلاء؟ كم عددهم؟ طيب، في هناك مصدر صرح لقناة الميادين، إيش بيقول هذا المصدر؟ شدي لكم المصدر الآن. مصدر عسكري رفيع للميادين: هجوم القوات المسلحة اليمنية على معسكرات تحشيدات السعودية سبقه رصد دقيق، ولذا كان قويا ودقيقا ومركزا. شوف النقطة الثانية اللي هي مهمة أيضا: العدو السعودي، المصدر العسكري اللي بيصرح للميادين، العدو السعودي أصدر تعليمات صارمة للتحفظ على أسماء وأعداد القتلى بهدف الحفاظ على معنويات قواته المنهارة. معنويات منهارة، ضربة موجعة، صياح ونياح ونباح ونعيق ونهيق. المرتزقة والسعوديين قد ملأ الفضاء والإعلام، واللي معه مواقع تواصل أكيد أنه بيشوف المقاطع والفيديوهات، عويل وبكاء وصراخ ويتلاومون، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل واحد بيلوم الثاني. عشان من بتقاتل؟ ما تشتي بالضبط، أنت بتحشد، أنت بتعد، أنت بتستلم أموال سعودية وأسلحة سعودية، وبيأمرك ضابط سعودي، وبتديرك سعودية، وبتخطط لك سعودية، وتشتي تحارب دفاعا عن السعودية يعني النظام السعودي، ومستعد إنك تهجم خلال فترة قصيرة. وهذا تصريحاتهم وإعلامهم بيتكلم بهذا الشيء. وشفنا مقاطع الفيديو لمعدات وآليات، وحقهم الجنود هم بيستعرضوا وقادمون ونحرر ونفعل ونصنع ومدري ما، حتى أنهم طلعوا خدمة للسعودي، طلعوا يصرحوا أنهم هم اللي قصفوه مطار صنعاء، وقصفوا الحديدة قال لك والبيضاء والجوف ومش عارف إيش. طيب ما تستوى بالضبط بعد هذا العمل كله وانتم شقالين مع السعودية؟ انتم الان جيش سعودي، تعتبروا جيش سعودي، هذه قوات سعودية، وهذه المعسكرات فيها سوريين من حق الجولاني الدواعش، وفيها مرتزقة سلفيين متشددين يمنيين من حق دماج، من حق الحجوري، من حق داعش والقاعدة، وفيها سعوديين تمام، وفيها من جنسيات أخرى محدودين، يعني اللي من جنسيات أخرى محدودين، عملهم يدربوا على أسلحة معينة، يشرفوا يتابعوا حاجات يعني. أما الفحر والجعث والقتل يسعى منه للمرتزق، لكن اليوم الضربة وصلت للسعودي، وصلت للمرتزق اللي باع نفسه للسعودي. وربما الأيام القادمة ستكشف حجم الضربة، طبعا ضربة كبيرة جدا. المستشفيات في مأرب وحضرموت وسيئون امتلأت، هذا المرتزق بيتكلموا بأنفسهم، امتلأت مليان بالجثث، مئات القتلى والمصابين، مئات، ومخازن الأسلحة جلست تتقارح، ومعدات وآليات وأطقم ومدرعات كلها بفضل الله تعالى احترقت، واللي هرب هرب، ويا جو من الناس من القبائل ومن كذا هجموا على المعسكرات هنيئا مريئا بزوها. بدأ وشفنا مقاطع فيديوهم، يلا كل واحد بيحمل السلاح معه، خلاص تبخرت هذه المعسكرات بفضل الله تعالى، ضربة موجعة منكلة. وإن عادوا عدنا،
1: انبطح ضربت ضربت
0: ضربت
1: ضربت انبطح.
0: هذه المقاطع اللي تسربت ما هي إلا حاجة بسيطة، عدد من الصواريخ والطائرات. طبعا هم المرتزقة بيقولوا 8 صواريخ بالستية ومدري كم مسيرات، بينما البيان ما ذكرش العدد. المهم وصلت الرسالة، إذن السعودية الآن بتعمم وبتصدر تعليمات صارمة، ممنوع تنشروا أسماء وأعداد القتلى. ليش؟ عشان يحافظوا على معنوياتهم المنهارة والمدمرة. يوم يوم يوم من روح روحه، يوم من أيام الله. أنهم أنهم يا ولي أنهم، صاروخنا في السماء علي الملي، يا ربي لك الحمد، وما رميت إذ رميت.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل 1 إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم. إمعانا من العدو السعودي المجرم في مواصلة الحصار والعدوان على شعبنا اليمني العزيز منذ ما يقارب 12 عاما، فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمني لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم. وعليه فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة. إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا، وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان. نؤكد لشعبنا اليمني العزيز في كل المحافظات أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد، وندعو جميع أبناء شعبنا لمواصلة حالة الاستنفار والتصدي لأي تصعيد عدواني سعودي، وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، مستمرون في معادلة الحصار بالحصار حتى إنهاء الحصار على بلدنا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 23 صفر 1448 للهجرة، الموافق للسادس من أغسطس 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله. لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

طيب هناك يعني تصريحات وبيان لحكومة التغيير والبناء تبارك العملية العسكرية النوعية الواسعة للقوات المسلحة التي استهدفت تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة. وقال البيان: نشيد بيقظة القوات المسلحة وجاهزيتها العالية في حماية خيار الشعب اليمني لكسر الحصار واستعادة الثروات. القوات المسلحة بالمرصاد وجاهزة لضرب مخططات العدو السعودي ومحاولاته للالتفاف على مطالب شعبنا العادلة ستبوء بالفشل. معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد خيار لا رجعت عنه حتى تحقيق كل مطالب شعبنا وبما يضمن حريته واستقلاله. تصريحات لمحافظ مارب علي طعيمان: يقول الأجهزة الاستخباراتية كانت ترصد تحركات وتحشيدات كبيرة للعدو السعودي استقدمها لمعسكر

السعودية في محارق الموت خدمة لأجندات الاحتلال. النظام السعودي يسعى للتخلص من أبناء حضرموت واستخدامهم كوقود في حروبه العبثية، طمعا في استكمال سيطرته على المحافظة ونهب ثرواتها. ندعو أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لعدم الانجرار وراء دعوات التجنيد والقتال في صفوف المحتل، والوقوف صفا واحدا في مواجهة أطماعه.

تواجه الاقتصاد والتنمية السعودية تحديات قاسية مع استمرار قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية في ظل محدودية الحلول العسكرية في مواجهة اليمن وفق خبراء. مجلة نيوزويك الأمريكية أكدت أن السعودية تعيش مرحلة أمنية غير مسبوقة، مما يضع مشاريعها الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030 أمام اختبارات قاسية وسط تهديدات متزايدة للطاقة والملاحة نتيجة الحظر اليمني المرشح للتصاعد مع استمرار العمليات. مجلة نيوزويك وفي سياق حديثها أكدت أن الحلول العسكرية مع اليمن لا تجدي نفعا، ونقلت عن العميد السعودي المتقاعد عبد الله بن فرح الشايع الذي شغل سابقا منصب الملحق العسكري السعودي في واشنطن قوله إن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل مشروع وطني شامل لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. فالتنمية تحتاج إلى أمن كمسارين متكاملين، فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون أمن. وتابع أن القوة العسكرية لوحدها لا تكفي لمواجهة اليمنيين. وفي استنتاج مشابه نقلت المجلة عن نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابقة لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول أن الحرب مع اليمن تظهر حدود الوسائل العسكرية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ليس فقط بالنسبة للسعودية بل أيضا للولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي اللتان فشلتا أمام اليمنيين. وأكدت أن عودة الحرب ستكون مدمرة للمملكة السعودية ولتركيز حكومتها على النمو الاقتصادي الذي يعاني بالفعل من انتكاسات بسبب عدم الاستقرار منذ بدء طوفان الأقصى. مع تزايد الخناق على الملاحة السعودية، يجد العدو السعودي نفسه أمام منعطف حاسم فيما يتعلق بثروته النفطية ورؤيته التنموية. فهل ستختار الرياض تنفيذ مطالب صنعاء العادلة والمحقة، أم تستمر في مواجهة عواقب حرب مدمرة لإمداداتها وثروتها النفطية؟

0: إذن مستمعينا الكرام، الآن نفتح باب المشاركة لكم لتتحدثوا، لتعبروا عن الروحية، النفسية، المعنويات. ما رأيكم بما حدث هذا اليوم من ضربة موجعة لجنود ابن سلمان؟ هكذا جنود ابن سلمان بما تعنيه الكلمة من معنى. وابن سلمان ليس إلا جارية وعبد الإبستين. ابن سلمان بكله اللي بيجند هؤلاء المرتزقة هو عبارة عن عبد وجارية عند ترامب وعند إبستين وعند نتنياهو، يعني عبد العبد، تمام، عبد العبد. فبالتالي يوم عظيم، يوم انتصار كبير، ضربة موجعة استباقية دفاعية نوعية. يا أخي تسلم الأيادي، قسما بالله طيبت نفوسنا، طيبت نفوسنا. وها يا سعودي، إذا قمت بأي تصعيد أو أي حماقة، إذا تهورت قسما بالله لا نكسر قرونك، ما بش سفينة تخرج. اليوم البيانات بتشير إلى أن صادرات النفط السعودية إلى أمريكا وصلت إلى صفر. إلى صفر. وطبعا أمريكا بتشتري من السعودية ملايين البراميل، واليوم وصلت إلى صفر بفضل الله وبفضل الحصار اليمني المفروض على النظام السعودي المارق والمنافق. ما بش معاهم قرار ولا خيار ولا مهرب ولا ملجأ ولا مفر أبدا إلا يرفعوا الحصار وينهوا العدوان وينهوا الاحتلال ويدفعوا التعويضات وإعادة الإعمار ويسلموا قيادة المرتزقة الخونة للمحاكمة في صنعاء. وبعدين إذا يشتوا يقعوا ناس ويوقعوا دولة مجاورة زيها زي عمان إخاء وسلام، بعد ما يعتذروا ويدفعوا ويعملوا كل شيء سهل، مش مشكلة. لكن يوقعوا رجال ويقعوا ناس ويتحرروا من العبودية لإسرائيل والأمريكا، ولا والله ما انفلتهم، وهم ما يفلتونش أكيد، لأنهم عبارة عن أدوات. واضح السيد القائد قال لن، يبدو أنهم لن يعني ما يمشوش الطريق، لن يعني يرفعوا الحصار ولن يوقفوا ولن يمشوا في خارطة السلام ولن يتراجعوا. هم مجهزين، لكن بفضل الله تعالى الرجال مجهزين لهم. واليوم ضربة موجعة مؤلمة تدل على الجهوزية العالية وعلى الذكاء وعلى التوقيت وعلى الاستخبارات الدقيقة وعلى اليد الطولة وعلى التوقيت الحساس والخطة الذكية بفضل الله تعالى. يعني جنود الله بيشتغلوا في الميدان والله هو المؤيد. نبدأ بنبيل السلطان، حيا بنبيل المبدع والحكيم.
1: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وسلمت الأيادي وصح الله الجنوب أمانة أن فعلوا أملي طيب النفس.
0: الحمد لله،
1: هذا النعم من الله، ونرجع للفضل الذي قدموا أرواحهم وهم الشهداء. ما وصلت المسيرة والبلاد إلا بدماء زكية وهم الشهداء، سلام الله عليهم.
0: الحمد لله رب العالمين. والله يوم عظيم، يوم انتصار كبير، يشفي غليل المؤمنين.
1: إنه يغسل القلب.
0: الله.
1: ولما السعودي وحقاننا ذولي التنك تمام، هم شبه فعل ذي قال يا حر داخلي حر سلم على الحر الداخلي، شاقي الناس للناس كله لا سمي مثل قافز الحيد ما للاقفي. أنا عايزير أنا عايزي حاضر بالله ما تمت ولا جزعت ولا عيخطوى الطريق يا صاحبها، وما عاش بيننا خطر لا عيخطوى الطريق إلا بقتله، قتل مدخنه من هذا العمل، من هذا ما يدر الله بالمطرق. لو ما يدور اسمه أين هو حما، لو ما يدور ما يخطوش طريقكم أبدا، لا بضرب شديد ضرب بمعنى الكلمة من هذا الضربات الموجعة. صدق لو ما توزر الحصير أنا عايزيرو أنا عايزيو ذولي حتى أنا العبر سمعوا بنا خزوا بنا ولا حتى يستحوا على رواحهم، بنقول لهم الضو الضو الضو الضو استحوا على رواحكم استحوا. لمن بتقاتلوا؟ على من بتقاتلوا؟ لن عسير وان عطير ومن بتقاتلوا؟ إذا كانت القوات المسلحة فلتت التحالف، سمعت يا صاحبي، ونقل والبحث مع أمريكا وإسرائيل ووقع حابك العمل، المفروض أن تلفلفوا نفوسكم، ويا الله لا تغرب الله وكل واحد في بيته، ما حد هاي حاتيكم وجي طرحنا لكم وجي حرام هاي سالكم ضل السماء وقعوا ناس قدب يلو على أرواحكم فما انتوا أرواحكم ببكشتين لعنة الله على سيرتكم وعلى رجالتكم لهن كان عالتسوط بعد الضرب هذا من عاد يقول لكم ما انتوا علي أين اتجاو الخبط في جلودكم انتوا ضحية انتوا الضحية انتوا قل لهم احنا لا قاتلنا لا طريق نقاتل على أرض على أرض على كرامة على دين على إسلام عليكم كل أنت على ما بتقاتل على بكشتاي أخذاكم الله وسير بسير ومه ولا الحين كان عيفا أتستحوا على رواحكم تقوموا تضاو باب العوف مفتوح
0: الله
1: الضو أنتو ناب نظافة بني الصد بني الضو وما عيب عليكم شيء والله ما حد يحاكمكم
0: صحيح
1: قلنا نتوطوا الله مخرس عيد هانا قلعوا هانا وقسمكم عيجي لكم من سيد محمد بن سلمة سمعت واليهودي والنصراني ما عاد يشال بلد هذا فالذي شرته من هانا وعاد النصاد والأقوال بلد والوضع هذا خليهم حقوق من العيار الثقيل
0: الله
1: أما أنتوا يا سعودية هلا من رجال اليمن نحن جند الله في أرضه فلكم بجميع الأنصار معتبر وما لكم من عزمنا مستجر فاتعظوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم انكشف الغطاء وبان عليكم الخطأ أنكم قتلتم معظم العباد بدون صواب نحن من نطهر الأرض من الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تأويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم وأي ذلك يا ترى فما لكم من أيدينا خلاص ولا من مهابتنا منا فالحصون لدينا لا تمنع والجند اللي قتالنا لا ينفع لأنكم أكلتم الحرام ولا تعفون عندك لا وتعاظمتم عن رد السلام وخنتم العهود والإيمان وفشا فيكم العقوق والعصياء فأكشروا بالمذلة والهوى اليوم تجزون عذاب الهود بما كنتم تستكبرون في الأرض قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم فمن ضرب قتالنا ندم ومن قصد أمننا سلم إن خالفتم هلكتم فلا تهلكوا أنفسكم بأيديكم قل اللهم على كل شيء قدير سلطنا عليكم من له الأمور المدبرة والأحكام المقدرة فتحالفكم عندنا ذليل فلا تجدون منا جاها ولا عرزا ولا حرزا وتتهون منا بأعظم داهية وتصبح بلادكم منكم خاوية وعلى عروشها خاوية فقد أنصفنا إذ أيقظناكم وكلمناكم ومننا عليكم برسلنا فما بقي لنا مكسب سواكم لم يعد لكم أي شيء وقد أشرفت نهايتكم بعد علو كبيرة بئس ما تقومون به فانظروا ماذا ينتظركم في قادم الأيام وعلى الله فليتوكل المؤمنون
0: الله أحسنت جميل كلام جميل لا يمل يا عم نبيل تسلم حفظك الله ورعاك كلام جميل جدا صح لسانك
1: في أمان الله صح بدنك
0: حفظك الله في أمان الله إذن 7-7-2-88-20-88 نستقبل اتصالاتكم التي تعبر عن المعنويات العالية في هذا اليوم التاريخي بهذه الضربة النوعية الاستباقية على تحشدات وتجمعات عصابات النظام السعودي في الثنية وفي العبر وفي الرويك في مأرب وحضرموت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

0: نتصل معنا اتصال. الو مرحبا بشير.
1: حياك الله يا مايو.
0: حياك الله
1: المستمعين والجميع المشاركين.
0: حياكم الله، اهلا وسهلا لك، التحيه والسلام. حيا بك
1: يا هذا البيان، فان المعنويه هي عاليه فوق السحاب، ونحن نعلم ونحن مستعدون وجاهزون لحرب طويله لانهم احذيه لامريكا ولاسرائيل. فوالله ان المعركه بيننا وبينكم الا ان ناخذ حقنا منكم رغم انفسكم ورغم انف اهل شعور اولئك الخنازير الذين متبعون لامريكا ولاسرائيل. فالمعركه اتيه باذن الله. وما ذلك الا القليل من ما سوف ترونه، ولدينا مفاجآت بإذن الله سبحانه وتعالى لم تخطر على بال عدو وصديق. والقاد معظم، ونحن واثقون بالله كل الثقة، فإن النصر آت، وواثقون بقوتنا وبجيشنا وبقائدنا أنه قائد عظيم رباني إن شاء الله، إنا لا نعطيه أمرا. ممكن زامل قال يا سعودي، فأما رسالتنا للمرتزقة فهو ما هم إلا تحذية لذلك القلب بن سلمان.
0: طيب تحية لك يا أخي العزيز، شكرا يا بشير.
1: تحية لك والجميع.
0: هواك كلام قوي، كلام كبير. هذه المعنويات التي يتحلى بها أبناء اليمن. اليمنيون اليوم معيدين، والعيد الأكبر، العيد الأكبر يوم نركع ونخضع الملعون بن سلمان عبد الأمريكان والصهاينة. سنكسر الحصار، يعني هنكسر الحصار. ولا يشتي يودف بنفسه، هو عارف نهايته ومصيره، يتعظم ما حصل اليوم. يدنا ممدودة للسلام لأبناء البلد، المغرر بهم. عودوا قبل أن لا تعودوا، عودوا قبل فوات الأوان، توبوا وأعلنوا التوبة وعودوا إلى صفوف أبناء شعبكم، ووجهوا سلاحكم نحو السعودي الخبيث الذي يريد لليمن الدمار والخراب والحصار والتجويع والمعاناة إلى ما لا نهاية. السعودي بيشتغل مع إسرائيل ومع أمريكا، مع أعداء الله اليهود. لا تخلوا العصبيات، لا تخلوا التحريض الطائفي، لا تخلوا قيادات حزب الإصلاح اللي بيحرضوكم يودفوا بكم إلى المحارق، إلى الموت، إلى الهلاك، يخدعوكم. والله أنهم مهيصين ومكيفين ومفتهنين، مكنوها زواجات وعسل وسفريات وعمليات تجميل ونفخ وتكبير ومش عارف إيش. قيادات المرتزقة مهيصين مكيفين في فنادق تركيا وفي السعودية والقاهرة وأوروبا وأمريكا، وانتو يحرضوكم على القتال خدمة للسعودي ودفاعا عن النظام السعودي. خلونا نتقاتل حنا والسعودي راس براس، لا توقعوش في المنتصف، لا تودفوا بنفسكم. بتسمعوا الكلام يا مرتزقة، يا مغرر بهم، اتعظوا من الدرس اللي حصل لكم اليوم. قام السعودي يستدعيكم الى المعسكرات، لا جاب لكم دفاعات جوية ولا باتريوت ولا منظومات ثاد، ولا قام يخبيكم في ملاجئ ولا في حصون ولا في جبال، هكذا مفروشين زي الرز في الصحراء حتى حانت نهايتكم. ألا تتعظون من هذا الدرس؟ والله السعودي ما لكم عنده أي قيمة، ما لكم أي قيمة. واسألوا إخوانكم اللي كانوا مأسورين، والله ما رضي يفاوض عنهم ولا هم معبر لهم أي، ما لهم قيمة عنده. مرتزق، يعني ما معنى مرتزق؟ السعودية غنية جدا، يعني فوق تريليون سعودي سنويا إيراداتها، فوق تريليون. هل عاد تبالي بألف ولا ألفين سعودي لكل مرتزق، ولا 500 سعودي؟ ما بتدولهم شي 2000، ما بالله من 1000، ما لهم أي قيمة. لذلك عقلوا، احنا ابناء بلد واحد، احنا ابناء الحكمة والايمان. نداء للمغرر بهم، نداء للمغرر بهم في معسكرات حزب الاصلاح، في في معسكرات ما يسمى درع الوطن، في معسكرات تابعة للنظام السعودي. عودوا إلى بيوتكم وخلونا نتقاتل رأس برأس حنا والسعودي. 7-7-2-88-20-88. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: مبارك للشعب اليمني، ومبارك للسيد، ومبارك للمجاهدين كلهم. وأما السعودي ما ينفعنا إلا أنكم.
0: نعم.
2: لكم. والله ما إذا تحركنا المغرب ما يجي الصباح وإحنا في خميس مشيك.
0: الله.
2: الشعب السعودي معانا.
0: لا أحرار، نعم الأحرار في الجزيرة أيوة. العربية نعم أكيد. قلهم
2: أما أبن سلمان هي أمي يهودية، وهو بيقول لك أنا أحب اليهود، بيقول لك أنا أحب النصارى، يعني رأسا يعني جهلا. بسمع لي
0: أكيد أكيد.
2: بيقول لك أنا الذي يحبثني يهودية، وما هي يهودية من عالم مردخي. لكن إن شاء الله إن إحلالكم ما ينفعنا إلا لكم، من سلم منا سلم، ومن ما عاد إحنا شغلنا من اللي في جد ماتوا.
0: نعم.
2: أخذت من يوم هوت ولا اللي بيموتوا بيلاقي ربما هذا أنا بديتي. إحنا بندافع على عرضنا ووطننا.
0: أسلم.
2: إحنا بندافع على عرضنا، عم بندافع على ظهرنا، ما إحنا متعجبين، ولا إحنا الذي بدعنا الحرب، ولا إحنا اللي بدعنا عن الحصار.
0: أكيد مدافعين، إحنا مدافعين عن نفوسنا. السعودي هو اللي بيعد
2: على نفوسنا.
0: السعودي يعني بيعد للعدوان علينا.
2: هذا لازم يعني إن إحنا كل عقب بلا مصير غزة.
0: أحسنت، سلام، شكرا جزيلا لك أخي العزيز.
2: دوا في أمان.
0: تحياتي مع الله. 7-7-2-88-20-88 3-3-0-8-0-1 أو 0-2.
3: مغرر بك
4: وأحسن لك.
0: 7-7-2-88-20-88. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: نهنئ ونبارك للشعب اليمني وللسيد وقناة عبد الملك بدر الدين العظيم على الانتظار هذا العظيم يا أخي الكريم.
0: نعم الحمد لله رب العالمين.
5: نتمنى بأن احنا نكون صواريخ ننطلق إلى السعودية. من يقول أبو هذا محمد سلمان؟ من يقول أبو هذا من السعودي؟ لنرجع حقوقنا من عينه وغصبا عن أبوه.
0: الله.
5: احنا صبرنا 12 سنة، لا الصبر نفذ الآن يا سيدي الكريم.
0: أحسنت.
5: نتمنى أن احنا كلنا ننطلق، كلنا إذا انطلق واحد السعودية ماشي بس تأشيرة من السيد عبد الملك بن عبد العزيز بس. سبحان الله.
0: نعم.
5: الله معك يا أخي الكريم.
0: سلمت أخي العزيز، سلمت. كلام جميل. ابن سلمان ستقطع يده بإذن الله تعالى من بلادنا، وبالنسبة للمرتزقة احنا بنتيها لهم رسالة. والله العظيم ما نشتي يمني يقتل دفاعا عن النظام السعودي، ولا بنبحث عن قتلة يعني، ولا بنبحث عن دماء، ولا هدفنا دماء. احنا بندافع عن فوسنا. هؤلاء عصابات ارتزاقية خيانية تكفيرية، هؤلاء انتحاريين جايين يفجروا اليمن خدمة للنظام السعودي. نحن لن نسمح بذلك بفضل الله تعالى. وعيون قواتنا المسلحة وأجهزة الاستخبارات بالمرصاد لكل من يتربص باليمن شرا وسوءا. ستفقع عين كل من يتطاول على اليمن، وستقطع يد كل من يريد العبث باليمن. ورسالة اليوم واضحة ناصعة مدوية، وهي رسالة لكل المغرر بهم أن يعودوا إلى البيوت قبل أن يتفحموا. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: نهدي هذه العملية المباركة لسيدي مولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللشعب اليمني العظيم ولمحرف جهاز مقاومة فلسطين، لأننا سوف نحرر الأقصى إن شاء الله بتوفيق الله من خلال تطهير الحرمين من آل سعود ومزاق العملاء، لنخطو خطا إلى تحرير المسجد الأقصى بإذن الله وبقوة الله. الله سبحانه وتعالى قد وعد في كتاب العزيز حيث قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لمكننهم دينهم الذي ارتضى ليبدلنهم بعد فوز أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويريد الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا، وها هو الآن يمن علينا بخلال الإيمان والحكمة والقيادة القرآنية والشعب المني تعاملنا مع أهل السوء والإجرام والضغيان من أمريكا وإسرائيل وسعود وأنهيا. وما هذه العملية مباركة وعظيمة والقوية إلا ثمرها الإيمان، ثمرها الأخلاق، ثمرها الإحسان، ثمرها المشروع القرآني الإيجابي سيد القادة سيف الدين الحربي القرآن الكريم. دماءه الزكية وكل شهداء وما لم تضيع حجر، بل يتفطر ملحمة عظيمة قرآنية إيمانية وعزة وكرامة للأمة في أكملها. ولهذا على السعودي أن يرحل، لا نريد منه مجرد المحاور أو الحوار، بل يرحل وإلا سيكون زواله على أيدينا، كما قال سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي لحسن الثلاث في هذا العصر في هذا الزمان سيتحقق بإذن الله. الحاكمية الأولى الخزي والعرض المعتدين والمدق والعمال والمطبرين.
0: نعم.
6: ثانيا زوال القيادة الإسرائيلية وهزيمة أمريكا. ثالثا النصب الإسلام والعزة والكرامة لأمة الإسلام والأحرار والمجاهدين. هذا ما أرجو أن أقوله وللبقية حديث لكل أخواننا. نهني لكم هذا الضغطة الكوية مزيدا من مبارك القوات المسلحة وكل الأحرار والمجاهدين مزيدا من المصارات مزيدا من المدركم، ونحن لكم الفداء الجبهة الداخلية والخارجية. والله وعامل كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
6: معكم قاضي عبد الكريم المروني من الأمانة.
0: ونعم بك ونعم بك، حفظك الله يا قاضي. عشت وبوركت.
6: الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
6: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. 7728-2888. نبدأ ب نعم نستقبل اتصال وبعدين شوية ونقرأ الرسائل. طيب معنا اتصال. ألو
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: حياكم الله أخي الكريم.
0: حيا بك.
4: نحمد الله ونشكره على هذه النعمة العظيمة الذي أسدها لنا والذي أفرحت قلوبنا، أمالني أفرحت قلوبنا. ومن جهة ثانية هو أن الوجع لأن الدم دم يمني، لكن هو أرخصوا أنفسهم وباعوا أنفسهم للشيطان المازوني المتمثل في جبل الشيطان هذا المسلمة والنظام الكيان النظام السعودي هذا الملعون الذي لا زال بعد اليمنيين لا ندري ماذا عملنا به أو ما هو الشيء الذي عملنا به حتى يفعل هكذا.
0: نعم.
4: أفعل شيء هذا اليهود ولا النصارى، إحنا مسلمين وأخوة، لكن هذا شيء في علم الله ورجال الله هم جاهزين في جميع الجبهات. ما والله أي فلد واحد يمن اليوم غير يمن الأمس.
0: الله.
4: وصايا سارت الخلفي والحديد حق السعودي ما أبقى خلفية لا عاد يعلم يخرج كامل رازه من عزه من عدله. اليوم آخر يوم من الآن وصائدا يحرم عليها اليمن وحواء اليمن إلا أن يحترم نفسه وأن يكون جار لا جارسو.
0: الله.
4: لا يكون جارسو في داخل الله بإخواننا. لذلك أدعو أخواننا وآباءنا وأصحابنا من الجنوب ومن الجهة الشرقية والغربية من طول اليمن طولها بعرضها أن يحققوا عقولهم وأن يرجعوا إلى أحساسهم. اليمن دنيا وغضو آخرة. لمن بيبع لسلم برياء تبعها الله تبعها الله بريال بريالين عشرة مليار.
0: الله دبور
4: دبور. هذه دعوة دعوة عليهم. وبيقولون اليمني مرتزق اليمني خائن. احنا معناش خوانة تركبينا على العز والكرامة، معانا عزنا وكرامتنا. لو التالي منتو قارو ملكو قارو في القرآن الكريم عبارة واعظة من سليمان ويزيك مره حتى ما تعد لها مره سلام الله عليه. وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ما أنتوا كنتوا أذلة من ذلعي أذلة خانعين بالريال السعودي. والله لو أخذ ترى ما أدرجع ولد أحيد ولد أدرجع مهما كان.
0: نعم
4: لو صار لحلو
0: ونعم بك. وهذا منطق كل الأحرار وكل الشرفاء.
4: هذا يرجعوا لإحساسهم يعوضوا من الفقر يتوبوا إلى الله توبوا نصبها.
0: نعم
4: هذا يمن لا يمن
0: السلام يا سيدنا حفظك الله.
4: هواءها عزل علينا. أنا أخرج لها من ذمتي إلى ذمتهم ولا كل من يسمعني يعوضوا من الشيطان. لا حزبية لا مذهبية لا طائفية لا مناطقية. يا أخي هو الدين إسلامي. إن الدين عند الله الإسلام. نزل على محمد بن عبد الله دين واحد. لا قال لا ذي إصلاحي ولا ذي حوثي ولا ذي السلفي يستحاو أنك الكلام موضوعي القتل مننا خطع مننا وخرب بيتحقنا وأخذ حقوقنا وثرواتنا. يا أخي يستحاو هذا يعني بيفرقوا بين الناس العجلية يذلونا يأكلونا. بعد أمس ما قاموا معانا الله سبحانه وتعالى وعلم الهدى الذي رضانا ربه لأنه قال إن إحنا ناس متقين ناس خاطين الطريق ناس مسالمين صدق مسالمين لكن ليس لا مستسلمين نهائيا.
0: أحسنت.
4: هذا ما أحببت أن أقوله.
0: السلام يا سيدنا السلام وواك ربي خفيت ووفيت.
4: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام
4: معكم عبد الله العظيم
0: السلام.
4: شباب كوكب
0: حفظك الله ورعاك مشكور
4: في أمان الله
0: في رعاية الله وحفظه
4: مع الله.
7: النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. تورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

طيب الآن نقرأ الرسائل. رسالة تقول: قوة الضربة حيدرية، هذا جزاء كل خائن مع العدوان. تحياتي أحمد وعادل وزكريا وأيوب والغيلي وأبو عبد الله العنوة، المرسل صادق الزماني أبو منصور، حياك الله ولك التحية أخي العزيز. ورسالة تقول: قوة القوة ووعد الله، نسأل الله أن يحفظ لنا سيد القول والفعل.

رسالة تقول من هاشم محمد مأمون جمال الدين: يبارك العملية النوعية الواسعة لقوات المسلحة ضد تحشيدات العدو السعودي في الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى. ورسالة تقول: هكذا تكتب الانتصارات بمداد من نار وحديد، فلتصمت أصوات الغواية ولتخسأ ريح الخيانة، ليسمع العالم كله اليمن ليس ملعبا للغاشمين ولا غنيمة للمأجورين، بل هو مقبرة الحالمين ومحرقة كل معتد أثيم. فلتناطح المعنويات السحاب ولتعلو تكبيرات الأحرار، فما جنيتموه اليوم ليس سوى أول قطرة من بحر غضبنا، ولتعلموا أن صواريخنا ومسيراتنا ستكون لكم بالمرصاد حتى يندحر باطلكم أو تمحى آثاركم من على وجه الأرض. ندى العسل.

مرحبا. قامت قيامة خاين البيت والدين وابناء سعود الغارقة في دمانة. مصلاح مارب ما هم إلا كراتين بايحرقوا ولا حرقتوا الحانة. أهم شي تبقى القضية فلسطين والقدس مقصدنا وغاية منانا. قوة.

ضربات الاستباقية تحقق النصر وتفشل العدو. تحياتي للقوة الصاروخية وشكرا. أبو محمد خسروف حياك الله أخي العزيز. مساء النصر والعزة. والله لم نستطع النوم من الفرحة والحمد لله والشكر لله على هذا التمكين. صحيح نحن نألم على اليمنيين الذين راحوا في حماية السعودي الذي يأكل ثرواتنا ولم يهتموا بحماية وطنهم. المرسلة بنت الحسيني من إب. نبارك القوات المسلحة والعملية النوعية والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. تحياتي للسيد القائد والقوات المسلحة وكافة الأحرار وزامل عيسى الليث الجديد لو سمحتوا محمد غادر السفياني حياك الله.

أمريكا وإسرائيل الحرب باليمن وطرقوا ملاطيم لابن سعود لا وسط المكان يا صقور الحرب واليمن خبروا كل محتل أن اليمن مقبرة للغزاة. تحياتي لطاقم إذاعة أفاق إف إم المرسلة نجمة الأقصى. ورسالة تقول: الذي ما قد تعلم يعلمه أن اليمن يعلم أن اليمن هم النصر هم أنصار النبي يا كل نشمي. حان وقت تغزيل السلاح معركة فصلها بين المسلم الصح والمنافق المرتد. طيب ورسالة تقول: مساء الخير، مساء النصر والفتوحات العظيمة، نحيي القوة الصاروخية التي تدك أعداء الله الصهاينة، صهاينة العرب والباد وحذية أمريكا وإسرائيل جرثومة العالم، ونقول لكل مرتزق وعميل هذه الضربة بداية تحذير لكم ارجعوا إلى صوابكم، أما آل سعود نقول لهم القادم أعظم وسوف تندمون ولن تنفعكم أمريكا وإسرائيل. المرسلة فاطمة طايف وهاس من عمران. أسعد الله مساءكم. في صمت الفجر تحركت أيادي الرجال وفي عمق مأرب وحضرموت سقطت حسابات الغدر. مواقع كانت تجهز وعساكر كانت تعبى وأسلحة وعتاد كانت ترتب لضرب صدر الوطن خدمة لأجندة لا تعرف من اليمن إلا اسمه. ظنوا أن الخيانة ستمر وأن الدم اليمني سيسفك بثمن بخس وأن صمت الشعب سيطول، فجاء الرد من حيث لا يحتسبون، ضربات قاضية دقيقة لا ترحم. تحولت المخازن إلى رماد وتساقطت الأهداف واحدا تلو الآخر وانهارت أوكار كانوا يعدونها لاستهداف الأهل والديار. ما كانوا يعدونه لأبناء وطنهم ارتد عليهم نارا تحرق أحلامهم. هذه ليست معركة سلاح فقط بل هي معركة كرامة، معركة شعب قرر ألا يكون ساحة لصراعات الآخرين ولا جسرا لعبور مشاريع الذل. اليوم في مأرب وحضرموت كسرت المعادلة وتغيرت القواعد وأثبت أن من يراهن على الخارج سيخسر الداخل، وأن من يبيع الأرض سيدفن تحت ترابها. لكم أجمل التحايا بيان عز الدين من الضالع. قوة قوة.

0: لنا وحد الجن
1: تحرق أمريكا تحرق. المرسل أشرف زليط وخالد الجايفي. ورسالة نهنئ ونبارك لسيدنا وقائدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وكل أحرار اليمن بمناسبة هذه الضربة الحيدرية. المرسل أحمد نقيب العبدي من محافظة عمران. ورسالة تقول: نهنئ ونبارك للسيد القائد والقوات المسلحة على التصدي للمنافقين والمرتزقة في الوديعة الذين غرر بهم محمد بن سلمان، ونقول لهم ارجعوا الى بلدكم. المرسل ابو وهيب المؤيد.

إذا نكتفي بهذا المقدار. مبارك لكم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم الباسل، هذا الانتصار وهذه الضربة النوعية التي استهدفت أوكار الثعابين والعقارب السعودية الوهابية التكفيرية الداعشية القاعدية الخيانية الارتزاقية، ضربة من الله تعالى على أيدي عباده وجنده وجيشه. العيون ترصد كل تحركات الأعداء، فلنبقى في جهوزية عالية ولنثق بالله، فما حدث اليوم ليس بذكائنا ولا شطارتنا، إنما هو بفضل من الله. نحن ندافع عن أنفسنا دفاع هؤلاء العصابات، هذه الحيات والعقارب كانت تتوعد اليمنيين بالقتل والتفجير والذبح والسحر والتقطيع والتمزيق، فرد الله كيدهم في نحورهم وأتاهم من حيث لم يحتسبوا. هذه ضربة موجعة لأولئك الأعداء، وإن عادوا عدنا وعادت الضربات الساحقات الماحقات المؤلمات الموجعات. ويا ابن سلمان افهم، الضربة القادمة ستطال كل منطقة. 29 سفينة سعودية منعت، 9 سفن ضربت، أرامكو احرقت، النفط السعودي ممنوع أن يصدر، ممنوع أن يخرج ما دام الحصار على اليمن مستمرا. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، تشتوا صعدوا، أبشروا أبشروا بضربات الله، أبشروا بطعنات سيوف الله المنكلة والمدمرة والمزمجرة والمزلزلة. بركاننا سيتفجر قريبا، وما حدث اليوم إلا ضربة تحذيرية. نرجو أن يتعظ المغرر بهم وأن يعودوا إلى بيوتهم. عودوا قبل أن لا تعودوا، عودوا قبل أن تتفحموا في الصحاري لتنهشكم كلاب البر الضارية. عودوا إلى بيوتكم واتركوا النظام السعودي يواجه مصيره وقدره. اتركوا فرعون الزمان يغرق في بحارنا، لا تكونوا أدوات رخيصة من أجل المال، فالمال سيذهب وأرواحكم لن تعوض. اليوم اللي قتلوا عشان بن سلمان، ما الذي جنوا؟ ما الذي استفادوه؟ أمهاتكم تبكي، زوجاتكم تندب حظها، بناتكم عيالكم يتامى، ليش؟ عشان من؟ عشان من؟ عشان بن سلمان يبقى محاصر لليمن؟ عشان محمد بن سلمان يبقى محاصر لنا ومجوعنا وناهب ذرواتنا؟ تموتوا وتقتلوا هكذا زي الكلاب، لا قيمة لكم. الله المستعان، الله المستعان. نرجو أن يكون الدرس وافيا وكافيا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى النهاية. تحياتي أيوب إدريس، عادل الأشول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي احسبي معي. كيف انتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: زيد بن علي عن أبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. عن علي عليه السلام أنه قال: إن الرجل ليكون بارا بوالديه في حياتهما فيموتان، فلا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإن الرجل ليكون عاقا بهما في حياتهما فيموتان، فيستغفر لهما فيكتبه الله بارا.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم
4: لم يتسنه. وردت هذه المفردة في الآيات 59 و200 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ومعنى لم يتسنه لم يتغير بمرور السنين ولم تذهب طراوته. وجذر الفعل يتسنه الثنة، لأن مرور السنين يجب التغير في الأشياء، فاشتق من السنة الفعل يتسنه أي يتغير. وقد جاءت هذه المفردة في سياق الحديث عن نبي الله عزير حين مر على قرية من قرى بني إسرائيل كان قد غزاها بخت نصر وقتل رجالها وسبى نساءها وخرب بيوتها، فقال عزير مستغربا: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ لم يشك في الإعادة، ولكنه تساءل عن كيفيتها. فأماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه ليشاهد دليلا عمليا على قدرة الله الباهرة الخارقة للعادات على إحياء الأموات. وقد جمع الله لعزير أنواع الإحياء، فأحيا جسده بنفخ الروح، وأحيا طعامه. ومن المعروف أن الأطعمة أسرع إلى التغير بعوامل الزمن من الحيوانات، لكن الله حفظه فلم يتسنه أي لم يتغير. أما الحمار فقد أصبح رميما فأحياه الله وهو ينظر، فلم يملك عزير إلا أن يقر ويعترف اعترافا يقينيا بالقدرة المطلقة لله تعالى. وقد بين الحق سبحانه أن هذا الحديث ليس آية لعزير فقط بل للناس أجمعين. واختتمت الآية برجوع صادق من نبي الله عزير إذ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.
5: الكاظمين الغيظ، لأن الناس ليسوا بمعصومين، قد يصدر هفوة من هنا أو هناك، تأتي كلمة مستفزة من هنا أو هناك، أو تصرف مستفز، فالإنسان يكظم غيظه ولا ينفجر، يتحول إلى قنبلة مشحونة بالعقد، أبسط كلمة مستفزة وانفجر بشكل كامل. وإذا هو ذلك المملوء سخطا، المملوء عقدا، المشحون عقدا، فيثور بالكلام السيء أو التصرفات السيئة، أو يتهور بارتكاب جريمة عدائية، البعض يقتل، البعض يضرب، البعض يرتكب جريمة من الجرائم، يسيء إساءة بالغة تبطل عمله، تحبط أجره وثوابه حتى على جهاده وعمله. الإنسان يكظم غيظه، والقضايا التي تحتاج إلى معالجة تعالج بروح عملية بدلا من ردة الفعل غير الواعية. ردة الفعل التي تتجاوز التقوى، تتجاوز الضوابط الأخلاقية والإيمانية والإنسانية حتى. الكاظمين الغيظ، فكظم الغيظ هو ما يساعد على الحفاظ على الأخوة. إذا لم يكن هناك كظم غيظ، كان هناك على أبسط إشكالية أو أبسط كلمة أو أي استفزاز أو أي شيء يغضب الإنسان، ردة فعل، تتحول الظروف العملية وظروف الحياة حتى على مستوى الأسرة الواحدة أو القرية الواحدة أو الحي الواحد أو الحارة الواحدة إلى ساحة مشحونة بالصراعات والتوترات والنزاعات، وبيئة مليئة بالقلق، مليئة بالتوتر، مليئة بالانزعاج. هذا لا ينبغي أبدا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: شعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.
1: بسم الله يا رجال، فوقهم فوقهم، فوقهم يا رجال، فوقهم فوقهم يا رجال.

0: سواء.
1: القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري للاعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك هم يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم من المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي أهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقا ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
2: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
10: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
7: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم لمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
11: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا لها كل أنواع الصواريخ إن شاء الله.
12: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان

تحكي مقابر جنود وقادة الحملات العسكرية الخارجية المتوزعة في الكثير من المناطق اليمنية تاريخاً طويلاً من الأحداث شهدتها العربية السعيدة خلال قرون من الزمن. هنا قضى عشرات الآلاف من الجنود والقادة، وهزمت جيوش بأكملها، وانكسرت إمبراطوريات كانت في أوج مجدها.

0: يعتقد أغلب المؤرخين عربا كانوا أو أجانب إن اليمن ظلت عصية على القوى الخارجية، فلم تخضع أو تستكين حتى عرفت بمقبرة الغزاة.
1: الفرس بالفعل والرومان قبلهم والأحباش والأتراك والأيوبيين كلهم بالفعل، والبريطانيين وحتى البرتغاليين كلهم بالفعل كانوا يأتون إلى اليمن ويكونوا يعني بالفعل تكون اليمن مقبرة لهم.
2: الرومان اللي جو حملة إليوس غالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، ممكن بالعشرة.
3: قالوا إنها لم يهزموا في العالم، أن إمبراطوريتهم لم تكبر إلا في اليمن.
4: لا يهم اليمني إطلاقا من يكون عدوه وماذا يستخدم عدوه من أسلحة، هذا على مدى التاريخ.
5: لا يستطيع أي جيش أن يستولي على اليمن لأن أهلها أشداء مقاتلون بالفطرة،

0: تتوسط اليمن قارات العالم القديم وتشرف على أهم طرق التجارة البحرية كهمزة وصل طبيعية بين المشرق والمغرب. يتربع جزء كبير من سكانها على عروش الجبال الشاهقة من المرتفعات الغربية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية، فيما يتوزع البقية خارطة متنوعة من التضاريس ما بين سهل وساحل وهضبة وصحراء. تكتسب اليمن أهميتها مما حققه أبناؤها من إنجازات حضارية ستظل بلا شك علامات مميزة في مسيرة التاريخ الإنساني.
1: هذا الإنسان عندما أنتج هذه الحضارة نشأت عنده روح لها ولاء مع الأرض، لها ولاء مع السماء، مصدر الماء لها ولاء مع السماء. هذا الولاء بنى عقلية قادرة على تشخيص المشكلة وحلها، قادرة على تشخيص الظاهرة وتوظيفها. تدريجيا تدرب على أن يخلق الظواهر، أن يصنع الظواهر. ولهذا تشوف الإنسان اليمني يزرع في، يشرب من بطن الوادي ويزرع سفح الجبل ويسكن في قمة الجبل. اسأل نفسك حتى ينزل من قمة الجبل إلى الوادي وحتى يصعد إلى قمة الجبل ماذا يحتاج من جهد؟ فبناء قدرته على الاحتمال أصبحت قوية وقدرته على الصبر أقوى، فعقله أصبح عقل مبدع.
2: في فترة ما قبل الميلاد الإخباريين العرب يتحدثوا عن الرماح الشرعبية، وهذه الرماح هي كان لها تواجد، والأسنة الشرعبية كذلك، وبقية المناطق. لا يوجد منطقة في اليمن لم تكن يرتبط اسمها بمنتج. نتحدث عن الثياب الحرازية، نتحدث كل منطقة من مناطق اليمن كان لها منتج خاص بها يميزها. هذا المنتج كان متواجد في مناطق كثيرة من العالم.
0: يثبت اليمنيون جيلا بعد آخر مدى ارتباطهم بموروثهم الحضاري وبأرضهم المعطاءة وتقاليدهم الأصيلة، ما جعل بلادهم محل أطماع القوى الخارجية. فيما توثق شهادات مختلفة صورا متنوعة لشدة بأس اليمنيين في القتال واستماتتهم في الدفاع عن أرضهم.
3: أديب عراقي اسمه محمد الجواهر زار اليمن في العشرينات، غير محمد الشاعر الجواهر، يقول اليمن جوهرة في يد فحام. اليمن قيمتها لا يعرف حكامها، لكن الآخرين يعرفوا القيمة العظيمة لليمن. اليمن بيئتها، تضاريسها، إنسانها، ثرواتها وسواحلها، بلد مهم جدا.
1: اليمن كان هو مستودع اقتصادي، مستودع حضاري بين الاقتصاد وبين الصناعة وبين الملابس. اليمن كان عند مجيء الإسلام ينتج 20 زي من الأزياء، الأحذية، الأفرشة، أرقى أنواع الجلود في العالم الجلود اليمنية، لأنه ما يدبغوها بالوسائل التقليدية الملح والهذا، يدبغوها بالقرض، نبات القرض. اللي يدرس الحضارات يسموه العربية السعيدة، فيعني الآخرين كانوا يتطلعون له. السومريين والبابل والأكاديين كانوا يأخذون المعادن من حضرموت، وش مدري نجوز أخذوها أيضا من أقرب منهم. فعمليا كان كل موقع حضاري يزدهر يكون مطمحل أطماع الآخرين، خاصة عندما يكونون الآخرين لا يمتلكون إلا وسائل القوة، لكن لا يمتلكون وسائل الحضارة. فلهذا اليمني لم يخشى الآخر، واليمني أروع الناس في الحوار مع الآخر.
4: أطلق على اليمن يعني عبارة مقبرة الغزاة، لأن اليمنيين منحتهم تضاريس اليمن والجغرافيا الطبيعية قدرة على القتال في ظروف أفضل، قدرة على التأقلم مع التحديات، قدرة كبيرة جدا على الصبر، على الصمود، على البطولة، على التضحية. لدى اليمني قدرة كبيرة جدا على الاعتزاز بأرضه، الاستعداد للدفاع عن أرضه، الجغرافيا تساعده على ممارسة هذه القيم في ميدان المواجهة مع التحديات.
0: تبدأ قصة مقبرة الغزاة عندما ابتلعت صحراء الجوف ومارب الحملة العسكرية الرومانية في فترة ما قبل الميلاد. بيزنطة أكبر امبراطورية في ذلك العهد كانت قد قررت غزو جنوب شبه الجزيرة العربية والسيطرة عليها والاستفادة من موقعها المهم وثرواتها المتنوعة. هذا ما تكشفه لنا كتابات الكلاسيكيين الرومان عن اليمن، والتي كانت الدافع الرئيس للإمبراطور أغسطس في اتخاذ قرار الغزو. سترابون الذي رافق الحملة الرومانية يقول عن العربية السعيدة: إن بلاد سبأ هي أخصب الأراضي على الإطلاق، أما شعبها فقد أضحى أغنى الناس قاطبة. أما أجاثا ريخيوس فقد قال عن اليمنيين: لا توجد أمة أكثر ثراء من السبئيين. ويقول ديودوروس الصقلي: إن السبئيين يتفوقون على بقية الشعوب بالثراء والمفاخر الأخرى. وكتب آخرون في وصف اليمن بالقول: إن فيها قصورا رائعة ذات أبواب وجدران وسقوف مرصعة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكريمة. في العام 25 قبل الميلاد تحرك الجيش الروماني بقيادة أليوس جاليوس قاطعا البحر والصحراء باتجاه اليمن. لم يكن قائد الحملة يدرك ما ينتظره من هزيمة ساحقة على أيدي اليمنيين، ليعود مع بضع مئات من جنوده الناجين، فيما بقية الجيش قضى في المعارك. واجه مرشد الحملة الوزير السلي حكم الإعدام نتيجة الفشل في السيطرة على اليمن واتهم بالخيانة.
3: كانت أول حملة أيضا تأتي من البر، لأنها دائما الحملات على اليمن بحرية، وأتت عبر نجران ولكن تاهت في الصحراء في الربع الخالي، لم تصل إلى، وصلت يعني هناك أقوال أنها وصلت إلى يعني أسوار مارب، وانكسرت الحملة بعد حصار يعني استمر بضعة شهور وانكسرت الحملة. ويبدو أن الحملة التي انكسرت عادت عبر الوديان وشردود شهام، فعادت من طرق مختلفة. اكتشف قبل بضع سنوات كمية كبيرة جدا من العملات الرومانية واليونانية في تلك الفترة في جبال الضامر شرق باجل.
1: يعني اليمن يتمتع بحدود مانعة، الحدود المانعة هي الحدود التي يمكن اجتيازها ولكن بصعوبات وبتضحيات كبيرة، الصحراء أولا والبحر ثانيا، زائدا طبيعته الداخلية من الممكن أن تغلق بالجبال، خرب الممرات تغلق الجبال وتحدد الحراك، زائدا قدرته على التعامل مع هذه الأحداث الطائرة. فالرومان اللي جو حملة إليوس جالوس شقد وصلوا منها إلى اليمن وشقد رجع منها إلى روما؟ ولا بالمئات، ممكن بالعشرة. وقيس هذا على كل الحملات التي حصلت في التاريخ إلى المرحلة الراهنة.
5: اليمنيون استخدموا طريقة حربية لكسر تفوق الجيش الروماني، كانوا يستخدمون الكمائن التي تؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الحملة. يقال أن أعداد قليلة من الرومان فقط هي التي نجت، وهذا ما يدحض ادعاءات بعض المؤرخين الذين يقولون أن الحملة انهزمت بسبب ضياع الطرق وانتشار الأمراض فيها. كانت المقاومة اليمنية سبب رئيس في انكسارها ودحرها.
0: تعددت أسباب الغزو الروماني لليمن، حيث يجمع الكثير من المؤرخين على أن الاقتصاد والثروة كان وراء اندفاع الإمبراطورية البيزنطية لتسيير حملتها باتجاه اليمن. فيما يتحدث آخرون عن أسباب ثانوية، منها السيطرة على البحر الأحمر واحتكار طرق التجارة وجني أرباح من عائدات الزراعة وتجارة البخور والضرائب. استدعت روما خيرة جنودها للمشاركة في الحملة، وقام إليوس جاليوس ببناء 80 سفينة ذات طابقين و130 سفينة أخرى لنقل ما لا يقل عن 10,000 جندي. ومع انضمام 1,000 مرتزق من أعراب الشمال للحملة وكذلك 500 من اليهود، أصبح عدد المشاركين في الحملة 11,500 جندي. وصل الجيش الروماني إلى نجران فالجوف وصولا إلى فرض حصار مطبق على مأرب. استخدم اليمنيون في مقاومتهم للغزو الروماني أسلوب الأرض المحروقة وكذلك الكمائن. كانوا يعمدون إلى إحراق منازلهم وردم الآبار قبل انسحابهم حتى لا يستفيد منها العدو. تحكي الأساطير الشعبية اليمنية أن فترة الحملة الرومانية شهدت ظهور الزامل الشعبي. كان الزامل وسيلة من وسائل الحماس ورفع المعنويات لقتال الأجنبي ودحره.
2: للزامل اليمني حضوره التاريخي في حياة اليمني، وتقول الأسطورة التي سبق وأن أشار إليها الشاعر البردوني في تاريخه للزوامل أن الزامل يعود إلى أحد الأساطير التي واكبت الغزو الروماني لليمن. في الغزو الروماني لليمن اضطر بعض القبائل أن يلجأوا إلى الكهوف والجروف المحيطة بمناطق الغزو. تقول كلمات الزامل الذي يمثل البذرة الأولى للزامل اليمني بحسب الأسطورة: تبح الله وجهك يا الدليل، إن بعد الحرائب عافية، بعد الحرائب ما نميل، بعد الحرائب ما تجيك العلوم الشافية.

0: الحملات العسكرية الخارجية على اليمن لم تتوقف، فها هي مملكة أكسوم وبإيعاز من بيزنطة تقرر في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي إخضاع اليمن لتعزيز نفوذها وتوسيع سيطرتها البحرية. دفع الأحباش بجيوشهم الجرارة نحو الساحل اليمني، مستفيدين من بوادر الصراع الذي خيم على مراكز الحكم في مأرب وصنعاء وظفار، فيما تشير مصادر تاريخية أخرى إلى أن الصراع بين اليمنيين حينها شمل ممالك حضرموت وسبأ من جهة وحمير من جهة أخرى. اقتصر النفوذ الحبشي خلال القرنين الأول والثاني الميلادي على الساحل الغربي بشبه الجزيرة العربية. سرعان ما قرر اليمنيون مواجهة الأحباش متجاوزين خلافاتهم بعد أن تبدى لهم حقيقة أطماع الأجنبي في بلادهم لتعود اليمن مستقلة تحت ظلال الدولة الحميرية الثانية.
1: اليمني نفور من الأجنبي، نفور من الوجود الأجنبي في اليمن، ولكن عندما يتصارع مع نفسه يستنجد بهذا الأجنبي ثم ينقلب على هذا الأجنبي. وقراية التاريخ اليمني في جانب مهم جدا في العلاقة بهذه الاحتلالات التي أشرتم وتكلمتم عنها، دائما ستلمس في هذا الجانب، يتصارع اليمنيين فيما بينهم ويستنجدوا بالأجنبي ثم يتواجهون جميعا في مواجهة الأجنبي.
2: أنا قلت لك أنه أي شعب يتعرض للعدوى للغزو يواجه بالمقاومة. نحن قاومنا الكثير من مظاهر التسلط الأجنبي، مش للحبشي، التسلط الأجنبي قبل الإسلام وحتى أثناء الإسلام واجهنا الكثير، واجهنا حتى الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت قبل أن تتحول إلى سلطنة كانت خلافة، نظام خلافة، واجهها اليمنيون عندما مارست التسلط على الشعب اليمني. لا أقبل لا اليمنيين أنا في تقديري الشخصي ولا أي شعب في العالم، أي شعب حر، أي شعب حي، أي شعب متحضر، لا يقبل تسلط الآخرين عليه.

0: اتسع نفوذ الحميريين بعد توحيدهم أغلب مناطق الجزيرة العربية. ما بين القرن الثالث والخامس الميلادي كانت التبابعة يلقبون بملك سبأ وذريدان وحضرموت ويمنة، وأعرابهم طودا وتهامة، منهم الملك المشهور أسعد الكامل. وإزاء حالة التصدع التي بدت على وضع اليمن في القرن السادس الميلادي، عاودت أكسوم الكرة مرة أخرى، متذرعة هذه المرة بحادثة أخدود نجران. كانت الغزوات الحبشية لليمن بدعم مباشر من بيزنطة، التي قدمت في الحملة الثانية عشرات السفن لنقل الجنود إلى الساحل الغربي لليمن.
1: هناك ما يسمى في علم السياسة لعنة الجغرافيا. الموقع الجيوسياسي لليمن كان عاملا مهما في أطماع الغزاة والمحتلين عبر التاريخ. كان لهذا الموقع يعني أثره الكبير في محاولة الغزاة أن يحتلوا اليمن كي يسيطروا على طرق التجارة العالمية، بمعنى أن اليمن، موقع اليمن حينها كان موقعا متوسطا بين الرومان والتجارة الآتية من الهند ومن الصين ومن شرق آسيا، وخصوصا تجارة التوابل وتجارة اللبان التي كانت تأتي من حضرموت، ومن ثم تنطلق إلى بلاد الشام وأوروبا ومصر وأفريقيا.
2: الأطماع الخارجية كان مرتبط بقوتين قبل الإسلام 500 سنة 600 سنة، اللي هو ما بعد الميلاد بفترة، هو الروم، إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس، فارس والروم. كانت اليمن هي الركن الثالث، راح هذا الركن انهار. فتسابق الروم والفرس على تركة هذا الرجل المتهاوي اللي هي اليمن. فكانت الحبشة كدولة مسيحية قوية حليفة للروم المسيح، حليفة لروما المسيحية، فأوعز لهم الإمبراطور الروماني بأن يتقدموا إلى اليمن لكي يفرضوا نفوذ للمسيحية وبالتالي للروما أكثر مما هي للحبشة. ولذلك أسبق عليها مفهوم الغزو، وفيه جانب من الصحة، لأنه تمدد لنفوذ روماني أكثر منه نفوذ حبشي، أكثر منه نفوذ حبشي.
3: وصلت السفن الحبشية في الحملة الثانية وعددها 80 سفينة، منها 60 سفينة قدمتها بيزنطة للمشاركة في الغزو. وقد وصلت السفن إلى المخا، ويقال ما بين المخا وباب المندب، وحدثت أول معركة في المخا، ويقال أن الملك الحميري دونواس قتل في هذه المعركة. وهناك رواية تقول أنه أغرق نفسه في البحر خشية من العار.
0: يقال بأن أكسوم استنجدت بالروم لمساعدتها في احتلال اليمن بعد هزائم جيشها ومحاولة اليمنيين غزوها، وذلك قبل العام 525 للميلاد. تشهد بقايا آثار عاصمة الحميريين ظفار على حجم الدمار الذي حل بالكثير من المدن اليمنية جراء الغزوات الحبشية. فشلت قوات الأحباش في إحكام قبضتها على سائر المناطق اليمنية، حيث لم تشهد الفترة من العام 533 للميلاد وحتى العام 599 للميلاد أي استقرار.
1: إضافة إلى تدمير القصور كسلحين، حاول الأحباش فرض الديانة المسيحية على اليمنيين ورفع الضرائب، وكذلك اضطهاد وقمع كل من يعترضهم. بعض المؤرخين نقلوا روايات تتحدث عن ظلم الأحباش اليمنيين بموجب توجيهات ملك الحبشة الذي أمر الجنود بقتل أي جنوده بقتل ثلث الرجال وسبي ثلث النساء وإحراق الأراضي الزراعية.
0: تصاعدت المقاومة اليمنية ضد التواجد الحبشي لينتهي المطاف بجنود أقسوم وأتباعها إلى المغادرة على وقع الهزائم العسكرية. تسجل الأحداث التاريخية عدة ثورات قام بها اليمنيون ضد الاحتلال الأقسومي. بدأت تلك الثورات بالرفض الشعبي الكبير لتدمير القصور والمدن وكل ما له علاقة بالتاريخ اليمني. اشتعلت نيران ثورة أخرى واتسعت لتشمل أغلب مناطق القبائل، وذلك بقيادة أحد الأقيال ويدعى يزيد بن كبشة.
3: كان اليمنيون يهاجمون الحاميات التابعة للأحباش، ويقال أن الأحباش سيطروا حينها على مدن، وأن سيطرتهم لم تستمر طويلا على تلك المدن بسبب الثورات والرفض الشعبي لتواجدهم.
0: سخر إبرها عشرات الآلاف من جنوده للقضاء على الثورة في الجوف ومأرب وحضرموت، وأرسل معظم جنوده إلى أودية صرواح لملاحقة الثوار. شهدت مناطق تهامة هي الأخرى ثورة ضد الأحباش، وذلك بقيادة عروة الملاحي. وعندما قرر إبرها غزو الحجاز واستهداف مكة، كان اليمنيون أول من وقف في طريقه محاولين منعه بالقوة من بلوغ هدفه. اصطدم جيش إبرها في طريقه إلى الحجاز بالمقاتلين اليمنيين، وذلك بقيادة ذو نفر الحميري ونفيل الخثعمي. مع اقتراب نهاية القرن السادس كان الأحباش في اليمن قد فقدوا سيطرتهم على الكثير من المناطق، لينتهي تواجدهم إثر هزيمة جيشهم أمام القبائل اليمنية بقيادة سيف بن ذي يزن. أعقب خروج الأحباش ظهور قوة خارجية جديدة في المشهد اليمني، وإن كانت هذه المرة بلا قوات عسكرية كبيرة. في العام 575 قدم مع آخر الملوك الحميريين ما يقارب 600 رجل من فارس للمساعدة في طرد الأحباش، ليصبح هؤلاء فيما بعد جزءا من منظومة الحكم.
2: إمبراطور فارس وجد فرصة لضرب عصفورين بحجر، أنه إخراج النفوذ الروماني من اليمن من خلال الأحباش، وإيجاد على الأقل علاقة تكافؤ تظل اليمن مستقلة، لا هي تحت النفوذ الروماني ولا هو يطمع أنه يغزيها بجيش، لأنه ما جاش جيش فارسي لليمن. فأخذ مجموعة من الاستشاريين ومن المعارضة، هم كانوا مساجين ربما لكنهم معارضة سياسية وليسوا لصوص ولا مجرمين ولا زي ما يبسط بعضهم، هذول كانوا دهاء، هم المعارضين للإمبراطورية. وقد معهم صفقة، تعالوا، هذا تفسيرنا الاجتماعي، تعالوا هذا الرجل جاء والوضع كذا كذا كذا، وانتم بدل ما جالسين تشغلونا هنا اذهبوا مع هذا الرجل وعينوا بالاستشارة، لا بات قاتلوا ولا بات تقتلوا، لكن عينوا بالرأي بالاستشارة والجانب المعنوي، إن انتظر فأنتم سيكون لكم شأن في اليمن مع فارس، ونوسع علاقات فارس وإمكانياتها ونفوذها، وإن هزم يقول في نفسه نخلص منك.
4: مسألة الفرص الذي تم الاستنجاد بهم دخولهم ليس بتلك القوة، ولم يسيطروا على اليمن، كان لهم هم وجود في سيف البحر، لهم وجود في البحرين، له وجود في الأحساء، له وجود في مناطق معينة في هذا، وامتد إلى اليمن ولكن امتد بشكل ضعيف ولفترة زمنية قصيرة.
5: الفرس حكموا اليمن فترة طويلة، والفرس حكموا اليمن في إطار الصراع بين قطبي العالم القديم حينها اللي هي الروم والفرس، وكان هناك صراعات وحروب بين الروم والفرس، وهو صراع حضاري بالمناسبة، لم يكن صراع على فقط مناطق النفوذ، كان صراعا حضاريا، ولذلك المناطق التي حكمتها الفرس أو تأثرت بالحضارة الفارسية والمناطق اللي احتلها الرومان زي المشرق العربي ومصر تأثرت بالحضارة الرومانية.
0: في عام 598 قررت الإمبراطورية الساسانية تأكيد سيطرتها على اليمن، وذلك بتعيين وال فارسي في صنعاء. تحرك اليمنيون للخروج عن هيمنة الحكام الجدد، ليصبح النفوذ الفارسي منحصرا على صنعاء وعدن، فيما بقية المناطق ظلت تحت حكم الأقيال حتى وصول الإسلام.
2: سقط المشروع القومي الثاني، الأول ذو يزن والثاني يعني القصير الأول هو ذو يزن، وسقط المشروع وعاد الاحتلال من جديد، وأصبحت اليمن مرتبطة بفارس احتلالا قوميا، ما في كلام يقينا يعني. هذا الوضع أيضا هل استمر؟ هل نجح؟ لم ينجح، لأنه دائما عندما يحدث تفكك واحتلال يحدث مقاومة وبحث عن الدولة والوطن من جديد، وما حد بيعرف يحسم الأمر. في نفس الوقت الذي ما كاد الفرس يستقروا في السلطة وينظموا أمورهم مع الأذواء والأجيال، إلا وتفجرت ثورة اجتماعية جديدة للمقاومة ضد النفوذ الفارسي في اليمن، والذي قاد الثورة ضد الفرس هو أيضا من مدحت، الذي هو عبهلة بن كعب العنسي. بدأ بثورة المقاومة ضد الفرس،
0: استجاب اليمنيون للرسالة المحمدية فدخلوا في دين الله أفواجا. فعن جبير بن مطعم عن أبيه قال: بينما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال: يطلع عليكم الآن أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. وبدخول اليمن الإسلام اتسعت رقعة الدولة الجديدة وتقوت شوكة المسلمين.
2: انتقل الرسول بالهجرة إلى المدينة، والمدينة كما يعرف الجميع هي بطانة يمنية، الأوس والخزرج، وآووه ونصروه، وبالتالي وصلت أخبار الدعوة إلى اليمن، فذهب اليمنيون أفواجا إلى المدينة للدخول في الإسلام. كان كل واحد يمسك جماعته وخبرته ويزمل، والمدينة معد بن يكرم الزبيدي، الأشعث بن قيس الكندي من حضرموت، بالكلاع الحميري من حمير، الفروة بن مسيك المرادي من مراد، يعني مجاميع كبيرة، وراحت ودخلت في الإسلام. نجي نقول ليش اليمنيون استجابوا للدعوة؟ طبعا بينما قريش قاومت من الناحية الاجتماعية، لأنه كل مضامين الدعوة الإسلامية المتعلقة بمفهوم الأمة، المتعلقة بمفهوم الدولة، المتعلقة بمفهوم المساواة، المتعلقة بمفهوم المدنية، المتعلقة بالمفهوم الإنساني العام، هذه كلها كانت مكونات في تاريخ اليمن وحضارته ضاعت من اليمنيين، فقدت منهم بعد سقوط إمبراطوريتهم وحضارتهم وهم يبحثون عنها، إضافة إلى المفهوم العروبي، إن هذه نبوءة في العرب أول مرة وليس في بني إسرائيل.
3: كما هو المشهور في سيرة النبي أن النبي بعث الرسائل في السنة السادسة للهجرة. كسرى ملك الفرس قطع رسالة النبي وبعث رسولا من قبله إلى باذان عامله على اليمن، يأمره فيها بأن يبعث رجلين من قبله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى يأتياه بهذا الرجل بالنبي. فوصلت رسالة باذان، رسل باذان وصلوا إلى النبي
6: من قبل باذان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوب، لأنه بعث رسالة. فوصل الرسولان إلى النبي فسألهما النبي صلى الله عليه وآله: لماذا تطيلان شواربكما؟ أو ما معناه؟ فقال: ربنا أمرنا بذلك. قال: أبلغ ربكما، وهما يقصدان الملك، بأن ربي قد قتل ربه الليلة. عاد الرجلان إلى اليمن وأخبر باذان بالخبر، فانتظر حتى وصل إليه الخبر بالفعل بأن كسرى قد قتل، فحسبت المدة فكانت بالضبط كما أخبر النبي في نفس الليلة التي أخبر النبي فيها، كما يحكي المؤرخون وكتاب السير. وعندها أسلم باذان، وأسلم من يلوذ به من أهل صنعاء، وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة تقريبا، يعني قبل فتح مكة.

عندما اعتمر النبي عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، بأن الإمام علي خرج بعد عمرة القضاء إلى اليمن قبل فتح مكة، وفي صنعاء القديمة يوجد مسجد اسمه مسجد علي بالجهة القبلية من الجامع الكبير، صغير، مسجد صغير على أسطوانتين، مكتوب فوقه بأنه بني في السنة الثامنة للهجرة. تكررت زيارات الإمام علي إلى اليمن، فزار اليمن بعدها مرة ثانية إلى نجران، عندما قدم وفد نجران، نصارى نجران إلى

0: وهي السنة التي شهدت قدوم أكثر وفود أهل اليمن إلى المدينة المنورة حتى سمي ذلك العام عام الوفود. يحكي الواسعي في تاريخه بأن الإمام عليه السلام حتى نزل إلى عدن أبياً وخطب في منبرها، وليس ذلك ببعيد إذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان في تعز والجند وما جاورها وكان الإمام علي في صنعاء، فبالتأكيد أن عدن كانت باعتبارها حاضرة كبيرة من حواضر اليمن تحظى باهتمام مركزي ومحوري حتى يدخل إليها الإسلام ويتثبت فيها.
1: كان يعرف عليه الصلاة والسلام بمنظور اجتماعي بأنه لا يمكن أن يتكون جيش لإسقاط إمبراطورية كإمبراطورية فارس أو الروم إلا من اليمن، لأن اليمن فيها مفهوم الجيش القومي، فيها مفهوم الدولة، فيها مفهوم الحضارة، فيها مفهوم مواجهة دولة للدولة. أما قبيلة في عبس ولا ذبيان ولا داحس ولا الغبراء ما بيطلعش منهم شيء، وبالتالي كانت وصيته ذات منظور اجتماعي مهم جدا. إضافة إلى أن اليمنيين كانوا محروقين من الفرس ومن الروم لأنهم قد احتلوا بلادهم، فالجانب الاجتماعي إلى جانب أنهم يؤمنون بالدعوة باعتبارها تعبير وجداني وإنساني عميق عن قيمهم وحضارتهم وأخلاقياتهم.
2: الجهد الذي قدمه اليمنيون للإسلام في الإسلام في 100 سنة الأولى منه ليس جهدا سهلا وليس محصور في مجال واحد، ما كانوا جنود يجيدون استخدام السيف فقط، نعم هم طلعوا قضهم وقضيهم، طلعوا هم ونساءهم وأطفالهم وحيواناتهم وروا أنفسهم في جبهات القتال، لو يحررون لو يموتون ماكو خيار آخر. لهذا كانوا بعقليتهم كيف يحققون هذا الهدف كانوا قادرين على تحقيق هذا الهدف فحققوا. أول 3 مدن في الإسلام اللي خططوها وهندسوها هم جنود يمنيين، الكوفة والبصرة والفسطاط. مدينة دمشق الذي أنزل الجيش في هذه المدينة هم 4 من اليمنيين اختارهم القائد لإنزال الجيش في هذه المدينة، جندي في جيش السند لاحظ أن الجيش عندما يبدأ موسم الشتاء ينسحب، فسأل القائد قال له أيها الأمير لما ننسحب؟ قال له الثلوج، الخيل ما تتحرك بالثلوج، قال له نحولها إلى جمال، قال له كيف نحولها إلى جمال؟ راح قطع ساق شجرة سوى دائري مثل خف الجمل خلاه تحت يد الجمل، خلى عليه قطعة جل ربطه بحيطان كملها مشى بالحصان فوق الثل، فقاموا يمشون وبطلوا ما يرجعون ما ينسحون فاستقروا.
3: بحلول القرن 11 الميلادي كانت الدولة الأيوبية قد بسطت سيطرتها على مناطق واسعة في شبه الجزيرة العربية. اتجه الأيوبيون لتوسيع نفوذ دولتهم إلى اليمن التي كانت حينها تشهد صراعا كبيرا بين قوى مختلفة. عاول الأيوبيون إحكام سيطرتهم على اليمن وذلك في الفترة الممتدة بين العام 1173 و 1228 للميلاد.
4: كانت الأسرة الأيوبية تعاني من حالة يعني من حالة تشتت وتشرذم، فكان الهروب إلى اليمن أن تكون اليمن هي محطة يستطيعوا من خلالها في حال تم تضييق عليهم الحصار هناك في الشام وفي مصر إنهم يكون اليمن بالنسبة لهم ملجأ. لكن الأسباب الحقيقية هو السيطرة على الميناء الاستراتيجي ميناء عدن الذي كان يتحكم بالتجارة الشرقية الكبرى.
3: أرسل الأيوبيون خلال هذه الفترة 3 حملات عسكرية وذلك لإخماد مقاومة اليمنيين، أبرزها الحملة العسكرية الأولى في العام 1174 بقيادة توران شاه وبلغ عددها 3000 جندي، والثانية في العام 1183 بعدد 1500 جندي بقيادة طاوتكين، والثالثة في العام 1215 بعدد 1500 جندي بقيادة المسعود الكامل. كان من أبرز أسباب التوسع الأيوبي في اليمن التجارة والثروة الزراعية، إذ يقول صلاح الدين في رسالة لأخيه يحثه فيها على البقاء في اليمن بالقول: إن اليمن بلد مبارك، وهي كثيرة الأموال ومملكتها واسعة. جنى أمراء الأيوبيين وقادتهم أموالا طائلة جراء سيطرتهم على بعض مناطق اليمن. يتحدث الكثير من المؤرخين أن أمير عدن عثمان الزنجيلي فر بثروة كبيرة شحنت في سفن ووصفت بالكنوز القارونية. أما أمير زبيد حطان بن منقذ فقد حاول الهروب بما قدره 1,000,000 دينار، وقيل 70 غلافا زردية مملوءة ذهبا، وهو ما جمعه من تهامة فقط.
4: تحدثنا المصادر التاريخية عن أن جزء من تكلفة الحرب الذي خاضها صلاح الدين الأيوبي مع الفرنجة أو الصليبيين كانت تمول من عائدات ميناء عدن. الثراء الفاحش الذي كان يعني الذي نقلوه لنا الإخباريين، الثراء الفاحش للملوك وللحكام الأيوبيين في اليمن، هو ثراء يمتد يعني يتحدث ابن جبير في أحد الكتب، يتحدث ابن جبير الرحالة المغربي عن أن ثروة والي عدن عثمان الزنجبيلي في عهد الأيوبيين تضاهي ثروة وكنوز قارون. هذا يدل على أن عائدات الميناء بلغت مستوى نستطيع من خلاله أن نكتشف أن هذه العائدات كانت تغطي ربما جزء من النفقات العامة للأيوبيين في مصر وفي باقي معاركهم مع الفرنجة والصليبيين.
0: كان غوتاكين ظالما، فأمر بأن تصادر كل أموال أهل اليمن وتشترى لمصلحة الدولة حتى تصبح أرضا خراجية، يعني يلزم أن يدفع أهل اليمن خراج هذه البلاد وليس فقط الزكاة. فدعا أهل اليمن، تجمع الناس في المساجد ودعوا الله سبحانه وتعالى، فهلك غوتاكين بن أيوب في سنة تقريبا 577 للهجرة. قام ولده إسماعيل بن غوتاكين فثار عليه المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وطبعا الأيوبيين هم كانوا سلاطين مصر وهم من القومية الكردية.
3: تشير الأحداث التاريخية أن الكثير من المناطق اليمنية ظلت عصية على الجيش الأيوبي، منها المدن والقرى في المرتفعات الشمالية الغربية.
5: وفقا لما أكدته مصادر تاريخية كثيرة، فإن صعدة ظلت عصية على الأيوبيين ولم يتمكنوا من إخضاعها. كانوا يتقدمون إلى صنعاء وإلى مناطق شمالية، غير أن مقاومة الأهالي كانت تجبر الأيوبيين على التراجع. وقد سيروا عدة حملات للسيطرة على صعدة لكنها جميعا فشلت.
3: قاوم اليمنيون بشدة الاحتلال الأيوبي، وذلك في حضرموت وتعز وصنعاء وذمار. فشل الأيوبيون في السيطرة على منطقة صبر بتعز، فلم يتمكنوا من إخضاعها رغم تعاقب الحملات عليها. في المحاولة الأخيرة للأيوبيين لإخضاع جبل صبر تمكن الأهالي من قتل قادة الحملة.
6: أرسل سليمان ابن طغتكين جيشا إلى صبر للاستيلاء على جبل صبر بقيادة أبي شامة وصالح بن هشام، وما إن وصل الجيش الأيوبي إلى صبر حتى خرج أهلها وقاتلوهم قتالا شديدا حتى انتصروا عليهم وقتلوا قائدي الجيش أبي شامة وصالح بن هشام.
3: مناطق جبل حبشي والدملؤة ظلت خارج السيطرة الأيوبية. لاقى الأيوبيون مقاومة عنيفة من قبائل ذمار، حتى إن قائد الحملة توران شاه عندما شعر بأن جيشه على وشك الهزيمة خاطب جنوده بالقول: أين أنتم من ديار مصر؟ قاتلوا على أنفسكم وإلا أكلتكم العرب.

0: في محاولتهم للسيطرة على حضرموت ارتكب الأيوبيون مجازر بشعة ضد الأهالي والعلماء، وذلك في العام 1180 للميلاد.
1: في عام 1179 ميلادية جهز عثمان الزنجيلي والي الأيوبيين في عدن حملة مكونة من سبع سفن ونزل في ميناء شحر، سيطر على حضرموت وقبض على الأمراء والمشايخ وأرسلهم إلى عدن إلى السجن، وقفل عائدا إلى عدن. بعد ذلك تمرد أهل حضرموت على عمر بن مهدي الذي خلفه عثمان الزنجيلي على حضرموت، وعندما علم المسجونين في عدن بالتمرد استطاعوا أن يهربوا من السجن وعادوا إلى حضرموت. جهز عثمان الزنجيلي في عام 1180 حملة أخرى بقيادة أخيه سويد، وتوجه إلى حضرموت وارتكب مجازر بشعة خاصة ضد العلماء وضد الفقهاء، لكن أهل حضرموت ثاروا ضد الأيوبيين بقيادة الأمير عبد الباقي أمير شبام بتحالفه مع أمراء تريم، واستطاعوا أن يطردوا الأيوبيين من حضرموت.
2: حاول الأيوبيون السيطرة على حضرموت وقد لاقوا مقاومة شديدة في غيل باوزير. لم يقبل أهل حضرموت بالحكم الأيوبي، أعلنوا العصيان في نفس العام. قام الأيوبيون بارتكاب مجازر ضد علماء حضرموت بشكل كبير جدا معروفة ومؤرخة في كتب التاريخ، ورغم ذلك خرج أهالي حضرموت بعد عام واحد في ثورة ضد الأيوبيين بقيادة أمير شبام المعروف عبد الباقي ابن أحمد الدغار.
0: تعرض الأيوبيون لخسائر كبيرة في المعارك مع قبائل دمار وعتمة ووصاب وسمحان. كانت القبائل المحيطة بصنعاء تقوم بقطع الإمدادات للأيوبيين وتهاجم حامياتهم بشكل مستمر. ساهمت قبائل مدحج وعنس في إلحاق هزيمة بالحملات الأيوبية، وذلك في دمار من العام 1199 للميلاد.
2: مؤخرة الجيش الأيوبي كانت تتعرض أثناء سيرها من صنعاء إلى زبيد لهجمات من قبل القبائل، لا سيما قبائل بني شهاب وسنحان وقبائل من منطقة برع، وقتل من الجيش الأيوبي ونهب بعض أمواله وأسلحته.
0: تصاعد الرفض الشعبي للحكم الأيوبي، حيث شهد العام 1203 ثورة في صنعاء تعامل معها الأيوبيون بقسوة، حيث قاموا بمصادرة الأموال وتعذيب الثوار وقتلهم.
2: أدى فشل ثورة أهالي صنعاء بعد حصارها إلى انتقام الأيوبيين، وأنزل الأيوبيون أشد العذاب بالرجال والنساء والضرب والتعليق والعصر الأرجل والرؤوس والتحريق والكي والسجن والنفي. وقد اضطر أهل صنعاء وقتها بعضهم اضطروا إلى بيع أراضيهم وبيوتهم وتفرقوا إلى جهات مختلفة حول صنعاء.
0: استخدم الأيوبيون المجانيق في حصار القلاع والحصون والمدن اليمنية. تفوق الجيش الأيوبي من حيث الأسلحة وكفاءة.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
0: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس في هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤولية، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: سعودي قاد تتحقنا من وصل هذه الحقن.
1: لا لا أقول لك بعدك موفى.
2: وينك تعرف من قبلنا وينها؟
3: جاهزين
4: جاهزين
5: فناخذ حقنا بأيدينا،
0: وأن إحنا داخل الوطن نأخذ حقنا بأيدينا،
5: وأننا لن نتراجع قيد عنمنا.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبدا ما حينا، ولو تقطعنا على إربا.
4: إحنا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله،
6: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض.
7: قالتنا إلى آل سلون
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية،
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين،
12: على أتم الاستعداد،
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستدير،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

فهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

0: مبايعين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي يحفظه الله ويطيل الله بعمره،
1: ومفوضين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي،
2: تفويضا للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين
3: فيما اتخذه من قرارات استراتيجية لتحرير كل شبر من يمننا العزيز.
0: وقد بعنا أنفسنا لله سبحانه وتعالى وقطعنا العهد بألا نبقي في هذا اليمن وفي تراب اليمن أي عميل أيا كان وفي أي مكان.

0: صبرنا نفاد ولن نقف مكتوف الأيادي.
1: نحن قد صبرنا على هذا العدو.
2: بعد هذا الصبر
3: سوف يقصف قصف لا هوادة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سنرفد الجبهات بالمال وبالرجال،
4: ونحن جاهزون على أتم الجهوزية
0: لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
3: فلن يبقى غازي ولا معتل، وإنما رأوه طيلة العشر السنوات من بعث الشعب اليمني لم يروا من

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: حبيب اليمنيين
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وترة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
12: اللهم احنا استلاب القراء والله،
11: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
13: وإحنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح والله المؤمنين أدفع،
20: الله يحذبها بروسنا. أنا نحذبها بروسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي،
22: مفوض للتفويض مطلق،
23: ونحن معك،
24: راهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب السير، وقفنا في ذكر علوي هاشمي فاطمي، وذكرنا أن المخصوص بذلك المخصوص ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت لكم فيما سبق، إذا وجدتم الحكم في كتاب الله منصوصا عليه أو من رسول الله فهو المقدم، وإن تطيعوهمه تهتدوا، ومن يطيع الله والرسول فقد، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. طيب، يقول من هم ذرية رسول الله؟ هتقولوا قالوا وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا نزلت في زيد بن حارثة لأنهم كان يسموه أسامة بن محمد. إذا حصل لكم لبس، قلت لكم جاء في حديث عن رسول الله رواه الإمام زيد ورواه الإمام علي أنه سيكذب على رسول الله، قال ما جاءكم عني فأعرض على كتاب الله. لا، بقد ألزمنا الله إلزام فردوا إلى الله، يعني إلى كتاب الله وإلى الرسول، أي إلى سنته المتفق عليه كيف ومهيمنا عليه، ولو ردوه إلى الله. هذا قال في آخر علمه وبسرته. طيب، الآية بسروا تأملوا الآية العظيمة المباركة الطاهرة الذي بيقراها كل إنسان، بيقراها كل إنسان، بيقراها في كتاب الله، بيقراها في، يعني كلنا بنقراها، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. بسروا ما أحلاها عندما تبدأ ببسم الله، افتح الله، يعني واتقوا الله ويعلمكم الله الشر، الذي يشتي الحق ويشتي يفتح الله مسامعه ومداركه ويهدي إلى الصراط، يكون تعلم لله وبحثا عن الحق، لا تعصبا ولا تقليدا ولا هوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجه، في آية فرقانا يوم الفرقان، لأنه الفاصل بين الحق والباطل، فهذا إن اشتينا الصدق باسمه إنا اشتن تقوى الله، إذا تشتي الصدق وتشتي الخوف وتشتي اللي قال آمن وتشتي تحشر مع رسول الله وحفظ، لأن النبي حينما بائع الأنصار اقرأوا كن يجمعوا ما بين الفقه والأصول والتاريخ سواء هذا، وبايعه أهل اليمن، بايعه أهل اليمن، وضك في رويت القصة في التحاف شرح الزلاف للسيد المولى العلامة الحجة المرحوم مجد الدين محمد المؤيدي رحمه الله، وغير غير، وفي الشافي وفي غيره للإمام عبد الله بن حمزة إمام الأئمة. وانظروا في مؤلفات حتى من في زماننا مثل مؤلفة السيد العلامة العلم الحجة البح أحمد بن لطف التيلمي، انظروا إلى، يعني هناك مؤلفات له رائعة، كشف النقاب عن مذهب قرناء الكتاب واليتيمة وغيرها، وكذلك كتب لو ردنا، يعني لو مع الأنوار لسيد مجد الدين وغيره، يتبحر الإنسان. وذا بنطالع حق كتب الناس كلها، ما نقولش نقرأ ونبصر ونطالع، لماذا بنهرب الناس؟ ما بينكم وبينهم هذا تكليف، اسمعوا ما بيقول لنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أمان إن الذي يشتي الحق إنه أوضح من الشمس في رابعات السماء في وقت الظهيرة، استغفر الله العظيم. تركتكم على المحجة البيضاء، قال النبي لا يزغ عنها إلا هالك ليلها كنهارها. سلوك بيقول لنا إنما يريد الله، إنما حصر وقص عاد قروا في الأصول هذا من بسروا، وإرادة الله نفس فعله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يمتنع عليه. يريد الله بكم اليسر، اليسر موجود، ويضع في آخر الأعراف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال جئتكم بالملة السهلة السمحة. وفي آخر البقرة اقروها، مسهل كله، مسهل، وفتح باب التوبة تسهي، وأذل المريض والمسافر بالإفطاء تيسي، زكاة لمن لا يملك ليس عليه تيسي، حج لمن لا يستطيع لا حج تيسي، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما أمرتكم في حديث منه فأتوا منه ما استطعتم تيسي، خلاص نفس الفعل. سلوا ما هي إنما يريد الله، إرادة الله ليذهب، أن يذهب ما يذهب عنكم الرجس، الرجس الرجس والرجس، هذا كلمة تحتمل الآثى وتحتمل الزاي وتحتمل النجاسة. أما خروج النجاسة ما شو عيب، هذه الجبليات مثل ما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هو بشار، هذا ما يعير فيها ولا يعني تكون نقصان، هذه الجبليات ما يصح إلا به. إخراج الأوساخ، إخراج الأوساخ من البعض أو الآكل أو الشرب أو النوم أو الماشي، هذا عادي مثل ما الشجرة، الشجرة عندما يعني تميل بها الرياح أو ما بيش هذا فيها نقص أبدا، ما بيش فيها نقص أبدا. مثل الملائكة لهم صفات وصفات، كذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. خلاص يقول خلاص سمعنا، والرجس إذا عند لكم لندو تشتهوا، عنده كتب اللغة بينكم، افتحوا القاموس، افتحوا ولا ما اشتيتوا من مراجع الأمة وأئمة اللغة، الحمد لله الآن مبثوثة موجودة. لا الصق تمام، هذا هيبسروا، هيقول واحد إذن نشتي نسمع، قلنا بسروا يا أخي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، بعد أكد تبسرها ويطهركم تطهيرا، إذهاء وتطهي فعلا، هذان الفعلاء مسندا إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل تمام، هذا ما عاد نشتي لا قالوا ولا قالت ولا تحريف ولا تبدي. طيب هيبسروا، هذا الحديث متواتر بالإجماع، أتي لكم يعني ما يأتي لكم شل أساني عن فلان عن فلان عن فلان، احفظوا قاعد أصولية، إذا كان الحديث أو الخبر أو الخبر متواترا فلا حاجة للبحث عن السند ولا عن المتن ولا عن الرجال، قاعد أصولية، هذا الحديث متواتر، هذا الحديث متواتر، فهمتوا ذا عينيك، خلوها في بالكم، والعلماء يعلموا هذه القاعدة وطلبة العلم يعرفون من أهل حديث ومن أهل الأصول ومن أهل الفقه إلا من لم يقرأ. طيب هيبسروا، أتي لكم أول ما بالذكر، الذكر في أمالي أبي طالب، قلوا واحدة، ذكر في أمالي المرشد بالله بطرق، أتي لكم هيبسروا في أزدتيها لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه الآية نزلت في حجرة أم المؤمنين إحدى زوجات النبي، يقولوا إحدى أزواج النبي وغير على لهجتنا، ودعا النبي فاطمة وقال لها قال لها ائتني بزوجك يعني علي وابنيك يعني الحسن والحسين. فجل لهم في رواية فألقى عليهم كساء يعني قضاء دفء بلغتنا فدقيا. ثم قال اللهم انتبهوا إن هؤلاء جملة اسمية مؤكدة إن هؤلاء المشار إليهم آل محمد في رواية أهلي سواء هذا فاجعل شرائف صلواتك وتحياتك ومرضاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة رضي الله عنها يعني رفعت الكساء لتدخل فقال أنت إلى خير. وفي بعض الرواية أدخل بعدما أكمل الدعاء وأكمل التعيي سواء هذا يا خبره. نزلت الآية في هؤلاء الخمسة النبي والوصي والزهراء والحسن والحسين. ولذا بعضهم يقولوا لم تذكرهم في الخطبة الجمعة وذكرهم الله وذا ذكرهم النبي في حديث متواتر وهم يكتدوا بالنبي ومن اكتدى بالنبي فهو على الحق المبين بعد هذا خاص بهم يا خبر العلم. هذا أنا بين أقول لكم هذا وفي الحديث الثاني ثم قال الله من هؤلاء أهل بيتي فأذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال لأم سلمة أنت مكانك وأنت على خير هي على خير كل قد زوجات النبي وبينتي لكم. كذا رواه في كتاب المحي للإماء الشيخ يعني وروانا أتي لكم ثاحينه بالمحيط كذلك سواء إلى الناصر. وأخرجه مسلم عن أم المؤمنين عائشة احفظوا قالت خرج رسوله عليه مرد مرحل أسود فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكذلك أخرجه الترمذي عن أمي سلمة قالت نزلت هذه الآية وأنا جالسة على باب بيتي الحجرة حقه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه في سورة الأحزاب سواء هذا إلى آخره. وقلت مسلم بتقول في آخر الحديث يا رسول الله أسل من أهل البيت قال إنك على خير وإنك وأنت من أزواج رسول الله. وكذا أخرج الترمذي عن أنس ابن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. وذكر كذلك في كتاب شواهد التنزي للحاكم الإمام أبي القاسم الحسكاني المحدث النيسابوري العالم الكبير. ثم هذا وكذلك أزدت لكم من خيرا ويعني أكثر من 30 طريق أكثر ابن عن إبراهيم الشامي وعن الأسود بن عامر وعن حجاج بن منها وروى عن حجاج جماعة كثير سواء. وأخبرنا أبو بكر الحيري بالسند إلى أنس بن مالك وبالسند إلى البراء بن عازب وبالسند إلى الإمام علي وبالسند إلى جابر بن عبد الله الأنصاري وبالسند إلى جابر بطريق الثانية وبالسند إلى الإمام الحسن وبالسند إلى الإمام الحسن عليه السلام. وهكذا أنا أتي لكم وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله بنية نكال وهلاك الأعداء ونصر المجاهدين وشفاء الجرحى وعلى نية الجميع بفضل فاتحة كتاب سورة الإخلاص وما إلى رسول وآل الطاهرين. وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي أمان الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأنجبين. وبعد، أيها المؤمنون، إنه مما يجب على الإنسان الاستعداد للقاء الله بأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه في الحرف الواحد، ولو كان فيه شدة على النفس وكره فيها، وترك جميع ما حرم الله ولو كان فيه رغبة وشغف إلى النفس، لأن الانصياع لأوامر الله والقيام بما فرض الله والترك لما حرم الله هو مهر الجنة، وهو أيضا مكافأة رضوان الله سبحانه وتعالى. وكثير من الواجبات ثقيلة على النفس مكروه لديه، إذا لم يكن كل ما اقترب الله كذلك الكثير هو في هذه الصفة. وكثير مما حرم الله النفس مجبولة على حبه.